بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء

اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم.

أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد

الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.

العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم

تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا

يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب.

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم

الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم

حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم

تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم

مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

من أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهل

يحزنك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

عباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات

شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول

مبين وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر

والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم

فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة.

أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

الحسن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم

فيهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله

الكافر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.

نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به

الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف

منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا

مسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.

فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقل

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم

0: متاعا إلى الحول غير إخراج
1: متاعا إلى الحول غير إخراج

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على

الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما

وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة

بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون

لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود

0: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا اليوم ستكون بإذن الله تعالى مع قوله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية التي وردت في سورة الفرقان، ومن لطائف هذه الآية المباركة أنها قدمت لنا ما يمكن أن نطلق عليه ثلاثية الفوز للمؤمن. ثلاثية تبدأ بالتوبة الصادقة، ثم الإيمان النقي، ثم العمل الصالح. هذه الثلاثية القرآنية رغم بساطتها ظاهريا إلا أنها شديدة الصعوبة عمليا، خاصة بعصرنا يلي للأسف أصبح معاديا لكل عملية إصلاحية. فكيف بالتوبة والإيمان والعمل الصالح يلي هن في الحقيقة قمة الإصلاح؟ انظروا من حولكم أيها الأحبة، تدبروا أحوال الناس وأوضاعهم، ثم قوموا بعملية عرض لكل مشاهداتكم على ميزان هذه الثلاثية المباركة. ألا تجدون أنها الدواء لكل داء في مجتمعنا؟ اليوم معاناتنا أليست في إصرار الفاسد على فساده ورفضه للتوبة؟ أليست في عناد البعض ورفضهم الإيمان ثم محاربة أهله؟ مش المعاناة اللي عم نعاني منها هي في الأعمال الخبيثة والخطوات الإفسادية ومواجهة كل عمل صالح؟ إذن هذه الثلاثية هي العلاج، وهي الشفاء للأفراد وللمجتمعات. والعجب، كل العجب، لمن أدرك أبعادها وأدرك معانيها ثم لم يعمل بها. من لطائف هذه الآية أنها فوق الرسالة الإصلاحية التي تقدمها لنا، هناك رسالة إيمانية تفاؤلية. شو يعني رسالة إيمانية تفاؤلية؟ يعني هذه الآية تخبرنا بكل صراحة بأن الأمل بالفوز موجود في كل زمان ومكان، وبأن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، لا يأس، لا تشاؤم، لا إحباط، ما دمنا أحياء بالإيمان الصحيح على هذه الأرض. رحمة الله سبحانه وتعالى، وبحسب سياق هذه الآية، ليست فقط في محو ذنوب من عمل بهذه الثلاثية فحسب. شوف الأمل، شوف التفاؤل، شوف الكرم من المولى سبحانه وتعالى، بل هي أيضا في كرمه عز وجل بأن يبدل كل ما فعل العبد من سوء إلى حسنات يثاب عنها ويؤجر الأجر العظيم. فأولئك مين؟ يلي آمنوا وعملوا عمل صالح وتابوا وكان الإيمان حقيقا في حياتهم، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم، هذه هي مفاعيل التوبة والإيمان والعمل الصالح التي جعلها الله سبحانه وتعالى رحمة للعباد. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أدي نحن بحاجة أيها الأحبة إلى حسن تعريف الناس بأنوار هذه الثلاثية المباركة، ولكن ليس بالكلام، مش بالحكي والشعارات، وإنما نريد إنارة بفكر وبوجدان وبأعمال حتى نستطيع تحقيق الأمل والعمل في حياتهم، خاصة في ظل الانتشار المستغرب لمختلف عوامل التيئيس والإحباط من حولنا. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية المباركة تخبرنا بكل وضوح أن الإيمان الحقيقي ليس أبدا مجرد شعور يستقر في القلب وانتهى الأمر، بل هو يقين قلبي وعملي يشع نورا وإصلاحا وصلاحا بل وإبداعا في كل الجوارح، حتى يصبح صاحب هذا الإيمان نموذجا مشرفا عنه. وصدقوني، أي تناقض في الفهم والتطبيق لهذه الثلاثية يعتبر تدين مخشوش وسينهار بناؤه عاجلا أو آجلا. تدين مخشوش يعني تدين كلامي، تدين باللسان، تدين ليس له أثر إنساني ولا أخلاقي ولا إصلاحي في المجتمع. بينما القرآن الكريم يأمرنا ويقول إلا الذين تابوا وآمنوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ومن هنا نفهم قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. اللهم اجعلنا من الذين أحسنوا فاستبشروا، ومن الذين إذا أساءوا استغفروا، ولا تجعلنا من العاملين بالسوء والمنكر الرافضين للصلاح والإصلاح، إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نتناول في هذا البرنامج كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى الكثير من الناس. طبعا هذا الفهم الخاطئ ربما لاستعمالنا العامي في اللهجة العامية لهذه الكلمة بمعنى مغاير لما ورد في الآية القرآنية التي سنذكرها. ونحن لم نأتي بذلك جزافا، وإنما اعتمدنا في ذلك على السياق القرآني رقم واحد، على ما أجمع عليه المفسرون القدماء رقم اثنين، على ما ورد في المعاجم العربية القديمة رقم ثلاث. فلم يكن ذلك اعتباطا وجزافا، وإنما بالاعتماد على تلك الأمور المذكورة. أحبتي من ذلك قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، في يعني لا داعي لأن نعود لذلك، في أكثر من آية ورد في القرآن لا يغرنكم بالله الغرور، ووردت الغرور، الغرور والغرور. الغرور بإجماع المفسرين أنها الشيطان، تعني الشيطان، لكن لم يقل أحد مما اطلعت عليه كيف وصلت إلى معنى الشيطان. والغرور هو الغرور الباطل، العمل الباطل الذي يغر الإنسان، وهذا إجماع لا يوجد به خلاف لدى المفسرين. وبالعودة إلى السياقات القرآنية، وهنا صعب أن نحصيها في برنامج كهذا، من أراد الاستزادة يستطيع أن يعود إلى القرآن ويتتبع هذه المواضع. السياقات القرآنية التي وردت بها كلمة الغرور والغرور، نعم الغرور تتوافق مع الشيطان، والغرور هو الباطل، الباطل، الشيء الباطل. وبالمعاجم أيضا، المعاجم العربية، اللسان، تاج العروس، المقاييس، كل المعاجم تقريبا تقول إن الغرور جمع غر، أو اللي هو عملية الغرور، أو أنها مصدر. لكن إخواني بتأمل بسيط

0: خروج على وزن فعول كخروج وسكون وهدوء، والمصدر هو الشيء الذي يغر الإنسان وهو الباطل وهي الحياة الدنيا، وقد تكون جمعا لغر كما قالت المعاجم، لكن في النهاية هما صيغتان صرفيتان من أصل واحد لكل صيغة معنى يتناسب مع السياق الذي وردت به الكلمة. أحبتي، يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. صدق العظيم، هنا في هذه الآية عندنا كلمتان وليست كلمة واحدة قد تفهم بشكل خاطئ. الكلمة الأولى الجواري، الجواري هي السفن وليست جمع جارية وهي الأمة أو العبدة، الجواري لأنها تجري طبعا. وفي سياق آخر، في سياق قرآني آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لأن الجارية هي السفينة لأنها تجري في الماء، والجارية بمعنى الأمة لأنها، والله سبحانه وتعالى عز وأعلم، هما من نفس الجذر، لأنها تجري على من يأتون إلى الحانات، تجري عليهم بالخمرة، توزع عليهم الخمرة. انظروا إلى الارتباط في المعنى، هذه تجري في الماء أي تمشي، وهذه تجري بالخمرة في الحانة. والكلمة الأخرى منشآت في البحر كالأعلام، الأعلام ليست الرايات. الأعلام لو عدنا إلى المعاجم العربية القديمة لوجدنا لها معاني كثيرة جدا، من ضمنها الرايات، من ضمنها العلم، اسم شخص محمد محمود، اسم دولة بعينها، اسم نهر. العلم هو الشيء الواضح، يعني الجذر عالمة أو علمة الشيء الواضح. فالأعلام هنا الجبال، طبعا الارتباط بين الجبال، بين الرايات، بين العالم، بين كلها أمور واضحة جدا. وهذه الجواري منشآت أي قائمات في البحر كالأعلام، كالجبال، يشبهها بالجبال. وطبعا هنالك بيت للخنساء، إن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، كأنه جبل في رأسه نار. فالسياق القرآني يؤكد هذا المعنى، ما ورد في المعاجم العربية القديمة يؤكد هذا المعنى، ما قاله المفسرون يؤكد هذا المعنى، والمنطق العربي يؤكد هذا المعنى. أحبتي، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية. أهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الرحمن الرحيم، خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسمي الرحمن الرحيم. الرحمن اسم مشتق من الفعل رحمة، والرحمة في اللغة هي الرقة والتعطف والشفقة وتراحم القوم، أي رحم بعضهم بعضا، والرحم القرابة. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو مشتق من الرحمن، وهو اسم مختص بالله تعالى لا يجوز أن يسمى به غيره. والرحيم اسم مشتق أيضا من الفعل رحمة، والله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، والله عز وجل رحمن في الدنيا لكثرة عدد الذين تشملهم رحمته فيها. فرحمة الله في الدنيا تشمل المؤمن والعاصي والكافر، ليعطيهم الله مقومات حياتهم ولا يؤاخذهم بذنوبهم، يرزق من آمن به ومن لم يؤمن به، ويعفو عن الكثير. إذن إن الله تعالى جل جلاله يشمل الخلق جميعا برحمته بصرف النظر عن إيمانهم، ولكن في الآخرة الأمر مختلف. فالله رحيم بالمؤمنين فقط، فالكفار والمشركون مطرودون من رحمة الله، والذين تشملهم رحمة الله تعالى في الآخرة أقل عددا من الذين تشملهم رحمته في الدنيا. ونعم الله في الآخرة أكبر بكثير من الدنيا. وإذا تأملنا الكون المحيط بنا تجلت لنا رحمة الله جل جلاله في كل صغيرة وكبيرة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الرحمن الرحيم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، مع فائدة جديدة من فوائد ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقول: إذا جرى على العبد مقدور يكرهه، القضاء والقدر بعضه محبب إلى النفس وبعضه مكروه. الإنسان قد يتزوج وقد ينجح في عمله، وهذا من قضاء الله له، هذا شيء مسعد، لكن قد يأتيه مرض وقد يأتيه غم وهم. فالمقدور الذي يكرهه الإنسان، إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ست مشاهد: المؤمن الصادق المتعمق بالإيمان الذي يرفعه الله عز وجل بالعلم، إذا جاءه مكروه من القضاء والقدر له في هذا المقدور المكروه ست مشاهد. أحدها مشهد التوحيد، هذا الذي جرى بصرف النظر عمن أجراه، هذا الذي جرى، هذا الذي وقع، هذا الذي حصل من عند الله. لذلك قالوا: لكل واقع حكمة، ولو كان الموقع مجرما، ما دام الشيء وقع ففيه حكمة بالغة، لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد، لأنه إله العالم، فكل شيء يقع في العالم أراده، بمعنى سمح به فقط. لذلك أول مشهد من مكروه المقدور أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوقعه، أي أن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لذلك هناك قاعدة مستنبطة من هذه الحكمة: كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. المشهد الثاني مشهد العدل، قد يكون الذي وقع في ظاهره ظلم شديد، لكن في حقيقته محض عدل. ذلك أن الله يعامل عباده بمجموع أعمالهم، يعني قد تكون في محلك التجاري وأنت منضبط أشد الانضباط، وأنت مطبق لكل التعليمات ولكل الأنظمة، ويأتي إنسان فيظلمك بضبط ظالم، هذا الضبط ظالم، لكن الله سبحانه وتعالى يعامل عبده بكل شؤون حياته. قد يكون في سهرة قبل يوم في البيت لا ترضي الله، فجاء هذا الظلم الظاهري تأديبا لهذه السهرة التي لا ترضي الله. يعني الحساب عند الله حساب جاري من إله. إذن المشهد الثاني أن الذي وقع مشهد عدل، وأنه ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. التوحيد هو المشهد الأول، والعدل هو المشهد الثاني. المشهد الثالث مشهد الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: رحمتي وسعت كل شيء، وهذا الذي حدث شيء، فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. مشهد الرحمة، وأن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه وانتقامه. المشهد الرابع مشهد الحكمة، هذا الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، هذا الذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. ليس في الإمكان أبدع مما كان، ويوم القيامة يكشف الله لعباده سر القضاء والقدر. إذن حكمته اقتضت ذلك، ولم يقدر سدى ولا عبثا ولا لعبا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا الذي وقع وقع بأمر الله، هذا هو التوحيد، ووقع بعدل الله، ووقع برحمة الله، ووقع بحكمة الله. المشهد الخامس مشهد الحمد، المؤمن قد يوقن أن الذي وقع رحمة محضة ولو لم يدرك الحكمة، لكن يوم القيامة يكشف الله له عن الحكمة. إذن المشهد الخامس مشهد الحمد لله. علاقتك مع الله بكل إيجابيتها أو سلبيتها، بكل ألوانها، تلخص بكلمة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وله سبحانه وتعالى الحمد التام على ذلك من جميع الوجوه. المشهد السادس والأخير كيفما فهمت هذا الذي وقع. هذا الذي وقع وقع لأنك عبد له ولست ندا له، ماذا تفعل؟ أنت في ملك الله، لك أن تفهم الحكمة، لك أن تتوقع حكمة ما، لكن لو استغلق عليك الأمر أنت عبد لله وأنت ملكه، فله أن يفعل بك ما يشاء، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم. يعني في كلام دقيق، هو قدير لكنه رحيم، بمعنى أن أي أب عنده طفل يحبه حبا جما، من حيث القدرة، من حيث القدرة فقط، ألا يستطيع أن يذبحه؟ ممكن. هل يمكن أن يقع هذا الذبح؟ مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم. وحيثما جاءت على مع لفظ الجلالة، فالمعنى أن الله ألزم ذاته العلية بالرحمة. لذلك شيء من القلق ضروري، أما أن تتوهم لو أنك عبدته يمكن أن يكون المصير إلى النار، هذا شيء في وسوسة من الشيطان. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وهل نجازي إلا الكفور؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن أنت في النهاية عبد. مر أحد العلماء في محاضرة ألقاها، قال: لو أن الله وضع فلان وسمى نفسه في النار ماذا يفعل؟ هو عبد لله. طبعا هذا لون من ألوان الرضا. الآن المعصية التي ربما سببت هذا القضاء المكروه، المعصية من نتائجها قلة التوفيق، يعني حركة بلا نتائج، قلة التوفيق. قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. وفساد الرأي، والذين كفروا أضل الله أعمالهم. الإنسان إذا كان بعيداً عن الله يفسد رأيه، يكون تدميره في تدبيره، يفكر ويجمع ويطرح ويضرب ويقسم ثم يدمر نفسه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق، يعني أن يكون رأيك صائباً هذا من توفيق الله، وأن تكون نظرتك صائبة فهذا من توفيق الله، وأن تملك الرؤية الصحيحة هذا من توفيق الله، وأن تملك الرأي الصحيح هذا من توفيق الله. لأن الله إذا أراد إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. وخفاء الحق، الحق خاف عن العاصي، يرى الباطل حقا والحق باطلا. فمن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وفساد القلب، القلب فيه أمراض: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وخمول الذكر، من نتائج المعصية خمول الذكر، يعني الله عز وجل يرفع عبده المؤمن: ورفعنا لك ذكرك. أن يعطيك الله مكانة، أن يلقي محبتك في قلوب الخلق، هذا من نتائج الطاعة. أما الإنسان حينما يعصي الله يصبح خامل الذكر. ومن نتائج المعصية إضاعة الوقت، بالوقت ما في بركة، ما في إنجاز، موضوعات تافهة جدا يضيع فيها الوقت، قضايا سخيفة تستهلك الوقت، خطأ طفيف يهدر به أيام عمل 10 ساعات، ما في بركة بالوقت، يعني في الوقت المحدود الإنجاز قليل جدا. أما المؤمن يبارك له في وقته، ففي وقت قليل يقدم إنجازا كبيرا. ونفرة الخلق، العاصي الخلق ينفرون منه لأسباب لا نعلمها. إذا أحب الله عبدا ألقى محبته في قلوب الخلق، وإذا غضب على عبد ألقى كراهيته في قلوب الخلق. بلا سبب الناس يكرهونه، بلا سبب الناس ينفضون عنه. لذلك ما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. والوحشة بين العبد وربه، المعصية من نتائجها وحشة بين العبد وربه، في حجب، الطريق غير سالك إلى الله، الخط مع الله مقطوع. إن يقرأ القرآن لا يشعر بشيء، يصلي لا يشعر بشيء، يذكر لا يشعر بشيء، في حجاب. وأكبر عقاب يعاقب به الإنسان أن يحجب عن الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومنع إجابة الدعاء، يدعو فلا يستجاب له. هذه نتائج المعصية التي سببت مقدورا مكروها. منع إجابة الدعاء، قسوة القلب، لا يرحم، لا يرحم الضعيف ولا الفقير ولا المسكين. وعلامة البعد عن الله القلب القاسي، وعلامة القرب من الله القلب الرحيم. ومحق البركة في الرزق والعمر، ما في بركة، يعني دخل كبير وإنفاق أكبر، دخل كبير وإنفاق غير يعني حكيم، وحرمان العلم ولباس الذل. الإنسان إذا ارتكب معصية حجبه الله عن العلم. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وضيق الصدر في بقلبي المعرض عن الله عز وجل ضيق لو وزع على أهل بلد لكفاهم. والابتلاء بقرناء السوء، إذا كنت مع الله التف حولك المؤمنون، وإذا كان الإنسان مع الشيطان التف حوله الشياطين. والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت، يعني قرين السوء عبء عليك، يأخذ منك ولا يعطيك، يضيع وقتك، يحببك في الدنيا، يبغضك في الطاعة، لئيم ليس وفيا، يأخذ منك وعند الضيق يتخلى عنك. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. أكبر نعمة وأكبر عطاء أن يكون الذين حولك على شاكلتك، وأكبر عقاب أن يكون الذين حولك متناقضين معك. وطول الهم والغم، من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم، هموم تركبه، هموم تجعل الدنيا مسودة في عينيه، وضنك المعيشة وفساد البال. المعيشة الضنك، المعيشة الشقية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم. صلاح البال من نعم الله الكبرى. تتولد هذه كلها من المعصية والغفلة عن ذكر الله، كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار. أيها الإخوة، كلمة أخيرة: مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر. وسبحانك يا رب، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. الله عز وجل يقول: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كل الخير والتوفيق والحكمة والفلاح والنجاح والتفوق والذكاء والعقل في طاعة الله، لأنك إن أطعت الله أطعت الصانع. والجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها هي الجهة الصانعة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وأهل الدثور أي الأغنياء أصحاب الأموال الكثيرة، ويقصد بالبضع الجماع. والحديث يرشد إلى الحث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويترقى به في مراتب الكمال، كما أشار إلى فضل الأذكار وأن أجرها يساوي أجر الصدقة، وفيه دلالة على أن العادات تنقلب بالنية إلى عبادات يؤجر المسلم عليها، ويصير فعله وتركه قربة يتقرب بها من ربه جل وعلا.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.

فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي

يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات. نسعى

0: دعاء ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نتناول في هذا البرنامج كلمات قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى الكثير من الناس. طبعا هذا الفهم الخاطئ ربما لاستعمالنا العامي في اللهجة العامية لهذه الكلمة بمعنى مغاير لما ورد في الآية القرآنية التي سنذكرها، ونحن لم نأتي بذلك جزافا، وإنما اعتمدنا في ذلك على السياق القرآني رقم واحد، على ما أجمع عليه المفسرون القدماء رقم اثنين، على ما ورد في المعاجم العربية القديمة رقم ثلاث. فلم يكن ذلك اعتباطا وجزافا، وإنما بالاعتماد على تلك الأمور المذكورة. أحبتي من ذلك قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، في يعني لا داعي لأن نعود لذلك، في أكثر من آية ورد في القرآن لا يغرنكم بالله الغرور، ووردت الغرور، الغرور والغرور. الغرور بإجماع المفسرين أنها الشيطان، تعني الشيطان، لكن لم يقل أحد مما اطلعت عليه كيف وصلت إلى معنى الشيطان. والغرور هو الغرور الباطل، العمل الباطل الذي يغر الإنسان، وهذا إجماع لا يوجد به خلاف لدى المفسرين. وبالعودة إلى السياقات القرآنية، وهنا صعب أن نحصيها في برنامج كهذا، من أراد الاستزادة يستطيع أن يعود إلى القرآن ويتتبع هذه المواضع. السياقات القرآنية التي وردت بها كلمة الغرور والغرور، نعم الغرور تتوافق مع الشيطان، والغرور هو الباطل، الباطل الشيء الباطل. وبالمعاجم أيضا، المعاجم العربية، اللسان، تاج العروس، المقاييس، كل المعاجم تقريبا تقول إن الغرور جمع غر، أو اللي هو عملية الغرور، أو أنها مصدر. لكن إخواني بتأمل بسيط جدا في هاتين الكلمتين نجد أن الغرور هنا الصيغة الصرفية، كان المفروض التركيز على الصيغة الصرفية، هما صيغتان صرفيتان مختلفتان من فعل واحد من الفعل غررة. الغرور على وزن الفعول مثل شكور، مثل صبور، مثل أكول، هنا قد تكون صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، والأكثر فيها المبالغة. فالغرور هو الشيطان لأنه كثير بغر الناس، يغر الناس بالحياة الدنيا. أما الغرور فهو مصدر، على الأغلب فهو مصدر، كخروج على وزن فعول، كخروج وسكون وهدوء، والمصدر هو الشيء الذي يغر الإنسان وهو الباطل، وهي الحياة الدنيا، وقد تكون جمعا لغر كما قالت المعاجم، لكن في النهاية هما صيغتان صرفيتان من أصل واحد، لكل صيغة معنى يتناسب مع السياق الذي وردت به الكلمة. أحبتي يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. صدق العظيم، هنا في هذه الآية عندنا كلمتان وليست كلمة واحدة قد تفهم بشكل خاطئ. الكلمة الأولى الجوار، الجوار هي السفن وليست جمع جارية وهي الأمة أو العبدة، الجوار لأنها تجري طبعا. وفي سياق آخر، في سياق قرآني آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. لأن الجارية هي السفينة لأنها تجري في الماء، والجارية بمعنى الأمة لأنها، والله سبحانه وتعالى عز وأعلم، هما من نفس الجذر، لأنها تجري على من يأتون إلى الحانات، تجري عليهم بالخمرة، توزع عليهم الخمرة. انظروا إلى الارتباط في المعنى، هذه تجري في الماء أي تمشي، وهذه تجري بالخمرة في الحانة. والكلمة الأخرى منشآت في البحر كالأعلام، الأعلام ليست الرايات. الأعلام لو عدنا إلى المعاجم العربية القديمة لوجدنا لها معاني كثيرة جدا، من ضمنها الرايات، من ضمنها العلم، اسم شخص، محمد، محمود، اسم دولة بعينها، اسم نهر. العلم هو الشيء الواضح، يعني الجذر عالمة أو علمة، الشيء الواضح. فالأعلام هنا الجبال، طبعا الارتباط بين الجبال، بين الرايات، بين العالم، بين كلها أمور واضحة جدا. وهذه الجواري منشآت أي قائمات في البحر كالأعلام، كالجبال، يشبهها بالجبال. وطبعا هنالك بيت للخنساء: إن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه ناره، كأنه جبل في رأسه ناره. فالسياق القرآني يؤكد هذا المعنى، ما ورد في المعاجم العربية القديمة يؤكد هذا المعنى، ما قاله المفسرون يؤكد هذا المعنى، والمنطق العربي يؤكد هذا المعنى. أحبتي، على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أزاهير قرآنية. أهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الرحمن الرحيم، خير الأسماء أسماء الله الحسنى. وقفتنا الآن مع اسمي الرحمن الرحيم. الرحمن اسم مشتق من الفعل رحمة، والرحمة في اللغة هي الرقة والتعطف والشفقة وتراحم القوم، أي رحم بعضهم بعضا، والرحم القرابة. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى، وهو مشتق من الرحمن، وهو اسم مختص بالله تعالى لا يجوز أن يسمى به غيره. والرحيم اسم مشتق أيضا من الفعل رحمة، والله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، والله عز وجل رحمن في الدنيا لكثرة عدد الذين تشملهم رحمته فيها، فرحمة الله في الدنيا تشمل المؤمن والعاصي والكافر، ليعطيهم الله مقومات حياتهم ولا يؤاخذهم بذنوبهم، يرزق من آمن به ومن لم يؤمن به، ويعفو عن الكثير. إذن إن الله تعالى جل جلاله يشمل الخلق جميعا برحمته بصرف النظر عن إيمانهم، ولكن في الآخرة الأمر مختلف، فالله رحيم بالمؤمنين فقط، فالكفار والمشركون مطرودون من رحمة الله، والذين تشملهم رحمة الله تعالى في الآخرة أقل عددا من الذين تشملهم رحمته في الدنيا، ونعم الله في الآخرة أكبر بكثير من الدنيا. وإذا تأملنا الكون المحيط بنا تجلت لنا رحمة الله جل جلاله في كل صغيرة وكبيرة، فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الرحمن الرحيم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم مستمعي الكرام خلقا جديدا في الحديث عن الأخلاق المحمدية. السلام الحسن الجميل، هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى السلام، والتخلق به يكون بأن يسلم الناس من لسانك ويدك، وأن لا تضمر الشر لأحد، بل أن تنوي أن تكون سببا في إدخال السعادة والسكينة والطمأنينة أيضا إلى قلوب الناس، أن يكون قلبك سليما، فلا حسد ولا حقد ولا غش ولا تكبر، وإنما تنشر الخير والسلام ليشعر كل من يراك بالسلام وبالراحة النفسية وبالسعادة. هذا لا يكون إلا من خلال سلامك الحسن الجميل المميز على من تعرف وعلى من لا تعرف. السلام رسالة راقية من القلب وبكل الجوارح، فالسلام لمن سلمت روحه من المشاحنات فألقى السلام، وسلمت يداه من الأذى فألقى السلام، وسلم قلبه من الغل فألقى السلام. علينا أن نفشي السلام بيننا، وأن نعمل جميعا ليكون مجتمعنا ملجأ نفسيا وجسديا لكل من حولنا، فنشعر إذ ذاك بالسلام الداخلي، وإذا ما شعرنا بالسلام أنصتنا للجميع، وتعاطفنا مع الجميع، ورحمنا من هو حولنا، ثم ساعدنا بعضنا، وأصبحت الألفة لباسنا والإنسانية شعارنا، فأصبح لقاؤنا سكنا نبحث عنه في قلوب بعضنا بعضا. تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مأخوذة لا شك من اسم الله السلام، ففيها من معاني الرحمة والمودة ما يجعل لها الأثر الواضح في توثيق العلاقات وصفاء القلوب. ولا ننسى أنها تحية

0: الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
1: في قصصهم عبرة، صناعة الأعداء. بعد حروب طويلة استطاع محمد شاه خوارزم أن يشيد إمبراطورية شاسعة تمتد من تركيا إلى أفغانستان. لها جيش قوي وعاصمة جميلة جدا هي سمرقند. وفي هذه الأثناء كان المحارب الشاب جنكيز خان قد تولى السلطة في منغوليا، وجاء إلى محمد شاه خوارزم بأطنان من الهدايا، طمعا منه أن يفتح له طريق التجارة إلى الهند. ولكن محمد شاه خوارزم عامل جنكيز خان بازدراء وقال له: من أنت أيها الهمجي حتى تحدثني كند مساو لي؟ ولكن جنكيز خان لم ييأس وحاول مرة أخرى أن يجد له مكانا تحت جناح محمد شاه، فأرسل قافلة أخرى محملة بالهدايا إليه وعرض عليه عرضه القديم مرة أخرى. غضب محمد شاه خوارزم وقام بقطع رأس أحد السفراء وحلق رؤوس الباقين وأرسلهم إلى جنكيز خان، الذي اعتبر أن هذه إهانة لا يمكن قبولها حتى وإن صدرت من السلطان القوي جدا، فأرسل رسالة إليه يقول فيها: لقد اخترت الحرب فليكن لك ما اخترت. فشن عليه حرب عصابات على مدار سنوات أنهك له فيها جيشه، وكان يحتل إمبراطورية محمد شاه مدينة مدينة إلى أن حاصر العاصمة سمرقند فسقطت بيده، وهرب محمد شاه وتوفي في مكان ما بعد عام، وأصبح جنكيز خان ملكا على كل ما كان أولا بيد محمد شاه خوارزم. للأسف إن الناس يصنعون أعداء أكثر مما يصنعون أصدقاء. لسنا مطالبين أساسا أن نوسع دائرة صداقاتنا، ولكن الحكمة تقتضي أن الشخص الذي لا أريده صديقا ليس بالضرورة أن أجعله عدوا. لم يرد جنكيز خان أكثر من أن يكون تحت جناح محمد شاه خوارزم، وكانت الحنكة تقتضي أن يقبل بالعرض. على الأقل في عالم السياسة من المحبذ جدا أن يعثر الحاكم على من يقوم بالنيابة عنه في بعض الحروب والمهام. كان يمكن لخوارزم أن يجعل من جنكيز خان سيفا يضرب به أو عصا يهش بها، ولكنه لعنجهيته صنع من جنكيز خان عدوا أزال له ملكه. وما يصح في عالم السياسة يصح في عالم الناس. كفوا عن صناعة الأعداء.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: وغلطاته، لان كل ابن ادم خطاء. طب ما انا كمان بغلط وعايز اللي قدامي يستحملني. لكن لو كل ولد وبنت اتجوزوا اتخانقوا خناقتين ثلاثه، انا حاسس ان انا مش مستريح، واحنا اتجوزنا عشان ننبسط. صح، احنا اتجوزنا عشان ننبسط ونعيش عيشه مستريحه، بس اصبروا على بعض شويه وتحملوا مسؤوليه العشره شويه، بحيث ان احنا نبقى اطمننا ان احنا فعلا استحالت العشره بينا. لكن من خناقه ولا اتنين، شهر ولا اتنين، سنه ولا اتنين، وبعدين ننفصل. اكيد في بيوت تستحق الانفصال، لكن في بيوت كتيره جدا لو كانت مسكت كده وكان جواها انوار ستنا زينب وسيدنا ابو العاص بن الربيع، اعتقد كان الطلاق لا كان هيأخروا الخطوه دي، وكان ممكن البيت ده يستمر. والله اعلم، والحمد لله يا رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر المباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لبيك.
2: الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم يتزودون فيها بالطاعات، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير من تعبد لله جل وعلا واستثمر أوقات الطاعات. أيها الإخوة الكرام، نحن اليوم مع الحلقة الثالثة والوقفة الثالثة من وقفات هذه العشر مع برنامجكم عشر مباركات. وقفتنا اليوم مع عدد من الطاعات التي تشرع في كل وقت ويزداد فضلها وأجرها في هذه العشر. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وهذه الأيام هي أعظم وأحب الأعمال أن تكون لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، أيام يفضل فيها العمل الصالح كله. وقد وردت الأدلة الخاصة في فضيلة عدد من الطاعات، فأفضل ما يطاع به الله سبحانه وتعالى في هذه العشر حج بيته الكريم. ولما كان الحج لا يتيسر إلا لعدد قليل من المسلمين، كانت الطاعات الأخرى بديلا يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى، ويسعى لمشابهة من وفقهم الله تعالى للوفادة والقدوم عليه في تلك المشاعر. أيها الإخوة الكرام، صيام يوم عرفة طاعة من الطاعات التي اختص الله تعالى بها من كان خارج موقف عرفة. من كان في عرفة لا يشرع له الصيام، ومن كان خارج عرفة فإن الصيام من أفضل الأعمال في حقه. صيام يوم عرفة يكفر سنتين، يكفر الذنوب سنتين، وهذا الصيام واقع في هذه العشر. وفي العشر أيضا طاعة من أعظم الطاعات، وهي التقرب إلى الله جل وعلا بإنهار الدم، بالذبح لله جل وعلا في يوم النحر وما بعده، حتى يتقبل الله تعالى ما يكون في قلوبنا من التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هاتان طاعتان في آخر هذه العشر، والعشر كلها وقت للطاعة والعمل الصالح. فمن طاعات العشر الصيام، أن يصوم الإنسان في هذه العشر. وقد ثبت الأمر بكل الأعمال الصالحة، ولذلك فالصيام عمل من الأعمال الصالحة التي تشرع في هذه العشر وفي غيرها. فمن استطاع منكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن يصوم هذه العشر كان له من الأجر الشيء الكثير. ثبت عن حبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوله: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا في سائر الأيام، فكيف في هذه الأيام الفاضلة؟ فاحرصوا على الصيام والإكثار منه في هذه العشر. ومن تعذر عليه أن يصوم معظم العشر فلا أقل من أن يصوم يوم عرفة وأياما من أيام العشر. فالتسع من ذي الحجة وقت للصيام، أما اليوم العاشر فإن الإنسان يتعبد لله جل وعلا بأن يترك الصيام في هذا اليوم. ومن الطاعات أيها الإخوة أن نكثر من نوافل الصلاة، فالصلاة أعظم طاعة يتعبد لله سبحانه وتعالى بها. الصلاة أيها الإخوة، الصلاة التي قل من يشهدها في المساجد، الصلاة التي كثر النوم عنها لا سيما عند النساء، هذه الصلاة والفرائض بالدرجة الأعلى هي أعظم ما يحافظ عليه في هذا الشهر وفي هذه العشر، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نواصل بعد الفاصل في شيء من الطاعات في هذه العشر. فكونوا معنا.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: عودة إليكم مرة أخرى أيها الإخوة وأيتها الأخوات، لنتكلم ولنحرك قلوبنا لشيء من الحرص على الطاعات في هذه العشر. التاجر الناجح يدرس أموره بصورة جيدة، يعلم متى يجتهد أكثر، ويعلم كيف يستثمر أوقات الأرباح. فهذه أوقات الأرباح، وهذه أوقات الطاعات، هذه أيام من الأيام التي جعلها الله سبحانه وتعالى موسما للخيرات. ما أشد حرمان من دخلت عليه هذه العشر وخرجت دون أن يتغير شيء من حاله. نحن أيها الإخوة لا نريد العشر لنفعل فيها الطاعات فقط، وإنما لنعود قلوبنا ونفوسنا. كنا في شهر رمضان قبل شهرين في أجواء وفي نفحات وفي أحوال إيمانية ضعفت بعد رمضان، وهذه فرصة للاستزادة ولإعادة التنشيط ولشحن قوانا الإيمانية حتى نقاوم بها تحديات الزمان وفتنه وشهواته وشبهاته. أيها الإخوة الكرام، الطاعات كثيرة، جزء منها يتقرب به إلى الله تعالى مباشرة، وجزء يتقرب به إلى الله تعالى من خلال الإحسان إلى خلقه. وحسن الخلق مع الناس طاعة من أجل طاعات الله تعالى. بر الوالدين وصلة الأرحام وبذل المعروف للناس والسعي في حوائجهم والتصدق عليهم، بل لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. حتى مجرد التبسم طاعة من الطاعات، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسم أيها المؤمن في هذه الأيام، انشر البسمة والفرحة في وجوه الناس واقصد بها أجر الله تعالى. أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. انشروا الطاعات، قللوا من المعاصي والمخالفات، احرصوا وحصنا أيتها الأخوات على الابتعاد عن كل ما يشغل عن الطاعة. المتابعات لما لا ضرورة فيه، والمحاورات والمحادثات عن طريق كل الأجهزة وما يحصل من مشاهدات في القنوات وغيرها، قللوا منها إن لم تقطعوها، وابذلوا أوقاتكم للطاعة. أيها الأخ المبارك، احرص على التبكير إلى المسجد، سبح وكبر وهلل واذكر الله تعالى، اقرأ من كتاب ربك وانتظر الصلاة، فانتظار الصلاة بعد الصلاة هو الرباط، كما أخبرنا بذلك حبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم. أيتها الأخت، احرصي على الصلوات، أتمي ركوعها وسجودها. ما الذي يجعلك تستعجلين في الصلاة؟ هذه الصلاة هي غذاؤك الروحي، كما أن الغذاء البدني لا يستغني عنه الإنسان. أيها الإخوة والأخوات، نحتاج إلى أن نفتح على أنفسنا كل أبواب العمل الصالح. فلفظة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة: ما من أيام العمل الصالح، فكل عمل أخلصنا فيه النية لله فإننا نؤجر عليه ويكون محبوبا إلى الله. من أحب الله تعالى أحب ما يحبه، والله تعالى يحب منا العمل الصالح في هذه الأيام. فلنحرص على أن نثبت حبنا له جل وعلا بالفعل وبالتأكيد، بدلا من أن يكون ذلك مقتصرا على القول المجرد. القول والوعد حسن، ولكنه إن لم يتبعه العمل كان مجرد أماني. أيها الإخوة، حان وقت مغادرة الأماني، لنسعى بكل جد للاستزادة من الطاعات في هذه العشر. فأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا وحرصا. استعن واستعيني أختي بالدعاء، فلنسأل الله تعالى جميعا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. فاصل ثم نعود إليكم فكونوا قريبا.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك.
2: والفجر وليال عشر. بهذه الآية أيها الإخوة أقسم الله تعالى بهذه العشر، وأقسم بلياليها، والمراد الأيام، ولكن في هذا القسم إشارة إلى أن ليالي هذه العشر تستحق أن نجعل لها شيئا من الطاعات. قيام الليل، قيام الليل الذي هو طاعة تؤكد صدق إخلاصك لله تعالى، طاعة لا يراك فيها أحد، طاعة تخلو فيها بربك، طاعة تدنو فيها من الله تعالى لتسأله ما شئت ولتستغفره مما وقع منك. فلنحرص على هذه الطاعة، فهي من جملة الطاعات، أن نقوم ما استطعنا من الليل ولو كان قليلا. وأهم من ذلك أن نحافظ على الواجبات. صلاة الفجر التي أهملناها وفرطنا فيها، بقية الصلوات التي قصرنا في شروطها وحقوقها، وكل الطاعات، كل طاعة وكل عمل صالح يضاعف في هذه العشر. فلنحرص أيها الإخوة على أن نتزود من العمل الصالح، سواء كان عملا قلبيا من محبة الله تعالى والانكسار بين يديه والضراعة له، أو كان عملا من أعمال الجوارح من صلاة وصيام وصدقة، أو كان إحسانا إلى الخلق من بر بالوالدين وصلة للرحم وبذل للمعروف وإحسان الجيران. الطاعات كثيرة والقلوب بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا أمر الطاعة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. موعدنا معكم في الحلقة القادمة في مثل هذا الوقت، فكونوا معنا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
0: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان روح وريحان.

لعلها. قال أبو عاصم: مررت يوما فإذا بأشعب ورائي، فقلت: ما لك يا أشعب؟ قال: رأيت قلنسوتك قد مالت، فقلت: لعلها تقع فآخذها. ثقة. قيل لأشعب: قد صرت شيخا كبيرا وبلغت هذا المبلغ ولم تحفظ من الحديث شيئا؟ فقال: بلى والله ما سمع أحد عن عكرمة مثل ما سمعت. قالوا: حدثنا. قال أشعب: سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قلتان لا تجتمعان إلا في مسلم. نسي عكرمة واحدة ونسيت أنا الأخرى. وقيل: ذكر لأشعب بالمدينة رجل قبيح الاسم، فقيل له: يا أبا العلاء، أتعرف فلانا؟ قال: ليس هذا من الأسماء التي عرضت على آدم. حدث الواقدي فقال: كنت مع أشعب نريد المصلى، فوجد دينارا، فقال: يا ابن واقد، قلت: ما تشاء؟ قال: وجدت دينارا فما أصنع به؟ قلت: عرفه، أي أعلن عنه. قال: أم العلاء إذا انطلق، يعني زوجته. قلت: فما تصنع به إذن؟ قال: أشتري به قطيفة أعرفها. يريد نملة. قال أشعب يوما: أبغوني امرأة أتجشأ في وجهها فتشبع، وتأكل فخذ جرادة فتتخم. فن كبير. صلى أشعب يوما إلى جانب الأمير مروان بن عثمان، وكان مروان عظيم الجسم، فأفلتت منه ريح عند نهوضه لها صوت، فانصرف أشعب من الصلاة، فوهم الناس أنه هو الذي خرجت منه هذه الريح. فلما انصرف الأمير إلى منزله جاءه أشعب فقال له: الدية أيها الأمير. فقال الأمير لأشعب: دية ماذا؟ فقال أشعب: دية الريح التي تحملتها عنك، وإلا شهرتك بين الناس. فلم يدعه أشعب حتى أخذ منه ما أراد. نصف ونصف. قال أشعب: رأيت رؤيا نصفها حق ونصفها باطل. قالوا: كيف ذلك؟ قال: رأيتني أحمل كيس دنانير، فمن ثقلها علي كنت أسلح في ثيابي، ثم انتبهت فإذا أنا بالسلح ولا دنانير. مؤدب وسفيهان. مر سفيهان برجل مؤدب فأرادا أن يسخرا منه، فوقف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وقالا له: هل أنت أحمق أم غبي؟ فأجاب: بل أنا بين الاثنين. بين أبي هريرة وأمه.
كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا خرج من منزله يمر بحجرة أمه فيقف بباب حجرتها ويقول: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول له: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: ورحمك الله كما بررت بي كبيرا، ويفعل مثل ذلك إذا دخل البيت. قالوا في الأمثال: إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء، إذا حان القضاء ضاق الفضاء، إذا كنت سندانا فاصبر، وإذا كنت مطرقة فاضرب،

لقي أعرابي أعرابيا آخر فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي فيض. قال: ابن من أنت؟ قال: ابن الفرات. قال: أبو من؟ قال: أبو بحر. قال الأعرابي للأعرابي الآخر: ليس لنا إذن إلا أن نكلمك في زورق حتى لا نغرق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: اختماء عذب في قاع المحيط.
1: اكتشف العلماء حديثا كميات ضخمة جدا من المياه العذبة مخزنة تحت قيعان المحيطات وتتدفق باستمرار، ويقدر العلماء حجم هذه الخزانات بنصف مليون كيلومتر مكعب من الماء، ما يزيد عن كمية المياه التي استخرجها البشر من الطبقات الحاوية للماء خلال القرن الماضي بمئة ضعف. وتسربت المياه العذبة تحت قيعان المحيطات من جراء عدة عصور جليدية، أي خلال 20,000 سنة، وشكلت كميات هائلة من المياه على شكل خزانات ماء. هذه الظاهرة المحيرة قد أخبر عنها القرآن منذ 1400 عام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من خير نساء الأرض. ومن خير نساء الأرض وأول امرأة في الخلق أمنا حواء، اللي كانت في الجنة بالفعل، الجنة اللي بجد، مش اللي كانت عايشة عيشة سرية دلوقتي على الأرض وغنية وعندها بيت وعز وأموال، والظروف اتقلبت كده شوية وحال الاقتصاد نزل شوية فنزلت وبقت ظروف مادية أقل، فبتشكو ربها وبتحزن وبتغضب. عايزين نعرف أمنا حواء عملت إيه اللي كانت في الجنة بجد ونزلت على الأرض. اسمحوا لي أرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي.
4: ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. واستكمالا لما بدأنا عن أمنا حواء، نيجي بقى في المرحلة الحقيقية، مرحلة الشقاء. كل شيء يعني لابد أن يتم بمجهود كبير قوي. في البحث عن الطعام شقاء، في يعني تدور على مكان تستظل به من الشمس شقاء. كل هذه الأمور كانت في غاية التعب. بس البداية ازاي؟ لما جاء الأمر بالنزول أو الهبوط إلى الأرض، فكان بدأ الشقاء. هو نزل في مكان في جبال في الهند، وهي نزلت في جدة، حتى اسمها جدة نسبة لأمنا حواء.
3: نعم.
4: وبعدين تاهوا فيها، راح جايبهم مرة تانية جبريل. هي قيل أنها في الصفا وهو في المروة، والتقي بعرفة. عشان كده تعارف في عرفة، التقوا تاني وتعرفوا ورجعوا تاني. فكان جبريل، كان آدم عليه السلام لا يكف عن البكاء، وكانت هي أيضا في حالة يعني من الإحساس بالذنب وإحساس بكذا، اللي مش عارفة لحد دلوقتي الحكمة. وكان يقول الدعاء لا يفارق فمه: اللهم أقلني من عصرتي، واغفر لي حوبتي، وأعدني إلى الدار التي أخرجتني منها.
3: الله.
4: وكانت تبكي حواء كلما يتبتل إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، فقبل الحق توبته وقبل أيضا توبتها. فأمر جبريل أن يصنع لهما خيمة في منطقة الحرم، وأنزل لهم حجرا منيرا من السماء، اللي هو الحجر الأبيض، الحجر الأسعد. ده كان هو اللي بيشكل إضاءة المكان اللي هم فيه. وثم أمر جبريل تاني إن هو يجعله من الطوب والحجر، وبدأ يعلمهم إزاي يبتدي هنا يشتغل. فبقى آدم عليه السلام يحفر الأرض وهي ترفع التراب وبتشتغل بقى. شوف الشقاء
3: من بعد الجنة
4: رزقها رغدة.
3: نعم.
4: ولحد ما قال لا اللي بيناديه حسبك، لأن الماء الحمد لله خرج الماء اللي بدأ يشرب. طب يأكلوا إزاي ويشربوا إيه؟ أول طعام على الأرض الخبز.
3: الخبز
4: أول طعام على الأرض الخبز، عشان كده تلاقي الخبز قاسم مشترك للناس كلها
3: فعلا سبحان الله،
4: لأنه أنزل من السماء الحبة المقدسة حبة القمح، أنزل 7 حبيات كل حبة ب100,000. فشوفي بقى زرعوا الأرض وحرسوا الأرض الأول، وبعدين بذروها وضعوا البذر، وبعدين بدأوا لحد ما طلعت سنبلة القمح، وبعدين زروها، وبعدين طحنت وعجنت
3: وهي معاه بتعمل معاه،
4: وهي بتعمل، ما هي اللي بتطحن وهي اللي بتعجن، وهي كل عمل مشترك، الاثنين بيتعاملوا جهاد بقى.
3: نعم.
4: وبدأوا يلتقوا كأزواج، علمهم أيضا جبريل الحياة الطبيعية للبشر. هنا بدأت السيدة حواء تدرك أن لا، القضية مش مجرد أن احنا عملنا حاجة تغضب ربنا بس، لا ده أمر إلهي، حكم قدري من الحق سبحانه وتعالى أن تعمر الأرض بهما وأن يبدأهم بإصلاح الأرض. فقهت هذا الأمر فارتاحت.
3: يعني احنا يا امي بعد اذنك لو كنا عملنا ذنب ما والحال اتبدل، ما نفكرش ان دوت عقاب من ربنا سبحانه وتعالى، بل بالعكس نفكر ان في حكمة ما لعلها خير لينا.
4: احنا بنقول في مصائب دفع وفي
3: نعم.
4: مصائب رفع وفي مصائب جزاء.
3: نعم.
4: ودايما امر الله كله خير، لعلى المؤمن امره كله خير.
3: نعم.
4: لما يدرك الحكمة، ودي والكلمة دي أنا بقولها ليكي وليا، وبذكر نفسي وبذكر غيري، ولكم في الأرض مستقر. في استقرار شوية يبقى لازم أعيشه طالما أن عندي القدرة. ومتاع، في متاع بس إلى حين.
3: أيوة.
4: إلى حين، مش ده في وقت صغير خلاص. يبقى خلي بالك بقى، استعد بقى.
3: نعم.
4: استعد. فلو كان الإنسان عنده هذا الشعور ثقي انه حيغير كتير. لو تأمل يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. خلاص انت في الحياة لازم تشقى، لابد وان تشقى. وبقت وهذا هو التأمل، ان السيدة حواء او امنا حواء بدأت بعد ما كانت يعني بتلعب زي ما بيقولوا راحة جاية كده، عمالة تتمتع بكل حاجة وتشوف الفراشة الملونة والزهرة الجميلة وتتذوق الأشياء، والتذوق ده من النفس النورانية برضو
3: طبعا.
4: تذوق الجمال، ومطلوب ان احنا نتذوق الجمال. الناس فاهمة ان التدين غلظة وشدة وعنف وخشونة، مع ان ربنا سبحانه وتعالى برضو علمنا يعني لما قال لنا ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، خلق لي بقى الشجره والورد والزهر والنخله والثمر والجمال، خلق لي الجمال. وبعدين برضو قال لي ان احنا ايه لازم اتامل هذا الجمال في كل لحظه، في كل وقت اتامله واشوفه واحسه. واحساسك بالجمال ده ابداع، وفي الاخر هتقولي الحمد لله. احساسك بصنعة الصانع، احساسك بابداع الخالق، يخليك في الاخر تقولي الله الحمد لله
3: ونعم بالله.
4: فنكمل بقى ستنا
3: ومن حواء بدأت بقى حملت،
4: بدأت تشعر بالحمل وبدأت تنجب، وربنا سبحانه وتعالى عشان تعمر هذه الحياة بسرعة ادها 40 بطن، وفي رواية 70 بطن، وكل بطن فيها 2 ولد وبنت.
3: يا حبيبتي
4: وكان الأمر يا قلبي، وكان الأمر ان الولد الأولاني يتجوز البنت من البطن الثانية وهكذا.
3: نعم.
4: والحمد لله كثر النسل وكثر الأحفاد. أنا عايزة بس أرجعك ان الإنسان ممكن لو قريتي في التاريخ، ولو قريتي تاريخ الدول وتاريخ المدن وتاريخ الحضارات، ممكن ما يكونش في البلد مدرسة، ممكن ما يكونش في البلد قصر، لكن لازم يكون فيه معبد، لازم يكون فيه مكان يعبد فيه الحق سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني أرسل عن طريق جبريل مكان زي ما قلت لك، وبدأت تحفر وهو يحفر وهي تشيل التراب لحد ما ظهرت المية، وقال له ده بقى أول بيت، وأنت أول الطائفين، أنت وزوجتك أول الطائفين في هذا البيت. فأصبح البيت وهو بيت الله الحرام، وهو أسفل البيت المعمور. البيت المعمور طواف الملائكة لا تنقطع، لا ينقطع، في 70,000 ملك يطوفون البيت المعمور كل يوم، لا ينقطع الطواف. فأيضا جعل البيت في الأرض لكل من يشعر أنه يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى نادما وتائبا وآيبا، فكان له هذا البيت.
3: يعني أول من بنى بيت الله الحرام هو سيدنا آدم.
4: أيوة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، سميت بكة وسميت مكة،
3: وكان في عبادة في الوقت ده كمان.
4: طبعا، وفي استغفار، وكانوا لا يكفوا عن الاستغفار. لا يكف، لأن دول جربوا الجنة وحلاوتها، جربوا الحياة الجميلة. والدعاء الذي كان برضو لا يكف عن أن يدعو به إلى الله ويتقرب إلى الله، اللهم أقلني من عصرتي وأغفر حوبتي وأعدني إلى الدار التي أنزلت منها والتي أخرجت منها، يعني كان عنده أمل أنه يرجع هذه الدار. وكتب عنهم يعني قال الحق سبحانه وتعالى على لسانهم: ربنا ظلمنا أنفسنا، عارفوا أنهم ظلموا نفسهم، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى هم محتاجين أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر، محتاجين الغفران، محتاجين رحمته بيهم، وإلا هيبقى فيه خسران أكتر. طب هم دلوقتي في المنطقة الوسطى،
3: هم دلوقتي في الأرض،
4: في الأرض لسه بقى البرزخ ولسه الصراط ولسه الجنة ولسه النار، هم لسه في الدار التي يهيأ فيها الإنسان.
3: فكانوا بيدعوا ربنا يغفر لهم،
4: فكانوا بيدعوا ربهم بالاستغفار. وزي ما قلت، مش بس علموا، أنزل عليه الحديد أيضا، فكان يصنع الحديد، يعني آدم كان من الذين تعاملوا مع الحديد. وبعدين بقى أولادهم كبروا وبدأ يتزوج الابن من البطن الأولى، البنت اللي من البطن الثانية، وحصل نوع من الحسد بين الأخين.
3: ومن حواء كانت حاضرة ده يا أمي؟
4: طبعا، مرة يقال قابيل قتل هابيل، ومرة يقال العكس، في عدة روايات في هذا الشأن. ولكن كانت يعني زوجة قابيل أو أخت قابيل اسمها لوزة الأولانية، والتانية يقال إقليمية. الشاهد، يقال أن السبب الخلاف الغيرة، ويقال أن سبب الخلاف إن آدم عليه السلام أعطى النبوة لواحد فيهم، فقتلوا، قتل أخوه، ودي كانت أول جريمة على الأرض. فحواء بصت لقت واحد فيهم وقع في الأرض،
3: واحد قاتل،
4: والتاني يعني هي أم القاتل والمقتول. فقال لها: ولدك مات. فقالت له: يعني إيه الموت؟ قال لها: يعني لا حتشوفيه ولا حتكلميه ولا حتقعدي معاه ولا حتصبحيه ولا حتمسيه ولا حياكل ولا حيشرب. تقول له: يعني ايه الموت؟ قال لها: يعني لازم يغيب. وفي الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى ارسل مثلا من غرابين اقتتلوا، فواحد فيهم حفر الارض عشان يواري سوءة اخيه، فكان اول درس للقاتل انه ازاي يواري سوءة اخيه بعد ما عمل، يعني ان لابد الانسان انه يدفن في الارض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، منها خلقناكم للدود والتراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم للدود والتراب. الشاهد، فبكت بكاء شديدا، وبكاه بكاء شديدا، لكن أول ما صرخت وأول ما شقت هدومها قال: ربنا عليك يا فلانة أنا ماليش دعوة بيكي يا رب أنا ماليش دعوة بيها، يعني خف من ربنا إنها تعترض.
3: الله.
4: فاستغفر واستغفرت.
3: الله.
4: ودي كانت أول الأحزان أيضا على الأرض.
3: نعم. أمنا دكتورة عبلة الكحلاوي، عايزين نعرف إيه أهم الدروس المستفادة واللي نقتدي بها من أمنا حواء؟
4: أهم الدروس المستفادة إن إحنا نعرف إن أمر الله نافذ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
3: نعم بالله.
4: أهم الدروس المستفادة الظاهرة إنه تعلمنا مقصود الحلال والحرام، ليست الشجرة وليست القصة في التفاحة وليست كما تقول بعض الروايات في التوراتية.
3: نعم.
4: وإنما القصة رامزة لتجنب ما حرم الله واتباع ما أحل الله.
3: نعم.
4: دي الصورة الظاهرة. الصورة الباطنة أن علينا جميعا أن ندرك أن الحياة قليلة وقصيرة، وأننا سنقف بين يدي الله، وأنها دار شقاء ودار بلاء، وإن إحنا اوعوا تتخيلوا إن مهما شفنا ومهما عملنا هنبقى عايشين في جنة، لأن الجنة لابد أن نحصل عليها بالعمل. ربنا سبحانه وتعالى قال لآدم وحواء غفرت لكم وصفحت عنكم، بس تعالوا بقى خدوا العهد معايا. العهد في 4 نقاط. ايه هما؟ اولا انكم تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه واحدة. الثانية انك تعرف انك ستجازى على ما تقوم به من عمل، اي عمل هتجازى عليه، هذه الثانية. قالوا والثالثة بيني وبينك انت تدعو وانا علي الاجابة. والرابعة بينك وبين الخلق انك ترضى لهم ما ترضى لنفسك.
3: الله.
4: اذا مشيت بهذه الضوابط يبقى ايه؟ هتخرج من الامتحان.
3: نعم.
4: وتخرج سليم.
3: نعم.
4: وبدأ ادم وبدأت حواء تعلم الاجيال، هي تعلم بناتها وهو يعلم الابناء، وعمرت الارض بهم. وعشان ما ننساش في يوم من الايام ان كان لنا جذور في الجنة وعايزين نرجع لها تاني.
3: امين يا رب العالمين يا امي. امين يا رب العالمين. في حاجة كمان يا امي، ان هي ستنا حواء لما ربنا سبحانه وتعالى خلقها كانت انيسا لزوجها، كانت انيسة لسيدنا ادم. احنا بنتلهي دلوقتي في حياتنا بمشاغلنا، تربية العيال والشغل والمذاكرة والطبيخ وتوضيب البيت، وبننسى الانس بالزوج.
4: الله يفتح عليك. هو اجمل الانس الانس بالله.
3: ونعم بالله يا امي.
4: لانه قال لنا انا انيس من ذكرني، احلى انس في الدنيا الانس بالله.
3: ونعم بالله يا امي.
4: ولو عرفنا حق الانس بالله وحق حب الله لنجحنا في حب كل ما امر به الله سبحانه وتعالى. امر الزوجه انها ترعى ولفها وترعى زوجها. وعشان كده يعني اما نشوف هم عاشوا كم سنه مع بعض، يعني انا صحيح احنا الزمن كبير، لكن كان واحد يتمنى الأنيس الحلو الأنيس الودود كان يتمنى يطول به العمر
3: يا حبيبتي،
4: ويبارك فيه العمر ونعيش سوا
3: يا حبيبتي
4: لحد آخر لحظة في حياتي. وفي كل لحظة مفتقدة، وفي كل وقت مفتقدة، لأنه فعلا إلا الونيس.
3: نعم.
4: إلا الصاحب بالجنب.
3: نعم.
4: إلا اللي ربنا سبحانه وتعالى يختاره لك ويكون في لحظة رضا من الله سبحانه وتعالى عليكي.
3: نعم.
4: فعشان كده بقول لحبايبي كلهم، كل واحد يحس بالنعمة اللي معاه.
3: نعم.
4: يحس بالنعمة، لأن النعمة كبيرة قوي
3: تزول.
4: يعني حتى السيدة حواء أمنا حواء لما توفي آدم،
3: هو توفي قبلها
4: طبعا، قبلها بسنة.
3: نعم.
4: بقت في حالة طواف مستمر حوالين البيت، لانها مش قادره تخس، مش قادره تحس انها عايشه لوحدها
3: يا حبيب.
4: من غير الانيس والونيس،
3: عباده مستمره،
4: مش غير من غير الحبيب، ومن غير الرجل اللي كان محسسها بالامان ومحسسها بالامن ومحسسها بان هو بيعمل وهي بتساعده. وده مش عيب، مش عيب يبقى المركب لها ريس، ما ينفعش يبقى كلنا رؤيسة.
3: نعم.
4: امال هيتحكم مين ومين اللي يعني احنا محتاجين بقى نرجع للفطرة المؤمنة. ولما انتقل آدم عليه السلام جاء جبريل ومسح على ظهري. وتقالت الآية الكريمة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا.
3: نعم صدق الله العظيم،
4: كلنا شهدنا أنه لا إله إلا الله ونحن في عالم الذر، في إيه؟ في ظهر آدم. فإذا حتى مفيش واحد يقول إيه أنا مش حاسس، أنا لا أبدا، ده أنت حب الله فطرة في قلبك، أنت مفطور على حب الله
3: ونعمة بالله.
4: فلو أي جنس أي بني آدم يقول لك أنا ماليش في التدين، لكن لو حاجة وجعته هيلاقي الله. نعم. بيقولها بأي لغة بقى.
3: نعم.
4: المهم
3: يا رب
4: إحساسه بأن في قوة عظيمة.
3: نعم.
4: هي اللي حكم هذا الكون.
3: ربنا يخليكي لي يا أمي، ومش بشبع من قعدتي مع حضرتك. ربنا يكرمك ويبارك في حضرتك. أمنا حواء كانت من خير نساء الأرض، وستكون وستظل قدوة لينا كلنا نتعلم منها الدروس المستفادة. بتمنى حلقتنا تكون عجبتكم، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة في أمان الله.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: البيت المعمور، قال الله تبارك وتعالى: والطور، وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور. والبيت المعمور هو بيت في السماء مواز للكعبة، جاء في مصنف عبد الرزاق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيت المعمور الذي في السماء يقال له الضراح، وهو على البيت الحرام، لو سقط سقط عليه، يعمره كل يوم 70,000 ملك لم يروه قط، وإن في السماء السابعة لحرما على قدر حرمه. وعن خالد بن عرعرة أنه سأل علي بن أبي طالب: ما السقف المرفوع؟ قال: السماء. قال: فما البيت المعمور؟ فقال علي لأصحابه: ما تقولون؟ قالوا: هذا البيت، أي الكعبة. فقال: لا، ولكنه بيت في السماء بحيال البيت الحرام، يقال له الضراح، حرمته في السماء كحرمة هذا في الأرض، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون فيه. أخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وروى الطبري في تفسيره، قال قتادة في قوله: والبيت المعمور، ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه مسجد في السماء تحته الكعبة، لو خر لخر عليها أو عليه، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم. وروى الأزرقي في أخبار مكة، قال عبد الله بن عمرو: وما من السماء موضع إهاب إلا عليه ملك ساجد وقائم، وإن الحرم محرم ما بحياله إلى العرش، وإن البيت المعمور بحيال البيت، لو سقط سقط عليه، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا. فسبحان من اختص كعبته المشرفة بفضله، فشرف موضعها وقدس مكانها، وما بحيالها إلى السماء السابعة حيث بيته المعمور. من صوت الحق.

إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

كانت فكرة والفكرة بذرة، غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. كلمة طيبة عبر الأثير، إنها صوت الحق، صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. بدأت معكم في التسويق إلى هذه الرحلة العظيمة، وتحدثت عن هذه النعمة والمنة الكريمة من الله الكريم الجواد سبحانه، يعطينا مواسم من أجل أن يغفر وأن يرحم وأن يعفو سبحانه، وتوجها بأعظم موسم وأعظم فرصة وهو الحج. كل الذي نحتاجه حج مبرور واحد وجزاؤنا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. انظروا وتأملوا معي في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ولم يقل والحج إلى الحج كفارة لما بينهما، وإنما قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حج مبرور واحد فقط كافي، كافي إذا حج الإنسان حجا مبرورا واحدا أن يغفر ما سبق وما لحق. أي كرم وأي جود يتجلى في هذا الموسم العظيم. إذن من عبر وأسرار الحج أن الله عز وجل عفو، يحب العفو، فيعطينا الفرصة لنطلب العفو. كل الذي يطلبه منا سبحانه أن

صلى الله عليه وسلم بالحنيفية، هنا بدأ الإسلام. وهنا عند الكعبة وحواليها صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين. هنا صلت خديجة أول من آمن، هنا صلى علي أول من اتبع، هنا كان أبو بكر رضي الله عنه الذي نقل الإسلام إلى عثمان وطلحة والزبير وغيرهم. هنا في هذا المكان صدع عبد الله بن مسعود بالقرآن وهو ضعيف نحيف، فضربوه حتى ما عاد يرى وجهه من كثرة الدم. هنا أوذي آل ياسر، هنا سمية أول شهيدة في الإسلام، هنا ياسر أول شهيد في الإسلام. هنا في هذا المكان صدع محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، فألغى عبادة هبل واللات والعزة ومنات. هنا بدأت وحدة الفكر، وحدة العقيدة، وحدة التصور للأمة. هنا في هذا المكان المبارك هنا بدأ الإسلام. وهنا نتجه في كل صلاة أينما كنا في الأرض في اتجاه واحد إلى ذلك المكان. هذه الوحدة في القبلة تعكس الوحدة في الذكريات، تعكس الوحدة في العقيدة، في الفكر، في التصور، في الإيمان. ويأتي الحج فيتوج هذا بتأصيل هذه المعاني. هنا وحدة الإنسان، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا لون ولا جنس، وإنما وحدة الإنسان بإله واحد ورسول واحد وكتاب واحد. هنا الأرض المقدسة. كيف تصبح الأرض مقدسة؟ هي تصبح مقدسة ليس بسبب أحداث تحدث فيها كما يتصور بعض الناس. كل هذه الأحداث التي ذكرت عظيمة، لكنها ليست هي السبب في تقديس هذه الأرض. تقديس الأرض هو اختيار من الله عز وجل، كما أن الله عز وجل يختار بشرا يصطفيهم ويجتبيهم ويجعلهم أنبياء ورسلا فيقدمهم على باقي الخلق، كذلك الله عز وجل يختار من الأراضي ما شاء وما يشاء سبحانه. فاختار مكة وجعلها أرضا مقدسة مباركة، واختار ثالث الحرمين، أول القبلتين وثالث الحرمين، الأقصى يا عباد الله، الأقصى. كما نعظم مكة ونقدسها لأن الله سبحانه وتعالى اختارها، فكذلك نقدس الأقصى ونقدس فلسطين، أرض الوقف وأرض الجهاد وأرض المحشر والمنشر، اختارها لأن الله عز وجل بارك فيها إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. كيف يفرط بها المسلمون؟ فإن كانت القلوب والنفوس قد تحركت إلى مكة، فيجب أن تتحرك النفوس والقلوب والإرادة والقوة لتحرير هذه الأرض التي أيضا قدسها الله سبحانه وتعالى. هنا الأمان، هنا الطهر، هنا هذا المسجد لا يقترب منه إلا موحد، طهر في العقول والقلوب قبل طهر الأبدان. إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذا مكان طاهر، هذا المسجد الحرام طاهر، لا يقترب منه إنسان نجس في أفكاره، نجس في عقيدته، نجس في تصوراته بأن أشرك مع الله عز وجل من لا يستحق العبادة، وأي نجاسة أشد من ذلك. هنا موطن الطهر من الآثام، من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه.

هنا موطن الطهر من الظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هنا الطهر من الخوف من تخويف الناس، أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، الناس حواليهم في خوف ومعارك وهم في أمان من رحمة الله، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فهنا تتجلى النهضة في حقيقتها لو فهمنا معناها، لو عدنا فوحدنا وتساوينا ونهضنا وقدسنا مقدساتنا وتوحدنا في الفكر والتصور والقبلة والكتاب، ولم تعد تمزقنا إقليميات ولا حدود مصطنعة وضعها لنا الاستعمار، عندها وعندها فقط سننهض من جديد. عندما نفهم أن الإسلام هو دين الطهر والسلام والأمان وهو رحمة الله للعالمين، فنمارسها في تصوراتنا وفي قلوبنا وفي معاملاتنا مع الناس، عندها ستتغير البشرية كما تغيرت إندونيسيا ففتحت بغير سلاح. مزيد من معاني أسرار الحج في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، يمكن أن يعرف الإيمان بكلمة واحدة، إنه الصبر، لأن الله أودع في الإنسان الشهوات، وبإمكانه من خلالها أن يفعل كل شيء، لكن الله سمح له بأشياء وحرم عليه أشياء. فحينما يضبط نفسه ويتحرك في المساحة المسموح بها يكون مؤمناً، وحينما يتحرك من دون قيد أو شرط يكون كافراً. إذن الإيمان هو الصبر، الضبط. في بحث في علم النفس يوضح هذا البحث الفرق بين الحيوان والإنسان. أيضاً في الحيوان شهوات. عند الحيوان المؤثر يقتضي الاستجابة الفورية. كيف؟ ضع أمام قطة قطعة لحم، استجابة فورية في أكلها، تملكها لا تملكها، يجوز لا يجوز، لعلها تحرج صاحب هذه اللحمة. ما دام هناك طعام تشتهي لا بد من أن تأكله. الحيوان تضربه فيضربك، لكن أحيانا الأب يضرب ابنه والابن يبقى واقف، لعله يضرب صديقه لو ضربه، أما لو جاء الضرب من قبل الأب يبقى في مكانه من دون أن يتحرك. الأمثلة كثيرة جدا. يعني فرق بين الإنسان والحيوان، الحيوان مؤثر استجابة، الإنسان مؤثر تفكير استجابة. هذا ينقلنا إلى أن الإنسان أيضا عنده شهوات وهناك مؤثرات، لكن الإرادة التي هي قرار يلي المحاكمة. الإرادة تصميم على شيء، تصميم على الامتناع أو على الإقبال. القرار الذي يلي المحاكمة هو الإرادة. فلذلك أيها الإخوة، في هذا الدرس سأتحدث عن أسباب الصبر عن المعصية. بالمناسبة هناك صبر على الطاعة. أنت حينما تصلي 20 ركعة شيء متعب، إنك تصبر وأنت في الصلاة، والأقرب إلى الراحة أن تبقى في البيت. هناك صبر على الطاعة، وهناك صبر عن المعصية، وهناك صبر على قضاء الله وقدره. أنواع الصبر 3. الحديث اليوم عن الصبر عن المعصية، المحاكمة التي تسبق قرار الابتعاد. ما بنودها؟ المحاكمة التي تسبق قرار الابتعاد عن المعصية، ما بنودها؟ البند الأول: علم العبد بقبحها ودناءتها. لأن القاعدة الأصولية أن الحسن ما حسنه الشرع، وأن القبيح ما قبحه الشرع. ولو أن القبيح أعجبك، ولو أن الحسن لم يعجبك، لأن هذا الشرع من عند خالق السماوات والأرض ومن عند الخبير، وهو أعلم منك بأسباب سلامتك وسعادتك. فالمؤمن مستسلم لله عز وجل. أضرب على هذا مثل دقيق، أن عالماً من دمشق ذهب إلى أمريكا والتقى بمسلم حديث عهد بالإسلام، لكن من أساتذة الجامعات المتفوقين، وانطرح موضوع الخنزير، وهذا العالم الدمشقي جزاه الله خيراً تحدث ساعة وزيادة عن مضار لحم الخنزير وعن الدودة الشريطية وعن وعن وعن. كان جواب هذا العالم: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، أنا لا أحتاج لكل هذه التفاصيل، لأن الذي حرمه هو الخالق. وببساطة بالغة، أنت مع طبيب تقرأ على لوحته بورد، يحمل بورد، لا تفكر أن تناقشه، لا تفكر أن تعترض عليه، لأنك واثق من علمه. فإذا حرم الله عليك شيئاً كمؤمن لا تحتاج إلى تعليلات، لأن هذا من عند الخبير ولا ينبئك مثل خبير. إذن حينما تعلم أن هذا الشيء محرم وأن الله ما كان ليحرمه إلا لأنه يفسد عليك سلامتك وسعادتك، ولك ثقة بالله عز وجل. بالمناسبة، هذا الذي لا يقدم على شيء أو لا يدع شيئا إلا إذا علم الحكمة منه، هذا لا يعبد الله، يعبد ذاته. لذلك قالوا: علة أي أمر أنه أمر. تصديق سيدنا الصديق لرسول الله، قال: هو قال إنه عرج إلى السماء؟ قالوا: نعم. قال: إن قال هذا فقد صدق. يعني في جزء بحياتنا أساسه الثقة. ألا تثق أن هذا القرآن كلام الله؟ أثق. ألا تثق أن الله هو الخير المطلق والرحمة المطلقة؟ أثق. إذن ما دام الله قد حرمه انتهى الأمر. قال له: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه. فحينما يحرم الله شيئا يجب أن تعلم أن العلاقة بين الشيء المحرم وبين نتائجه علاقة علمية. معنى علاقة علمية أي علاقة سبب بنتيجة. أنا حينما أمنع ابني أن يجلس على مقعد معين فهذا المنع وضعي، المقعد أعد للجلوس، لكنني لسبب أو لآخر منعته أن يجلس على هذا المقعد بالذات، فإذا جلس فقد عصاني. لكن العلاقة بين المعصية وبين النتيجة ليست علمية، إنما هي وضعية. جلس على مقعد أعد للجلوس لكن الأب منعه، فلما جلس عاقبه، فالعلاقة بين العقوبة والجلوس ليست علاقة علمية، علاقة وضعية. الأب وضع هذه القاعدة. أما حينما يضع الابن يده على المدفأة وهي مشتعلة تحترق اليد، نقول العلاقة بين وضع اليد واحتراقها علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة. إذن أنت حينما توقن أن العلاقة بين المعصية وبين نتائجها علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة، تستسلم لله عز وجل. سبب آخر هو الحياء من الله. فإن العبد متى علم أن الله ينظر إليه وأنه بمرأى ومسمع، وكان يستحي من ربه، يستحي أن يعصيه والله مطلع عليه، هذا سبب آخر. سبب ثالث: علمه اليقيني أن المعاصي تزيل النعم. أنت حينما تعصي الله كأنك تطلب من الله أن يزيل عنك النعم. هذا المعنى ورد بآية قرآنية: ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. معنى ذلك أن تكون المسافة بين البلدين مسافة طويلة لا نبات ولا ماء ولا شيء من هذا القبيل. أيام تنتقل مثلا من بلد إلى بلد لكن الطريق كله أخضر وكله أكمات وكله أشجار وكله أنهار، لا تشعر بأن المسافة طويلة. أما حينما تنتقل فرضا من حمص إلى دمشق غير من طرطوس إلى اللاذقية، في فرق كبير. باعد بين أسفارنا يعني يا رب امحق بلادنا، يا رب اجعل بلادنا جرداء. في بالأرض قوم يدعون بهذا الدعاء؟ ما معنى الآية إذن؟ يعني أنت حينما تعصي الله كأن لسان حالك يقول يا ربي دمرني، يا ربي أزل عني النعم، يا ربي امحقني، يا ربي أفقرني، يا ربي عاقبني، لسان حالك هكذا. إذن السبب الثالث أن المؤمن يوقن أن المعاصي تزيل النعم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. في عنا سبب آخر للصبر عن المعصية: خوف الله وخشية عقابه. إن لكل سيئة عقابا، حتى إن بعض الشباب ممن تتلمذ على بعض الشيوخ وقد أعلمه شيخه أن لكل سيئة عقابا، فلما زلت قدمه بحسب كلام شيخه هو ينتظر العقاب. لم يحدث شيء، مضى أسبوع وأسبوعان، ثم ناجى ربه وقال: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قيل: وقع في قلب هذا الشاب أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ أنت حينما تكون في طاعة الطريق إلى الله سالك والخط ساخن وفي خط مفتوح دائما، أما حينما تعصي الله الطريق إلى الله مسدود والخط غير ساخن مقطوع. ما قيمة جهاز هاتف غالي جدا لكن بلا خط هاتفي؟ لا قيمة له إطلاقا. فالإنسان حينما يعصي الله قطع العلاقة بينه وبين الله. حدثني أخ زار هولندا وتصفح مجلة رأى فيها إعلان لهاتف خلوي، أنه رجل دين تشع الأنوار من رأسه موصول بالله. مرت فتاة متبذلة فأحد النظر فيها، أطفئت أنواره، ثم قيل له: بهذا الخط تعيد الاتصال مع الله كإعلان. لكن الإنسان حينما يعصي الله ينقطع، يصبح خطه مع الله مقطوعا وطريقه إلى الله غير سالك. إذن السبب الرابع خوف الله وخشية عقابه. الآن في عنا سبب خامس: الذي يحب الله عز وجل والذي يسوق نفسه إلى بابه بدافع الحب، هذا أعلى من الذي يسوق نفسه إلى بابه بدافع الخوف، لأن العلاقة التي أرادها الله بين العباد وبين رب العباد علاقة حب. لذلك الله عز وجل قال: لا إكراه في الدين، لا يريدك إلا أن تأتيه طائعا، أن تأتيه محبا، أن تأتيه بمبادرة منك، لأنه يحبهم ويحبونه. أراد الله أن تكون العلاقة بينه وبين عباده علاقة حب، فالذي يعصي الله يعبر عن عدم حبه لله. فالإنسان حينما تنعقد صلته بالله يخشى على هذه الصلة أن تنقطع، هو يستقيم لأنه يحب الله. يعني هذا الذي أحب فتاة، سواء قيس لبنى أو مجنون ليلى، يعني يحبها وبعيره يحب ناقتها من شدة محبته لها. نعم. يضاف إلى هذا البند أن المحبة وحدها لا تكفي، لا بد من أن تقترن بإجلال المحبوب. الإنسان قد يحب ابنه الصغير لكنه لا يجله، لكن ينبغي أن تقترن محبة الله عز وجل بإجلاله جل جلاله. بالمناسبة يعني أنت بعلاقاتك الاجتماعية قد تجد إنسان تحبه ولا تجله، يعني إنسان له والدة يحبها حبا جما لكنها غير متعلمة، هو معه دكتورة فيحبها ويتمنى رضاها وهو في خدمتها، لكنه يعلم أن أفقها ضيق جدا. يعني مرة امرأة ما صدقت أن الإنسان صعد إلى القمر، الدليل أنه حجمه صغير جدا لا يتسع لإنسان، هكذا ثقافتها. يعني إنسان ألقى درس في مسجد وظن أن حبل السرة في هواء بتنفس الجنين عن طريق حبل السرة، إنه كيف وين ما في هواء بالرحم. فالإنسان أيام بيكون أفقه محدود بيتكلم، قد تحبه ولا تجله، وأيام بيكون عندك أستاذ في الجامعة تقدر علمه ولا تحبه، بلك لئيم قاسي لا يرحم، تجله ولا تحبه، وقد تحبه ولا تجله. لكن أعظم ما في الذات الإلهية أنه بقدر ما تجله بقدر ما تحبه. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. في سبب سادس، الله عز وجل فطرك فطرة عالية عزيزة، تحب أن تكون عاليا، تحب أن تكون عزيزا. هذه الفطرة تمنعك أن تعصي الله عز وجل. يعني كيف إنسان له مكانة في المجتمع والطريق ممنوع لا يمر في الطريق الممنوع، طيب أقصر يقول لك أنا لا أتضعضع أمام شرطي، مكانتي لا تسمح لي أن أعتذر أمام شرطي، فيسلك الطريق الأطول المسموح ولا يسلك الطريق الأقصر لأنه مكانته كبيرة جدا. أحد الأسباب أيضا التي تمنعك أن تعصي الله قوة العلم بحتمية عاقبة المعصية. والله أيها الإخوة، وهذا الكلام خذوه على محمله الحقيقي، يكاد المؤمن، يكاد لا تعني أن الشيء وقع، إذا قلت كدت أقع هل وقعت؟ أما هذا الفعل عجيب باللغة، إن أثبتته فهو منفي وإن نفيته فهو مثبت. ما كدت أقع حتى قمت، وقعت معناته ما كدت أقع حتى نهضت، معنى ذلك أنك وقعت مع أن الفعل منفي، أما كدت أقع لم تقع. يكاد المؤمن يعلم الغيب، هل يعلم الغيب؟ لا. أما حينما ترى إنسان يأكل أموال الناس بالباطل، حينما ترى إنسان يزهق أرواح الناس بالباطل، يجب أن تعلم علم اليقين لا بد له من مصير أسود. تكاد تعلم الغيب. لذلك الإنسان المستقيم أنا أكاد أقول تنتظره حياة طيبة، والإنسان المنحرف أكاد أقول تنتظره مصائب تلو المصائب. هذه قضايا ثابتة. يعني أنت لو قيل لك إنسان يركب مركبة في طريق ضيق، عن يمين الطريق واد سحيق وعن يساره واد سحيق، والطريق كله انعطافات، وفي الليل، وفجأة انطفأ ضوء المركبة. تقول الحادث حتمي، طريق متعرج وظلام دامس، وعلى اليمين وادي وعلى اليسار وادي، فالحادث بالمية مية. هل معنى ذلك أنك تعلم الغيب؟ لا، تعلم القوانين، تعلم القوانين. الذنوب تميت القلوب، تفقر بعد الغنى، الرزق ينقص بعد العطاء، يحرم حلاوة الطاعة. ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ وكل ذنب يستدعي ذنباً آخر. الإنسان بالتعبير المعاصر باللغة الأجنبية ديناميكي، وبيقابله ستاتيك يعني سكوني. الإنسان ديناميكي، يعني كل طاعة تستدعي طاعة. بيقول لك تداعيات، مصطلح يستخدمه الناس جميعاً في الأخبار، تداعيات. المعصية تداعياتها معصية أخرى، معصية ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة. الطاعة تداعياتها طاعة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة. علم الإنسان أن هذه المعصية فوتت عليه من الخير الشيء الكثير. شيء آخر يدعو إلى ترك المعاصي، وهو جامع لكل هذه الأسباب، ثبات شجرة الإيمان في القلب. فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه. يعني حتى أكون واقعي، المعاصي محببة، هؤلاء المنغمسون في المعاصي كالبهيمة تماماً، رأوا قطعة لحم فأقبلوا عليها، ألغيت المحاكمة في أذهانهم. المعاصي تتوافق مع الطبع، والمعاصي تتناقض مع الفطرة. فلذلك لو أن المعاصي غير محببة لابتعد الناس عنها. يعني أكبر شاهد أن العمل الحرام محبب، والعمل الحلال في مشقة. إن عمل النار سهو بسهوة، هيك استرخاء، تأكل ما تشاء، تلتقي مع من تشاء، تفعل ما تشاء، تتكلم ما تشاء. إن عمل النار سهل بسهوة، وإن عمل الجنة حزن بربوة. هناك في جهد، إلا تكاليف، يعني ذات كلفة، تكلف الإنسان جهدا ومشقة. يعني قوة الإيمان في القلب تدعو العبد إلى الصبر عن المعاصي، وكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم، وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. هذه أكبر سبب ليعين على الصبر، قوة الإيمان. وفي عنا شواهد كثيرة في حياتنا. دخل طالب كلية الطب، باني آمال، بيأخذ دكتوراه، بيسافر لبلاد بعيدة، يأتي بالبورد، يفتح عيادة، أناقة في ملبسه، أناقة في بيته، محترم، معزز، مبجل، دخل فلكي، يدعى لمؤتمرات. هي الصورة الجميلة، وهو يدرس ساعة تنتين تابع حتى أنجح. فما الذي يدعوه إلى الصبر على الدراسة؟ هذه الرؤية لمستقبل الإنسان حينما يتخرج. فلذلك أنت حينما تعرف ماذا ينتظر المؤمن من سعادة أبدية تصبر على كل شيء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: يما يا أسامة.
3: أيوة يما.
2: الله يرضى عليك يما، خذ هالورقة مكتوب فيها شوية أغراض، بتروح على أبو حسام وبتجيبهم من عنده عشان ببيعهم بالجملة أرخص.
3: أغراض إيش يما؟
2: شوية ضيافة وشوية أغراض للبيت، الناس بدهم يجوا علينا.
3: ناس؟ مش فاهم.
2: مش أخوك الصغير إيده انكسرت؟ الجيران بدهم يجوا يطلوا عليه، مش بدنا نحط لهم حاجة؟ الدار فاضية يما.
3: حاضر، ولا يهمك يما.
2: ما تطولش يما، الله يرضى عليك، بالتوكتوك روح.
3: خلص ولا يهمك.
2: يا بسمة، يا بسمة.
4: أيوة يما.
2: ولك إيش بتعملي؟
4: إيش بتعمل؟ هيني قاعدة.
2: ولك هذا منظر مخلوقة، منظر بنت هذا؟ مشطي شعرك وشلحي هذا الترنج المعفن اللي عليكي.
4: ليش يعني؟ جايين خطاب مثلا؟
2: وليش ما يجوش يعني؟ ليش ما يجوش؟
4: ليش ما يجوش؟ ما انت عارفة اللي فيها يما.
2: ولك يخرب بيتك، لو وقتش بدك تضلك عايشة في النفسية الزفت هذه؟ ايش ناقصك انت؟ قولي لي ايش ناقصك؟
4: ناقصنا حاجات كتير يما، وانت عارفة.
2: والله انت غير تجني على نفسك انت.
4: مش انا اللي جنيت على نفسي يما.
2: ها مين؟ انا اللي جنيت عليكي؟
4: ابويا، بديش اقول الا الله يرحمه، هو اللي جنى علينا.
2: ولك الحي ابقى من الميت، ابوك عند ربنا، خلاص توفى واحنا لازم نمشي حياتنا.
4: طيب يما، هلقيت ايش الفايدة لما بدي البس واتلبس؟
2: ولك انت مش بنت زي كل البنات.
4: يا ريتني يما زي كل البنات. في حد يما بدي يجي يدق على دارنا ويطلب ايد بنت ابوها عميل وقتلوه في الحرب؟ احكي لي
2: يما. الدنيا فيها خير، وانت ما بتشيلي وزر ابوك.
4: والله شيلاه يما، شيلاه هيني. وكل ما بيجوا بيسألوا عنه وبيعرف انه ابويا عميل وقتلوه في الحرب بيشردوا الناس.
2: طيب انت ثقتك بالناس ولا بالله؟
4: اكيد بالله.
2: والله يا بنتي ربنا غير يبعث لك بنصيبك ويسعدك، بس خلي ايمانك بالله كبير وما تيأسيش. انت ايش ذنبك واحنا ايش ذنبنا؟
4: هذا الكلام الناس لازم تعرفه مش انا.
2: طب يما عشان خاطر الله يرضى عليكي قومي زبطي حالك، الناس عدهم اجوا.
4: حاضر يما.
5: وين الواحد بده يروح؟ وين الواحد بده يطلع من الدار؟ والله ما انا عارف الواحد وين بده يشرد. الدار سجن، والبلد سجن، والدنيا كلها سجن. بدي اروح اقعد عند ابو حسام شويه اغير جو.
3: السلام عليكم.
5: عليكم السلام، هلا اسامه.
3: كيف حالك يا عم ابو هاني؟
5: الله يرضى عليك يا عم، الله يسعدك.
3: وين هيك؟
5: والله طالع على محلات ابو حسام.
3: طب اطلع اطلع معي، انا رايح اجيب شويه اغراض للدار.
5: اي وين انا بدي اقعد ترتاح في التوك توك يا بني؟
3: جنبي جنبي يا عم ابو هاني، هاي في مقعد كويس جنبي.
5: معلش معلش، توكل على الله، بقزر انا شوي.
3: اي بس تعال يا عم، بس تعال خجلان من ركبه التوك توك.
5: حاضر، بدي اركب معاك.
3: يا الله، بسم الله.
5: طمني يا عم، ايش اخبارك وكيف الوالده وكيف اخواتك؟
3: والله هينا الحمد لله.
5: وانت كيف شغلك على التوك توك؟
3: والله البلد ميتة بالمرة يا عم ابو هاني.
5: مش على قدك، الكل زي هيك.
3: والله ما هو الكل.
5: ليش مش الكل؟ يعني انت عايش في كوكب تاني؟
3: يعني انت يا عم ابو هاني موظف سلطة ومتقاعد وبتاخد راتب، طب واللي زينا احنا مين بده يشغلنا؟
5: والله انتوا اهمنين في اللي بياخد راتب.
3: يعني هلقيت بدك تقول لي اللي بياخد راتب مش عايش؟
5: ايه، خدوا راتبي وهتولي راحة البال.
3: الله يريح بالك يا عم ابو هاني.
5: ايوه عندك عندك، نزلني هان
3: شوية بس اصف يا عم ابو هاني.
5: براحتك. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام، هلا ابو هاني.
5: حبيبنا، كيف حالك يا ابو حسام؟
6: الله يسعدك ويرضى عليك. وين هالغيبة؟
5: والله مخنوق وجيت اقعد عندك.
6: طب اقعد اقعد ارتاح. يا أسامة تفضل يا عم.
3: بدي تعطيني شوية هالإغراض المكتوبين في الورقة.
6: ولا يهمك يا عم. يا إسماعيل، إسماعيل شوف أسامة إيش بده.
3: بس بدي إياهم بسعر الجملة زي ما بتوزع.
6: أيوة أنا بدي أتشاطر عليك يا أسامة.
3: الله يكرمك يا عم أبو حسام.
6: روح يا بنية، روح مع إسماعيل وشوف اللي بدك إياه وخده. إيش الدعوة؟ مالك يا أبو هاني مش على بعضك؟ إيش فيه؟
5: والله المرة سامي بدني يا أبو حسام.
6: ايش الدعوة مالها؟
5: بدها تخليني غصبا عنها اتجوز عليها.
6: هي لا، او في مرة بدها تجيب ضرر لنفسها.
5: ما انت مش فاهم المعادلة.
6: فهمني.
5: كل ما بصير مشكلة بيني وبينها بتقول لي انت بتعمل مشاكل عشان بدها تتجوز علي. يا بنت الناس بديش اتجوز ابدا. انت بالعمدن بتعمل هيك مرة والتاني والتالت والرابعة، في الاخر قلت لها طب والله غير اتجوز عليكي.
6: اي لا بتطلعش منك يا ابو هاني، انت كبير وفهمان.
5: ايه والله طلعت وخلصت.
6: دير بالك النسوان صعبات.
5: بشارة عليك يا اخوي، بدها توديني على الشرطة، بدها تحبسني.
6: جاك كلامي؟ قلت لك صعبات.
5: قال ايش؟ عشان اخذت الذهب. يخرب بيتك، ولك الذهب اكلت فيه انت واولادك.
6: اقل يا ابو هاني اقل، وانت فوق الخمسين وما تخربش بيتك وبيت اولادك.
5: يا اخوي بقول لك مرتي مش جايبه هالبر.
6: النسوان لما يكبر بحتاج حنان اكتر من الصغار.
5: وانا فتح روضه يا ابو حسام؟
6: افتح روضه، بدك تستر حالك بعد هالعمر.
5: يعني بدك تقول لي انه انت فاتح روضه في الدار؟
6: والله لو تيجي لتقول حضانه مش روضه. براضي فيها مرضاه وبدالي فيها مدداء، بس اسلك يا ام حسام.
0: بتضلك قاعد هان، بتطلع على علوش كيف بيشتغل، كيف بلحم، كيف بقيم، كيف بحط، ايش نوع الشكفه، ايش اسم الشكفه.
7: فاهم ولا لا؟
8: حاضر يابا.
0: ولك مالك بتقولها من غير نفس، ولك ايش قصتك
8: يابا؟ هذا الشغل مش طموحي.
0: ولك يخرب بيتك وبيت الطموح تبعك. ولك مين معلمك اياها؟ الك كم من يوم بتقول لي طموح طموح طموح؟ عارف بديش اسمعها منك.
8: حاضر يابا.
0: علوش بيدير بالك عليه، ممنوع يقوم من جنبك إلا على الحمام بس.
9: ولا يهمك يا معلم. حاضر. يسمع له أي أبوك بده مصلحته، شغلانتنا هادي بالطعم الواحد ذهب، بس إذا فتح عينيه منيح.
8: أقول لك سر؟
9: قول قول يا لؤي. أبوك طلع فوق السد مش حيسمعنا.
8: أنا كل الشغل هاد مش داخل مخي.
9: طيب إيش بده يدخل مخك؟ فيزبي ولا تاكسي ولا سيارة؟
8: أنا عندي طموح بيختلف عن كل شغلكم.
9: وإيش طموحك يا حبيبي؟
8: شوف الناس عندها سيارات.
9: أه؟
8: أنا نفسي يكون عندي طيارة. شفت السلك الزائل اللي بيننا وبين اليهود؟
9: أه؟
8: نفسي أقطحمه وأخش على الموقع أخطف بدل الجندي اثنين وأسحب حالي وأطلع.
9: حلو حلو، وإيش كمان يا حبيبي؟
8: شفت الناس اللي حامل مسدس واللي حامل كلاشن؟
9: أه؟
8: نفسي أنا يكون عندي رشاش 500.
9: طيب ماشي يا حبيبي، حلو حلو كلامك، خليك مكانك تتحرك. إيش
10: يا طلال؟ يا معلم طلال النص الحق تعال.
0: ايوه يا علوش، ايش في؟
10: موجود عندك عنوان وزارة الاشغال؟
0: وايش بدك في وزارة الاشغال؟ بدك تبني؟
10: مش انا اللي بدي ابني يا حبيبي، عشان تسجل اسمك في وزارة الاشغال وتستنى لما اسمك يطلع ويجي يبنولك.
0: ولك ايش قاعد بتخبص؟ مش فضيلك ولا هبلك.
9: اسمع يا بني، هذا يا حبيبي مكان رزق لؤي. لو ابوك سمع كلامك قسما بالله ليش ينقك بالسلك تبع المسجل.
8: وطموحي وقت ايش بدي احققه؟
9: طموحك يا حبيبي هادي بتحطها في ظرف وبترميه في كيس الزبالة. احنا هان جايين ناكل عيش.
11: السلام عليكم.
9: اهلين ابو بدر، نورت.
11: ايش زبطت الجهاز؟
9: هيو تمام، هيو في الظرف جنبه.
11: طب جرب لي اياه.
9: حاضر ابو بدر. لؤي هات الكيس هذاك وجرب له الراديو.
8: ماشي يا معلم.
11: مش هذا الشاب ابن طلال؟
9: ابن طلال ولا ابن الطلال، انت ايش بعنيك في القصة هذه؟ انت جاي تاخذ الراديو تبعك وتروح.
11: واحنا ايش علوش كفرنا؟
12: في رياضة تجويد
8: شغال يا معلم. اسمع صوته،
9: علله اياه اكثر عشان يسمع، عشان حبات الصوت جديد هذا اطرب
13: الحين.
14: توفيق
15: ان مكة أرابيا.
11: خلاص خلاص وطي. تمام
9: تمام يا حبيبي. وبدر
11: يسلم وديك يا علوش.
9: خرخش يا حبيبي. يلا
11: قديش؟
9: 45.
11: الله أكبر يا راجل، الراديو كله حقه 40 شيكل.
9: قبل ما تحكي ولا كلمة حكيت لك من الأول التصليح قد حقه، قعدنا نلطم هلقيت.
11: طب خلاص خلاص هاي 40 شيكل.
9: ماشي يا زلمة، 40 40، توكل على الله.
16: يا لؤي طمني كيفك؟
8: الحمد لله تمام يا ماجد.
16: فكرت في الكلام اللي حكيت لك اياه؟
8: صحيح.
16: ولوين وصلت يا لؤي؟
8: أنا خلاص من هنا وطالع لازم أحقق طموحي.
16: يا عيني عليك يا لؤي، أنت هيك صديق عن جد تعجبني، بس بدي منك يا لؤي تقعد مع نفسك أكتر.
8: كيف يعني؟
16: أنت بتعرف أحيانا أنا بقعد مع نفسي بالساعتين والثلاثة.
8: بتفكر؟
16: طبعا بفكر، لازم الواحد يضل يفكر يشغل عقله يطور طموحاته. أحيانا أنا باجي على الخضار هذا اللي عند السلك بقعد بالساعتين بالثلاثة، أحيانا بروح على البحر بقعد بالساعتين بالثلاثة.
8: طب لما الواحد يقعد مع نفسه فيش بده يفكر؟
16: بدك تفكر لو أي كيف أنت بدك تحقق طموحك. ليش في ناس كبار وإحنا صغار؟ ليش في ناس أغنياء وإحنا فقراء؟ ليش في ناس واصلين فوق فوق وإحنا تحت؟ طول ما أنت بتفكر في هيك أمور بتعطي نفسك شحنة إنك أنت بدك تصل.
8: خلص ولا يهمك، بدي أروح. المرة اللي فاتت أبوي عمل لي مشكلة.
16: طب ماشي يا لؤي، خلص توكل على الله.
8: بدكش تروح؟
16: لا لا لا لا، بدي أقعد أنا هان، بدي أقعد مع نفسي شوية.
8: يلا سلام.
7: سياف، إيش مبين في الكاميرا عندك؟ طيب ماشي ماشي ماشي، أنا حعالج الموضوع.

0: حركة.
1: مين؟
0: انزل
1: انزل. انت مين؟ ايش بتسوي قاعد؟
0: ايش تعمل هان؟
1: طيب قل لي انت مين وملثم كمان؟
0: بديش كترة حكي، جاوب عقد السؤال. ايش بتسوي هان؟
1: يا عم قاعد انا. ايش قصتك انت؟
0: قاعد لايش؟
1: يا عم قاعد انا بغير جو. قاعد
0: بتغير جو على السلك وقبال القلبة تبعت اليهود؟
1: تعال تعال معي
2: يا عم. ايش يا عم؟ ايش اللي صار؟ مالك انت؟
0: ولا كلمة.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري.
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقف مع قول الحق سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نقف مع هذه الآية حتى نعالج مشكلة للأسف انتشرت بين الناس ونحن بأشد الحاجة للوقوف عندها. هذه الآية الكريمة تدفعنا وبشدة للبحث عن إجابة للمقصود بقول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. هل المطلوب من الإنسان المسلم أن تكون علاقته بالقرآن الكريم هي فقط علاقة القراءة؟ وهل القراءة هي فقط تحريك اللسان بالكلمات؟ خلينا نتفق جميعا على أنه سواء أطلقنا عليها مصطلح قراءة أو تلاوة أو ذكر أو ما شابه، فلا بد أن نعلم تمام العلم أن المطلوب هو أن تكون هذه العملية بداية لرحلة إيمانية تشمل التدبر والتفكر والعمل والتطبيق، وليس أبدا مجرد التمتمة بالآيات. وبالتالي ليس من المقبول أن يقرأ الإنسان بلسانه والله لا يحب الظالمين ثم نراه ظالما لزوجته ولأبنائه ولجيرانه ولأهله. مش مقبول يوقف بالصلاة

0: بيقرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وهو آكل ورث إخواته، مش مقبول. يفتح كتاب الله ويقرأ قوله أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وهو ينهش في أعراض الناس وكرامات الناس وحرمات الناس. والأمثلة في هذا المجال من داخل مجتمعنا للأسف كثيرة جدا. ولذلك مع إعوجاج هذا المفهوم عند كثير من الناس رأينا أطنان من التناقضات تستقر في مجتمعنا. مشان هيك أيها الأحبة، من لطائف قول الحق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هي أن قراءة القرآن، ركزوا معي، لابد أن تكون حالة إنسانية وأخلاقية وحضارية مستمرة في حياة الإنسان المسلم بكل أنواعه ومجالاته. وهنا يطرح السؤال، هل يستطيع المسلم القارئ لكتاب الله تعالى أن يصل إلى مرحلة القراءة الفعلية لكتاب الله عز وجل وأن يقدم على هذه الخطوة إن لم يتفاعل مع القرآن، إن لم يفهم القرآن، إن لم يفقه المقصود بما يقرأه من القرآن؟ الجواب أكيد لا. إذن حين يقول المسلم، أي مسلم، أنا أقرأ القرآن، لا بد له أن يكون داخلا في عملية تعليم مباركة تعيد برمجة تفاصيل حياته بكل أبعادها لحتى تصير موافقة لمراد الله تعالى. أما إذا رفض وأبى وأصر على هذا الإعوجاج وعلى ظاهرية التعامل مع كتاب الله ثم قال بعد ذلك أنا قارئ للقرآن، بدنا نقول له نعتذر منك، أنت من الذين انطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. بيقرأ قرآن ويمكن كل يوم بيقرأ 10 و20 و30 صفحة، ولكن القرآن يقف هنا. أنت تحولت إلى مثالا سيئا ومشوها عن هذا الدين العظيم. ليه؟ لأن طبيعة الناس تأخذ بالظاهر. إذا رأوا قارئا للقرآن يسيء أو يخطئ أو يرتكب منكرا، شو رح يقولوا؟ رح يقولوا شوف يلي بيقرأ القرآن كيف يتصرف، انظروا إلى من يقرأ القرآن كيف يتعامل، انظروا إلى أخلاقه، انظروا كيف ظالم مرته، كيف بغش بتجارته. وبالتالي هذا الإنسان الذي انسلخ عن حقيقة القراءة للقرآن وهو يمكن بيقرأ القرآن كل يوم، سيكون كما قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وركزوا هنا شوفوا تتمة الآية، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. شوفوا الربط المباشر بين العمل بالبر والصلاح وبين تلاوة القرآن الكريم. أيها الأحبة، تلاوة المسلم للقرآن الكريم لابد أن تكون مشروعا أخلاقيا وإصلاحيا وإنسانيا يحقق التصالح المطلوب بينه وبين كل ما هو في الكون من مخلوقات. وصدقوني أي تلاوة أو قراءة لا نرى آثارها في السلوك وفي العمل وفي الفكر وفي التعامل وفي التجارة وفي كل الأمور هي قراءة قاصرة غير مكتملة، وللأسف ستكون حجة على القارئ يوم القيامة ولا تكون حجة له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، وأن يجعل الكتاب الكريم شفيعا لنا يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترهف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: سار صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم السبت 26 من شهر ذي الحجة سنة 10 من الهجرة، سار صلى الله عليه وسلم من المدينة النبوية، من مدينته الطيبة المنورة بالجموع الزاحفة معه، بعد أن صلى الظهر في مدينته وفي مسجده 4 ركعات، ثم سار بهذه الجموع وعبر بها من هذا الطريق ويسمى طريق الشجرة حتى نزل بهم في هذا الوادي، وادي العقيق المبارك كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نزل صلى الله عليه وسلم بهذه الجموع في مثل هذا الوقت قرب صلاة العصر، فصلى العصر في هذا الوادي 2 ركعات، فهو الآن في حال سفر، ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء، ثم بات صلى الله عليه وسلم والجموع معه في هذا الوادي. سار بأبي وأمي وعين الله ترعاه وكلاءة ربه تحيط به وملائكته تتنزل عليه ووحيه يتابع عليه. فلما أصبح قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فكان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو يبين لأمته مناسك حجهم يتلقى الوحي من ربه ويتنزل عليه الوحي فيما يفعله ويشرعه لأمته: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقد اختار صلى الله عليه وسلم أن ينزل في هذا الوادي ويصلي فيه 5 صلوات: العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، لأمور منها أن هذا الوادي الفسيح أرفق بالناس أن ينزلوا فيه من أن يزاحموا في المدينة.
1: بات الناس مع نبيهم ونفوسهم ترف شوقا إلى غدهم، حيث موعدهم مع أول شعائر حجهم.
0: نحن اليوم هنا يوم الأحد 27 من شهر ذي القعدة سنة 10، وسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان الوقت ضحى، ورسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يتهيأ للإحرام، ثم صلى صلى الله عليه وسلم الظهر في هذا المكان، في مكان هذا المسجد، مسجد ذي الحليفة. صلى صلى الله عليه وآله وسلم الظهر هنا، فلما صلى الظهر 2 ركعات وهو قد لبس ملابس الإحرام وتعطر وتطيب وهو الطيب المطيب، تقدم إلى راحلته ليركبها. فإن سألت عن راحلته ورحله ووطائه فإن قلبك سيجف لو نظرت عيناك إلى رحله ولو نظرت عيناك إلى وطائه. لقد ركب صلى الله عليه وآله وسلم راحلته التي لم يكن عليها إلا رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ركب وهو في حال من الإخبات والخضوع والخشوع لربه الذي أرسله. فلما انبعثت به راحلته بسط يدين طيبتين مطيبتين، بسطها لله وهو يقول: لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة.
1: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف كان مسيره؟

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن ساءته أزمان. اقتنع موسى بن نصير بفتح بلاد الأندلس بعد تجربة طريف بن مالك المعافري، وبعد أن عاد منتصرا غانما جهز طارق بن زياد ومعه 7000 مقاتل. طارق بن زياد لما وكل الأمر إليه أخذه بجدية معروفة عنه، وكان هو كما نعلم والي طنجة لموسى بن نصير، فأخذ في صناعة السفن، صنع سفنا كثيرة لتحمل هؤلاء الجنود إلى تلك البلاد. وبعد أن تجهزت السفن وصنعت، حمل معه ما استطاع أن يحمله من المعدات والجند الذين كما قلنا بلغ عددهم 7000 مقاتل، وانطلقوا يخوضون البحر إلى بلاد الأندلس. وصلوا إلى جبل مقابل للجزيرة الخضراء في بلاد الأندلس، وتمكنوا، استقروا في ذلك الجبل، وهو الجبل الذي عرف بجبل طارق وما يزال معروفا إلى الآن بجبل طارق. لما أطلوا على الجزيرة الخضراء خاضوا بعض المعارك مع بعض الناس الذين كانوا حول الجبل وفي الجزيرة الخضراء، ووصلوا إلى بحيرة اسمها بحيرة خندة. هذه البحيرة كان يحيط بها مجموعة من البرتغال والأسبان من السكان الأصليين لتلك البلاد. خاض معهم طارق بن زياد بعض المعارك وانتصر فيها انتصارا حاسما سريعا. ولما حقق ذلك الانتصار الأول واستقر في هذه المنطقة، بلغته الأخبار أن الملك لوذريق وملك الأندلس، وهو كان ملك أسبانيا وكان في طليطلة، كانت عاصمته طليطلة، قد أعد جيشا قوامه 100,000 مقاتل. ويقال إن الخبر لما بلغ طارق بن زياد وقف خطيبا أمام 7,000 مقاتل من المسلمين، لكنهم كانوا من المسلمين الفاتحين الذين يحملون رسالة، وقال لهم: ها نحن الآن قد وصلنا إلى هذه البلاد وأصبحنا أمام أعدائنا كما تعلمون، وهذا لذريق ملك طليطلة، وصلتنا الأخبار أنه قادم 100,000 مقاتل، فليس لنا إلا أن نصمد في سبيل الله. والحقيقة أن طارق بن زياد قد عبر عن ذلك في أبيات قالها يحمل معناها معنى الفداء، معنى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلما تحدث إلى الجند وجد منهم الحماسة المعهودة، لكنه آثر أن يطلب مددا من موسى بن نصير. فالمعركة هنا تحتاج إلى شيء من التكافؤ، 7,000 مقاتل أمام 100,000 كونهم وجهزهم الملك لذريق. فبعث إلى موسى بن نصير يخبره بما حصل ويطلب منه المدد، فأرسل إليه موسى بن نصير 5,000 مقاتل، يعني أصبح عدد جيش المسلمين بقيادة طارق بن زياد 12,000 مقاتل. هذا العدد يعد عددا كبيرا إذا قيس بالهمة التي يحملها كل مقاتل أو كل مجاهد من هؤلاء المجاهدين. استطاع طارق بن زياد أن يشحن نفوس جنده بالحماسة والقوة والحيوية، وأخبرهم أن النصر من الله، وأن الشخص منهم يستطيع أن يواجه آلاف الجنود من جنود لذريق، وهذا هو شأن المسلمين في فتوحاتهم كلها. لم ينتصر المسلمون من كثرة، بل المؤمنون على مدى التاريخ لم ينتصروا من كثرة، وما قصة طالوت وجالوت عنا ببعيد، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وصلت جيوش لذريق بأبهتها وزهوها وعددها الضخم 100,000 مقاتل. ويقول هنا بعض قواد لذريق إنهم لما جاءوا ورأوا المسلمين في المكان الذي هم فيه عند مدينة شذونة عند وادي لكة، وهو الذي حدثت على ضفافه المعركة، قال: استقلوا المسلمين وفرحوا فرحا عظيما وأخذوا يتندرون
بهؤلاء الناس الذين يأتون ويخوضون البحر ومعهم هذا العدد القليل 12 ألف مقاتل، فكأن الصليبيين وكأن القوط بقيادة الأذريق قد تقالوا المسلمين. ثم يقول بعض قوادهم فيما بعد لما انتهت المعركة، قال والله لم نكن نواجه رجلا واحدا، إنما كنا نواجه عددا كبيرا من الرجال في رجل واحد. وهنا أيها الأحبة تأتي أهمية الإيمان بالله عز وجل، الإيمان القائم على اليقين الذي يجعل الإنسان قائما بما يجب عليه تجاه الله عز وجل، ومستهينا بكل الصعاب التي يواجهها في هذا الطريق. التقى الجيشان على ضفاف وادي لكة، ودارت المعركة الأولى في 28 من رمضان من عام 92 للهجرة. ويا لها من معركة عنيفة، يا لها من معركة لم تكن متكافئة من حيث العدد ولا من حيث العدة، ولكنها كانت متكافئة من حيث الهمم التي كان يحملها جنود الإسلام في تلك المنطقة. فدارت المعركة في يوم 28 من رمضان، فما اقترب غروب الشمس حتى كانت الهزيمة متحققة بالنسبة لجيش الأذريق، وتشتت شملهم وتفرقوا وأصيبوا بجزع كبير. ثم أشيع أن الأذريق قد قتل، وهنا تختلف الروايات، منهم من قال إن الأذريق فعلا قتل في تلك المعركة، ومنهم من قال إنه هرب وخاض خليجا فغرق في ذلك الخليج. هنالك روايات أخرى تقول لا، إنه هرب ونجا ثم قتل في معركة أخرى. المهم انتهت المعركة بفوز كبير للمسلمين برغم قلة عددهم وعدتهم. وأذكر 12 ألف مقاتل مقابل 100 ألف مقاتل من القوط. هنا تشجع طارق بن زياد رحمه الله، وهو قائد محنك، وهو الذي يدرك ما يجري في المعركة، فرأى أن الحظ مع المسلمين، ورأى أن هذا النصر قد رفع من معنويات الجيش الإسلامي، فولى مغيثا الرومي. ومغيث الرومي هذا مولى للوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، وكان شجاعا فارسا خيرا فاضلا. والحقيقة أيها الأحبة، الناس يعني حينما نتحدث عن الجيوش الإسلامية سنجد الإيمان واليقين والخيرية هي التي تكون شخصيات أولئك القواد وأولئك الجنود. مغيث الرومي عينه طارق بن زياد قائدا على 700 فارس، وبعث به إلى قرطبة وأمره أن يفتح قرطبة وألا يعود حتى يدخلها. ثم كون مجموعتين أخريتين من الجيش الإسلامي، بعث بإحداهما إلى البيرة وبعث بالأخرى إلى رية، ثم انطلق بمن بقي من الجند معه إلى طليطلة عاصمة الأذريق، وكان ذلك في بدايات عام 93 للهجرة. استطاع مغيث الرومي أن يحقق نصرا سريعا حاسما، ومعه 700 جندي في قرطبة، فاستولى على قرطبة. أيضا المجموعة التي ذهبت إلى ألابيرة استطاعت أن تستولي عليها، التي ذهبت إلى رية استولت عليها. طارق بن زياد دخل طليطلة فاتحا منتصرا غانما، وهنا كتب برسالة الفتح إلى موسى بن نصير رحمه الله جميعا. فلما وصلت الرسالة إلى موسى فرح فرحا شديدا، وبعث برسالة إلى طارق بن زياد: انتظر في طليطلة ولا تتحرك حتى آتيك. وقد تشجع موسى بن نصير أن يدخل بلاد الأندلس. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

حلقة من برنامج الفردوس المفقود من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة جديدة في حلقة جديدة في برنامج وذكر. عنوان حلقة اليوم: خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. بداية أحب أن أذكركم وأن أتذاكر معكم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام ليست أمرا تذويقيا أو كماليا أو زائدا عن حد أو عن حاجة أساسية، بل إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من عقيدة المؤمن، ولا تستقيم عقيدته ولا إيمانه حتى يدخل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلبه. في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سئل سيدنا علي رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟

حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن ركين في حياة الإنسان المؤمن، ولا يستقيم إيمانه حتى يملأ قلبه محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كيف تزيد محبتك

العمال المتفوقون، العمال الباذلون، العمال المتقدمون في العمل يجالسون بعضهم البعض، وكذلك العمال المقصرون يجلس بعضهم مع بعض، المتجانسان يتجالسان. فإذا أردت أن تكون قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعليك أن تترك المعاصي، أو أن تبذل جهدا ما استطعت في ترك المعاصي. ذلك لأن هذا السيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبعد الناس عن المعصية. أتأكل الحرام ثم أنت تطمع بقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتترك فرائض ثم أنت تطمع بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تاجر يغير منشأ البضاعة من على السلع التي يبيع ثم يطمع بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بائع يغير في تاريخ مدة صلاحية هذه البضاعة ثم يطمع بزيادة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أيها الأخوة، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من ترك المعصية. امرأة تبيت مهاجرة فراش زوجها ثم هي تريد أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة بعيدة عن أوامر شرع الله ثم هي تريد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أول سبب يزيد في محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبتعد عن المعاصي، أن تبذل جهدا مضاعفا في الإقلاع، في الارتفاع، في الصعود، في الرقي بعيدا عن المعصية. فإذا فعلت هذه الفعلة فأنت تقترب الآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: أولا ترك المعاصي، ثانيا كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإكثار من ذكر شيء يفيدك حبا له. أرأيت إلى الذين يحبون كرة القدم تجدهم يكثرون من ذكر هذه الكرة وهذه الألعاب. أرأيت إلى الذين يحبون كثيرا المال حديثهم جله يحدثونك فيه عن المال، عن النقود، عن البورصة، كيف ارتفعت الأسعار وكيف هبطت الأسعار وكيف جمع فلان وكيف خسر فلان وكيف أعلن إفلاسا آخر. إن الإكثار من ذكر شيء يولد حبا لهذا الشيء. إذا أكثرت من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنت بهذا تستجلب محبته إلى قلبك. ثم اعلم أن العلماء قد عدوا 42 فائدة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، 42 فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أتحرم نفسك من كل هذه الفوائد؟ أعلى هذه الفوائد أن الله سيصلي عليك إذا صليت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى

ثم الفائدة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصلي عليك، وفرق كبير وبون شاسع بين صلاتك عليه، بين دعائك له وبين دعائه لك صلى الله عليه وسلم. ثم إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ملائكة الله ستصلي عليك. وما ملائكة الله تعلم؟ لقد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة نظر إلى الأفق وقال: أطت السماء وحق لها أن تئط. الأطيط هو صوت الرجل إذا مشى على دف خشبي، على سدة خشبية، أتسمع طأطأة الخشب؟ هذا هو الأطيط. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم لله تعالى أو راكع أو ساجد. كل هذه الملائكة الذي ملأت الأفق وتملأ الأفق ستصلي عليك أنت، ستصلي عليك أنت إذا صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا يا أيها الإخوة، عد العلماء 42 فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم قالوا في آخر هذه الفوائد: إن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الشيخ المربي في حال غيابه. فكثرة صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم تهذب أخلاقك وتشحن روحك بالإيمان وتملأ الخير في داخلك وتدعوك مرارا وتكرارا إلى عمل الخيرات لتنير صدرك وتشرح قلبك وتملأ بالسعادة حياتك. 5 أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: أولها ترك المعاصي، ثانيها كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثها قراءة سيرته وسنته،

قبل أن تحب إنسانا أو تبغض إنسانا لا بد أن تعرفه. وكيف تعرفه؟ إنك تعرفه من حديثه، إنك تعرفه من سيرته. إذن قراءة سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزيدك حبا فيه، وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيدك أيضا حبا فيه. بالله عليك أرجوك قبل أن تنتهي حلقات هذا البرنامج، أريد إليك أنت وأريد منك أنت أن تبدأ بقراءة كتاب في السيرة. لك من العمر 40 سنة يا رجل، إلى الآن لم تقرأ كتابا واحدا في سيرته وأنت تحبه، عجيب أمره. لك من العمر 30 سنة وإلى الآن ما قرأت 100 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، عجيب أمرك. قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه تزيد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الذي يزيد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق ما استطعت من سنته. تابعه، سايره، امشي معه، امشي على آثاره، وإذا بك تزداد حبا له. ألم يقولوا إن الشرط المرافقة الموافقة؟ صلي كصلاته، وصم كصومه، وحج كحجه، وتصدق كصدقاته، وقم الليل كما قام أو جزءا مما قام. المهم أن تجعل كلامك ككلامه، ومسيرك كمسيره، ولباسك كلباسه، وظاهرك كظاهره، وباطنك كباطنه، وإذا بك تقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت لكم عندي الخامسة، إنها كلمة السر في كل هذه الحلقة. 5 أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: ترك المعاصي، وكثرة الصلاة والسلام عليه، وقراءة سيرته وحديثه، وتطبيق ما استطعت من سنته. أما كلمة السر فهي الخامسة: صحبة محبيه، مجالسة من يحب

روح بأسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. فإذا أردت أن تزداد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم فجالس محبيه وأحب محبيه وكن مع محبيه، عساك أن تصطبغ بصبغة من أحبوه. هذه خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. عساني أن أكون وإياكم من خيرة من أحبوه صلى الله عليه وسلم، وأنا على موعد معكم في حلقة قادمة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ماء عذب في قاع المحيط.
1: اكتشف العلماء حديثا كميات ضخمة جدا من المياه العذبة مخزنة تحت قيعان المحيطات وتتدفق باستمرار، ويقدر العلماء حجم هذه الخزانات بنصف مليون كيلومتر مكعب من الماء، ما يزيد عن كمية المياه التي استخرجها البشر من الطبقات الحاوية للماء خلال القرن الماضي بمئة ضعف. وتسربت المياه العذبة تحت قيعان المحيطات من جراء عدة عصور جليدية، أي خلال 20,000 سنة، وشكلت كميات هائلة من المياه على شكل خزانات ماء. هذه الظاهرة المحيرة قد أخبر عنها القرآن منذ 1400 عام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. ومما يرشد إليه الحديث أن الله تعالى لم يكلف أحدا من خلقه ما فيه كلفة ومشقة، فالتكاليف في الشريعة الإسلامية كلها متصفة باليسر وضمن حدود الطاقة البشرية. كما يشير أن على المسلم أن يسأل أهل العلم عن شرائع الإسلام وما يجب عليه وما يحل له وما يحرم. كما يدل الحديث أن أساس النجاة من النار ودخول الجنة هو بالتزام الفرائض وترك المحرمات.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
1: نرحب بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة من الميادين لأبرز التطورات في المنطقة من الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث في طهران يأتي الموقف حازما وحاسما في بيان حرس الثورة بأنه إذا تكرر العدوان على إيران فإن الحرب الإقليمية التي توعدنا بها ستتجاوز حدود المنطقة هذه المرة، وستكون ضرباتنا الساحقة في أماكن لا يتوقعها الأعداء وستدمرهم تدميرا شديدا. على أن الحدث هذا الصباح كان في بيغين التي استضافت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت في الشرق الأوسط أو كانت في سلسلة من المواقف، منها ما هو مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط والذي حرصت بيغين على إظهار حضوره على الطاولة بين الزعيمين بخلاف ما جرى خلال الرئيس أو خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين. ومن جملة ما أعلنه الرئيس الصيني ضرورة وقف شامل لإطلاق النار في المنطقة، محذرا من أن سياسات الهيمنة والإجراءات الأحادية التي تؤدي إلى العودة إلى قانون الغاب، فيما أكد الرئيس الصيني على تعاون البلدين في مجال تطبيق القانون الدولي وحل الأزمات الدولية، فأي دور يمكن للبلدين أن يؤديه في الدفع نحو استئناف المفاوضات، وهل يمكن لهما النجاح أمام رئيس مثل ترامب بتقلبه وتردده وتهوره. في هذه الساعة من التغطية يرافقنا الأسير المحرر والخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أنور ياسين. نرحب بحضرتك أستاذ أنور. كما نرحب بالنابلس بمدير مركز يابوس للدراسات السيد سليمان بشارات. نرحب بحضرتك سيد سليمان. ونبدأ مع الزميل جواد علي مراسلنا من الصين لنستطلع من الأوضاع المواقف بالأحرى في هذه القمة الروسية الصينية، وما صدر من بيان مشترك في قراءة لهذا البيان المشترك خصوصا فيما يتعلق بالشرق الأوسط بضرورة حل الخلافات في الشرق الأوسط، وأيضا يعني التركيز على الأمن الاستراتيجي إذا صح التعبير فيما خص المنطقة. لنتحدث أكثر ووسع أكثر في تحليل البيان المشترك.
2: نعم تحياتي لك دينا. صحيح طبعا يعني مجريات اليوم تستمر وهي كثيرة وحافلة. نتحدث أنهم منذ قبل قليل الرئيسان بعد أن قدما إحاطة وإدلاء للإعلام وتفنيد البيان المشترك الذي صدر عن كلا البلدين، أيضا كان هناك جلسة لتوقيع، نتحدث عن 40 اتفاقية وأكثر حتى من 40 اتفاقية في مجالات كثيرة، وتستمر فعاليات اليوم. الآن هناك يعني حضور لحفل افتتاح العام التعليمي ما بين الصين وروسيا، وأيضا سيختتم اليوم بجلسة مطولة مغلقة ما بين الرئيسين. طبعا نتحدث هذه الفعاليات بعد سلسلة مطولة من الاجتماعات التي جمعت الرئيسان منذ الصباح هنا في بيجين. مواضيع كثيرة طرحت، ولكن بداية من الأهم مسألة العمل الاقتصادي اليوم الذي يتركز عليه كثيرا، خاصة من طبيعة الوفود طبيعة الاتفاقيات. نتحدث على أنه كلا الزعيمان تحدثا على الذكرى 25 لإقامة اتفاقية حسن الجوار التي كانت وقعت عام 2001، وأن كلاهما اتفقا على تمديد هذه المعاهدة بما لها من أهمية في تعزيز الثقة السياسية ما بين البلدين والثقة الاستراتيجية المتبادلة، وما كان لها من دلائل وركائز عمادها العام الاقتصادي. اليوم المشاريع كثير منها في مجال الطاقة، في مجالات الحوكمة والإدارة، في مجالات العلوم والرياضة، في مجالات الثقافة والتعليم، في مجالات الإعلام. فهي يعني ملخص هذه الاتفاقيات تلخص عمق فعلا وحقيقة هذه العلاقة الاستراتيجية اليوم بين البلدين. ناهيك طبعا على مسألة التنسيق على المستوى السياسي، وهنا كان مبادرة الرئيس الصيني شي جين بين مبادرة جديدة اليوم استغل القمة مع نظيره الروسي بوتين لإعلانها، مبادرة لروسيا وللعالم ككل نحو أو بعنوان نحو مجتمع واحد، والذي دعا فيها إلى يعني وضع حد لهذه الهيمنة ولشريعة الغرب الذي تسود اليوم. مهم هنا دينا الإشارة إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد أيام كانت من القمة التي عقدت مع ترامب. القمة التي عقدت مع ترامب وكيف كان فيها ضبط الإيقاع صينيا، وكيف لم تريد الصين أن تناقش فيها الملفات تحديدا الملف الإيراني الذي يأخذ الواجهة إلا في وقت لاحق من الزيارة، هي حددته أيضا لتعطي صورة اليوم بأن على من هي الأطراف الحقيقية والفاعلة القادرة على أن تلعب دورا في هذا الملف وفي ما يشابهه من ملفات دولية كثيرة. اليوم صباحا الصين كما قلنا على خلاف ما جرى في القمة مع الأمريكيين، عمدت إلى مباشرة للحديث مع الوفد الروسي مع الرئيس بوتين على ما يجري. الرئيس الصيني ذكر بمقترحه مبادرته ذات النقاط الأربعة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج، دعا إلى وقف إطلاق كامل وشامل للنار ومستدام، وأيضا قال إن تجدد الصراع هو أمر غير مقبول وأنه لا يوجد حل ولا جدوى إلا للمفاوضات والتوجه نحو حل سياسي شامل يضمن أمن المنطقة. ولاحقاً المبادرة التي تقوم على أن لا يكون فيها تدخل خارجي بمعنى لا قواعد أمريكية ولا تدخل عسكري آخر مباشر من قوى كبرى أيا كانت، بل تقوم على تشكيل بنية أقليمية لمنطقة دول الخليج فيما بينها البين. طبعاً هنا نتحدث عن هذا اللقاء وهذا النقاش يجري اليوم ما بين بيجين وموسكو لأول مرة ربما نشهد بملف بهذا الثقل على الساحة الدولية والصعيد الدولي أن لا تكون موجودة فيه الولايات المتحدة الأمريكية، كما يعني الصين اليوم قدمت عرضا ولكن لم يكن هناك إلى حد الآن تجاوب مبدئي، لا يوجد اليوم أطراف أوروبية فاعلة في هذا الملف. إذن اليوم يتضح أكثر فأكثر كيف يتجه هذا الثقل نحو الشرق ومنطقة الأوراسية، كيف أن اليوم بيجين هي بعاصمة صنع قرار، بعاصمة أيضا يعني اليوم يعني تثبت أو تضع ركائز ركائز على مستوى نعم كما قلنا
1: جواد علي نعم جواد تفضل.
2: يعني فقط كنا نشير ختاما الى مساله انه كيف ايضا الرئيس الصيني شي جين بينغ كيف كان اشار الى اهميه كما قلنا العامل الاقتصادي لكي يكون ضامنا لكل الاستقرار سواء على مستوى العلاقه الثنائيه او على مستوى الساحه الاقليميه والدوليه ايضا. وهنا طرح الملف الذي يتعلق في ايران، طرح الملف في اوكرانيا، بالتالي هناك رؤيه صينيه اليوم تشترك او لديها مقاربه مع الرؤيه الروسيه لتعزيز هذا العامل الاقتصادي، هذا العامل التجاري الذي هو يشكل ضمانه لاي تسويه سياسيه ومفهوم قادم. وطبعا تستمر فعاليات اليوم كما قلنا هو يوم حافل كثيرا، الان تجري احتفاليات طبعا العام التعليمي بين البلدين، ولاحقا من اليوم طبعا ستختتم بجلسة مغلقة مطولة أيضا بين الزعيمين، أعتقد سيكون فيها ملخص ثقل هذا اليوم خاصة بالحديث عن الملفات الدولية الحساسة.
1: طيب جواد، ولو أنه السؤال في إطار التحليل، لكن اليوم من خلال البيان المشترك إلى أي مدى نلمس نوع من يعني رؤية مشتركة ما بين الصين وروسيا لإعادة ترتيب المشهد ليس على صعيد المنطقة فقط إنما على صعيد العالم، وكأنه الطرفان منخرطان بشدة فيما خص كل القضايا على مستوى العالم من منطقة الشرق الأوسط بين الزوجين الشرق الأوسط؟
2: يعني لنفهم أكثر هذه النقطة يمكن أن يعني أقول لك وجهة نظر الصينية أو الرؤية الصينية. اليوم الصين ترى نفسها أن هي القوة الضامنة الحقيقية اليوم لأي رؤية استقرار قادمة في كل العالم، ليس فقط نتحدث على المرحلة الإقليمية. الروس تلقوا هذه الإشارة منذ فترة طويلة، اليوم ما يجري هو تعميد لاستمرارية هذه الاتفاق الذي هو يقوم على مبدأ شراكة سياسية اقتصادية أمنية عسكرية شاملة وكاملة. اليوم البلدان يعني فيما بينهما تنسيق كبير مثلا على المستوى العسكري، يجري شبه دوري تدريبات مشتركة ما بين الجيشين في المحيط الهادئ والهندي، طلعات جوية تصل حتى حدود الدفاع الجوي في ألاسكا، مع الإشارة إلى أن الصين بطبيعتها وبسياستها الخارجية ليست البلد الذي يميل إلى مسألة التصعيد بالعمل العسكري أو دائما التهديد بالعمل العسكري. إذن اليوم هناك ومع ذلك أن يكون هذا الحامل العسكري اليوم هو ضمانة وحماية لهذه التنمية الاقتصادية. اليوم هذه الرؤية تلقى قبولا روسيا وتلقى مشاركة في يعني من هذا المنطلق. مسألة الطاقة اليوم أن لا يكون هناك أيضا متحكم، سواء اليوم أن ربما يكرر العدوان الأمريكي على إيران وعلى دول أخرى، وهذا وارد جدا وهذا بيسلو السياسة الأمريكية، ولكن ما الذي سيفقده أي عنصر نجاح هو أن يكون هناك بيئة أخرى مشتركة، مثلا كما جرى الحديث عنه اليوم ضمان أمن الممرات الملاحية كما قلنا عن طريق تعزيز شراكات استراتيجية واقتصادية، إنشاء طرق اقتصادية جديدة اليوم كما جرى الطرح عن المشروع الروسي المرتقب الطريق البري لشرق بحر قزوين، والذي يعني اليوم سيناقش مع الصين إذا ما كان ستنضم له أم لا. هذا مثلا هذا المشروع الذي يربط روسيا بالصين بدول أوراسيا بإيران وصولا للخليج يشكل اليوم بديلا كبيرا، بالتالي لا يعطي فرصة لأي قوة أخرى مهيمنة أيا كانت أن تعيد ممارسة وإنتاج نفس الهيمنة. اليوم هناك رؤية صينية، هناك قدرة صينية، هناك عرض صيني يقدم على الساحة الدولية له اليوم قبول روسي. كان طبعا قد جرى أيضا مشاركة شيء من هذا مع الأمريكيين، ولكن الأمور في ذلك مع الأمريكيين تختلف تماما، لا لم تلتقي إلى حد الآن الرؤية. الأمريكيين بكل الأحوال لا يوافقوا على مثل هكذا طبيعة علاقة. اليوم الروس يقدم نموذجا أعتقد مختلف تماما.
1: شكرا جزيلا لك الزميل جواد علي مراسلنا من بيجين. أستاذ أنور ياسين، نعود ترحيب بحضرتك اليوم في مخص هذه القمة الروسية الصينية، ما بعد تقريبا أسبوع على زيارة الرئيس الأمريكي أو القمة الأمريكية الصينية، في الشكل وفي المضمون كيف من الممكن قراءة هذه الزيارة وفي التوقيت أيضا كما تحدثنا ما بعد تقريبا أيام على الزيارة؟
3: من يتابع يرى أن بالشكل طبيعة استقبال ترامب وطبيعة استقبال يعني الرئيس الروسي كان اختلافا جوهريا وكبيرا جدا. نعلم ان البروتوكولات الاستقبال اذا في حال هناك رئيس دوله نديه على الاقل ان يكون في استقباله على ارض المطار اما شخصيه دبلوماسيه عاليه في المستوى وزير ومطار او انه رئيس الدوله. في استقبال ترامب لم يكن هذا الشيء قد حصل في مطار الصيني في الوقت الذي أيضا في الوداع عملته في طريق الوداع، وهذا يؤكد أن هبوط مكانة الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط عند الصين، عند العالم، لأن ما قادته الولايات المتحدة الأمريكية من أعمال إجرامية وعدائية هو سقوط أخلاقي بامتياز، وهذا خروج عن كل الأعراف والقوانين والقواعد الدولية، وهذا فعل من إعادة برمجة و يعني تموضع كثير من دول العالم، لا سيما الدول المؤثرة والكبيرة جدا التي كانت لربما خلال العقود الماضية لديها حساباتها ولديها مصالحها ولديها ابتعاد عن المشهد الدولي بعد أن انهار الاتحاد السوفيتي وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي سيدة العالم، وحاولت تفرض هيمنتها ليس في حل الأزمات الدولية بحيث أن تكون هناك نوع من التوازن، نوع من العدالة، نوع من حقوق الإنسان. هي ضربت بعرض الحائط كل هذه المبادئ، وبالتالي فعلت قيام منظومة مواجهة لها. نحن نشهد اليوم، أنا بتقديري نحن نشهد نهاية إمبراطورية، نهاية حقبة لهذه الإمبراطورية، نهاية هذه الإمبراطورية وولادة نظام عالمي جديد، نظام عالمي يقوم أكثر على التوازن وعلى العدالة وعلى البرية وعلى الكرامة الإنسانية، بأن ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية حفزت وسرعت. نحن نعلم أن للدول هو دور زمن، دور زمن، ولكن هناك بعض الشروط وبعض الأحداث إما تسرع في انهيار الدول أو تبطئ من انهيار الدول، ولكن هناك دورة زمنية لابد من المرور بها. الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ترامب هي سرعت من انهيار هذه المنظومة، لأن لا يمكن أن يقاد هذا العالم بكل ما فيه من تركيبات ومن اختلافات ومن مصالح ومن مصالح كبيرة يعني لهذه الدول ومصالح الإنسانية كإنسانية، أن تقاد بهذا العقل المتفلت من الضوابط المتقلب بشكل غير متوازن، وأيضا أن يدعم بهذه العقلية المتوحشة الجشعة التي تدعم الإجرام وتحاول فرض الهيمنة وفرض مصالحها على حساب كل شعوب العالم. هذا فعل من عملية ردة فعل، وهذا فعل سيتحول إلى فعل، لأن القمة اليوم التي نراها ما بين بوتين وما بين الرئيس الصيني هي صناعة لولادة العالم الجديد.
1: هذا ما سنترك فيه للسيد أسعد بشارات. نعود ترحيب بحضرتك سيد أسعد سليمان بشارات. عفوا، اليوم في مخص الشكل أو مضمون ما خرج في البيان المشترك الصيني الروسي، وكأنه هناك نوع من الإيحاء من قبل الطرفين بأنهما يضعان رؤيتهما لخريطة العالم أو شكل العلاقات الدولية في مخص المرحلة المقبلة. النقاط التي يتم التحدث عنها تعني كل الدول في مخص القانون الدولي، حقوق الإنسان، العلاقات ما بين دول ما إلى ذلك. كيف من الممكن اليوم قراءة هذا البيان المشترك؟ وهل هو بيان مشترك، يعني شكل بيان مشترك يخرج فقط عن دولتين حليفتين أم أنه يؤسس ما هو أبعد من ذلك؟
4: تحياتي لك ولضيفك وللسادة المتابعين المشاهدين الكرام. يعني أنا باعتقادي نقطة بالغة الأهمية، اليوم الصين تعمل على عملية إعادة صياغة للمنظومة الدولية ولمعادلة التوازن الدولي، انطلاقا ليس فقط من مفهوم القوة العسكرية وإنما من مفهوم القوة الاقتصادية ومن مفهوم ضبط إيقاع المبادئ والحقوق التي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تذهب إلى عملية تفكيكها بشكل كبير جدا، وتعتمد على مبدأ القوة كواحدة من المبادئ الأساسية لتعزيز الحضور والهيمنة الأمريكية في المنطقة ككل. هذه المعادلة باعتقادي مهمة جدا إذا ما قرأنا طبيعة التصريحات التي أدلى بها بالتحديد الرئيس الروسي، عندما يقول الرئيس الروسي في مسألة الطاقة أن روسيا يمكن أن تزود الصين بكل احتياجاتها من الطاقة. إذن الحلقة التي حاولت أن تذهب إليها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال استهداف إيران ومن خلال الحصار المائي ومضيق هرمز وغير ذلك هي الآن تبطل هذا المفعول وهذه الحلقة، وهذا مهم جدا. ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني ذلك أن الرؤية الأمريكية التي أرادت من خلالها أن تذهب الولايات المتحدة الأمريكية ودونالد ترامب شخصيا في عملية خنق العالم من خلال مسألة عبور الطاقة وممرات الطاقة تم إبطال هذا المفعول. هذا الأمر ربما يساق إلى مجموعة من القضايا الأخرى. القضية الأولى من هذا الأمر وهو امتداد لإضعاف الدور الإسرائيلي أيضا في مسألة الدعم وفي مسألة جر الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه القضايا الشرق الأوسط. نحن نعلم على أن الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة دونالد ترامب هي لا تسير وفقا للأهواء الأمريكية لوحدها، وإنما وفقا للأهواء الإسرائيلية ووفقا لأهواء اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي إذا ما تم إضعاف الرؤية الأمريكية بشكل تلقائي ستكون الرؤية الإسرائيلية أيضا هي في محل التشكيك وفي عدم القدرة على تحقيق الرؤية الإسرائيلية. المسألة الثانية وهو أنا باعتقادي المؤشر كان واضحا وجليا أن تكون هذه الزيارة وهذه القمة بشكل متتابع للزيارة الأمريكية وللقمة الأمريكية الصينية، هذا يعني عملية محو للتفرد الأمريكي بصياغة القرارات والرؤى تجاه القضايا الدولية. لهذا السبب لاحظي طبيعة اللقاء الذي يعني جرى ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما بين الرئيس الصيني، لم يتطرق إلى المسائل الدولية والإقليمية بشكل واضح، وإنما تم التركيز على المسائل البينية. وبالتالي وكأن الصين تريد أن تعطي الحجم الحقيقي للولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت، وتقول للولايات المتحدة الأمريكية لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية هي من يرسم ملامح القضايا الأخرى ويمكن أن تتدخل في باقي القضايا. المسألة الثالثة وهو أنا باعتقادي هناك رسالة طمأنة تبعث بها الصين في هذا التوقيت للحلفاء الاستراتيجيين وللحلفاء الذين بنت معهم علاقات طويلة على مدار السنوات الماضية، وبالتحديد عندما نتحدث نحن عن الحليف الروسي والحليف الإيراني والحلفاء الآخرين في المنطقة، أن الصين هي الآن أصبحت المحج الأساسي للعالم ككل. وهذه نقطة بالغة الأهمية، عندما تتحول الصين اليوم هي إلى العنوان وتتحول الصين إلى القبلة الأساسية لرؤساء العالم، لأول مرة تستقبل الصين هذا الوزن من قيادات ومن رؤساء الدول، الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الروسي في ذات التوقيت بمساحة زمنية وبفارق زمني بسيط جدا، وأن يكون الحضور الصيني بهذا الشكل، هذا يعطي انطباع كبير جدا في عملية التوازن هذه. المسألة الرابعة وهي أنا باعتقادي مرتبطة في أن مفهوم الاستبداد ومفهوم القوة العسكرية لم تعد هي القادرة على إعادة تشكيل العالم، وإنما على المصالح المشتركة، وهذه رسالة من الصين ومن روسيا كانت واضحة وجلية. مسألة الإمدادات ومسألة الحديث عن المبادئ والقواعد والقانون والحقوق، حقوق الإنسان والحقوق الدولية والسيادة وكل ذلك، هذا يعني أن عصر الهيمنة العسكرية هو الآن يتراجع ويتفكك ويحل محله معادلة جديدة هي معادلة المصالح المشتركة والمبادئ المشتركة. وهذا مهم جدا. لماذا ذلك؟ لأن هذا الأمر هو يعني عملية اندماج كاملة مع الأصوات التي ظهرت في أعقاب حرب الإبادة على قطاع غزة على مستوى العالم وعلى مستوى الشارع الأمريكي. نحن شاهدنا ولاحظنا تداعيات الحرب، حرب الإبادة على قطاع غزة، كيف أنها غيرت مفهوم التضامن والحشد والدعم المطلق لإسرائيل والأخذ بالسردية الإسرائيلية على أنها السردية المطلقة وعلى أنها السردية المسموعة، إلى الذهاب إلى التشكيك بالمشروع اليهودي، بالمشروع الصهيوني، بالعلاقة التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بإسرائيل. وبالتالي أنا باعتقادي نحن الآن ربما نكون انتقلنا من مرحلة المخاض إذا ما جاز التعبير إلى مرحلة إعادة تركيبة المعادلات، وربما وصولا إلى المرحلة الثالثة أو التالية فيما بعد، وهي مرحلة النضوج التي يمكن أن نصل إليها بشكل وطبيعة التركيبة الدولية، والتي بطبيعة الحال لن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على إحداث التغيرات والهيمنة والسيطرة كما كانت عليه بالسابق.
1: طيب، وكل هذا ربما ما كان ليحدث لو ما التطورات الأخيرة في إيران وفشل العدوان أو أهداف العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما خص هذا الموضوع، قال موقع واينت الإسرائيلي أنه لا توجد حلول سحرية في التعامل مع إيران، واعتبر أن الحصار أو العودة إلى القتال لن يؤدي إلى تغيير الفهم الداخلي لدى الإيرانيين. الموقع أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحقق مطالبه في المفاوضات طالما تفسر داخليا في إيران على أنها دعوات لتغيير النظام. وأضاف الموقع أن الحملة السابقة ضد إيران مثلت فشلا استراتيجيا لأنها لم تنجح في الحد من قدرات طهران الصاروخية أو منعها من امتلاك القدرة على الوصول إلى السلاح النووي. وتواصل إيران إحكام سيطرتها على مضيق هرمز وفق القواعد التي حددها حرس الثورة. الزميلة بيسان طراف عاينت من جزيرة هرمز السفن المتوقفة في المضيق وأعدت التقرير التالي.
5: هذه جزيرة هرمز، إحدى أهم الجزر الإيرانية، وتعد شريانة مضيق هرمز كما أنها اليوم إحدى أهم نقاط عبور السفن التي حددها حرس الثورة في إيران. نشاهد مجموعة من السفن المتوقفة والتي تنتظر التنسيق مع قوات حرس الثورة. هذا خط مسار الغرب تجاه الضفة الغربية لمضيق هرمز. يمكن أن نشاهد أيضا خلف هذه السفينة توجد جزيرة لاراك، وهي من الممرات الآمنة التي حددها حرس الثورة في إيران. وهناك في الوسط أيضا يعد من الممرات الآمنة، وهناك ممر جزيرة قشم أيضا من الممرات الآمنة التي حددها حرس الثورة في إيران. إذن الضفة الغربية مكتظة بالسفن التجارية وناقلات النفط المتوقفة بانتظار خضوع هذه السفن للقوانين ومن ثم العبور عبر الممرات التي حددتها طهران بعد التنسيق مع حرس الثورة. وننتقل إلى الضفة الشرقية، وهي الضفة التي من المقرر أن تغادرها السفن باتجاه خليج عمان إلى بحر العرب. نلاحظ أن هناك غياب لحركة السفن، ما يعني عدم مرور أي سفينة من المياه الخليجية. إذن هذا الممر أيضا هو شبه مغلق ويخضع لإدارة حرس الثورة. ما يمكن استنتاجه أن حركة الملاحة التجارية شبه متوقفة في مضيق هرمز. كل المنطقة هنا تحت سيطرة وإدارة وإشراف حرس الثورة في إيران. بسان طراف من جزيرة هرمز في جنوب إيران، الميادين.
0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهي بعنوان تفسير آيات من سورة الحج، وقد ألقاها في اليوم 26 من الشهر 6 من عام 1987.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وبعد الحديث عن القتال يأتي الحديث عن الحج، والحج جهاد لا شوكة فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما طلبت منه النساء والمرضى والعاجزون من الشيوخ، طلبوا منه أن يسمح لهم بالجهاد، قال جهادكن الحج، مخاطبا النسوة، جهادكن الحج، إنه جهاد لا شوكة فيه، أي لا قتال فيه، لا سيف ولا رمح ولا نبل. وهل يحرم القتال على النساء؟ لا يحرم القتال على النساء، ولكن القتال فريضة على الرجال بالدرجة الأولى، فإن لم يكن في الرجال كفاية فمن واجب النساء أن يخرجن لمناصرة الرجال وتقديم العون لهم والذب عن حياض الإسلام والمحافظة على الدين والبلاد التي يقيم عليها المسلمون. قال تعالى بعد الحديث عن القتال: وأتموا الحج والعمرة لله. هناك وقاتلوا في سبيل الله، وهنا وأتموا الحج والعمرة لله، فكل أعمالنا يجب أن تكون لله تعالى حتى تكون مقبولة، وحتى نسير وفق كتاب الله تعالى عبادا لله، لا نحيد في عبادة بالرياء عن الحق، ولا نحيد في معركة بالرياء أو قصد المكاسب والمغانم عن الحق لحظة واحدة. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم، إن منعكم مانع من الوصول إلى البيت الحرام، واضطررتم إلى الرجوع لأنه قد تعذر وصولكم إلى البيت، فكيف نتحلل من الإحرام الذي لبسناه؟ قال: فإن أحصرتم وأردتم أن تتحللوا من الإحرام فاذبحوا فما استيسر من الهدي، أي اذبحوا ما استيسر من الذبائح، إعلانا بفك الإحرام، ولا تحلقوا رؤوسكم إن تابعتم المسيرة دون مانع من مواصلتها. ويحرم على الحاج أو المحرم بالحج أو بالعمرة أن يحلق أثناء الإحرام شعره، لذلك عندما تنتهي مناسك الحج أو مناسك العمرة يحلق المسلم رأسه إيذانا بانتهاء الحج وانتهاء وإعلانا بانتهاء المناسك. لذلك وجه الله تعالى الذين يتابعون شعائر الحج أن لا يحلقوا رؤوسهم حتى يبلغ الهدي محلة، حتى صبيحة النحر، حتى تذبحوا ضحية، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني محل الذبح الذي أحل الله تعالى فيه ذبح بهيمة الأنعام. ولكن بعض الناس يصابون بالحج بالأذى في رؤوسه، بعضهم يصاب بجراحة أو بدمل أو بمرض في جلدة رأسه، أو بحشرة كالقمل تعشعش في رأسه. وكانت القمل كثيرة في تلك الأيام، لأن الناس ما كانوا قد عرفوا المبيدات والعقاقير التي تكافح في أيام كان فيها الناس يعيشون بالبداوة. فمن أصيب في المرض برأسه واضطر لأن يحلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي محلة، فماذا يفعل؟ هل يحل له ذلك وبشروط أو بغير شروط؟ فمن كان، فيجيب الله تعالى فيقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه واضطر للحلق فعليه فدية، ففدية يقدمها ليحلق، يحلق ويفدي، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قيل صيام 3 أيام، أو أن يتصدق بثلاثة أصوع من غالب قوت البلد، أو ذبيحة شاة. انظر ماذا يتوفر عندك. هل عندك قدرة على الصوم فصم، فإن كنت لا تستطيع الصوم تصدق، فإن كنت تملك أن تذبح فاذبح شاة واحلق رأسك الذي قد أصابه الأذى. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، والنسك الذبيحة. فإذا أمنتم وتابعتم السير إلى الحج وأردتم التمتع بالعمرة إلى الحج، أردتم أن تجمعوا الحج والعمرة، أي أحرمتم بحج وعمرة منفردين أو جامعين لهما، فمن نوى الحج والعمرة معا فعليه الذبح، ومن أراد ألا يذبح فعليه أن ينوي الحج دون العمرة. فمن قرن النية بينهما فعليه ذبيحة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ودائما على اليسر دون العسر. فمن لم يجد هديا يذبحه، إما لفقدان الهدي وعدم وجوده في الأسواق، أو لعدم القدرة على شرائه لفقر الحاج، فماذا يفعل؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، أي إذا رجعتم من الحج إلى دياركم إلى بلادكم، تلك 10 كاملة، 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ذلك، أي ذلك الحكم، حكم الهدي لمن نوى الحج والعمرة، ذلك الحكم وحكم الهدي لمن جمع بينهما، وحكم الصوم لمن لم يجدهما، لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما أهل مكة فليس عليهم هدي وليس عليهم صوم، وكل من أقام بمكة كأهل مكة ليس عليه هدي إن جمع بين الحج والعمرة، وليس عليه صوم إن كان عاجزا عن تقديم الهدي. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لمن لم يكن ساكنا ومقيما كأهل مكة. واتقوا الله، وفي كل الأحوال يطلب الله تعالى أن نتقيه، أي أن نترك موجبات الغضب بفعل الطاعات وترك المحرمات. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، شديد العقاب لمن اعتدى على حرماته
2: لمن بدل في دينه أو غير، لمن ابتدع واخترع. يريد الله منا أن نتقيد بالأوامر، وربما سأل سائل لماذا كل هذه الأوامر؟ إنها أوامر يمتحن الله تعالى بها طاعة عباده، إنها أوامر بعيدة كل البعد عن المكاسب الدنيوية التي نعيش لها طوال حياتنا. فلتكن في العمر مرة نتحرك بأمر الله دون أن نكسب الدنيا، لتكن حركة الحج حركة خالصة لله تعالى، ولو فيها نفقة، ولو فيها جهد ومشقة، ولو فيها صدقة أو نسك أو عطاء، لتكن ولو في العمر مرة طاعة خالصة لله تعالى. لا نشرك مع الطاعة الدنيا ومكاسبها. لذلك كان الحج عطاء لله دون سواه، في كل حركة في الإحرام طاعة لله، وفي الطواف طاعة لله، وفي السعي والوقوف بعرفة طاعة لله. ما هو المردود الدنيوي؟ ليس هناك من مردود، هناك من غرامة في الحج تدفعها تبتلى بها ليختبر المؤمن هل هو ينفذ عندما يدعوه الله للإنفاق. ولو لم يكن الإنفاق يعود عليه بخير دنيوي، هل يؤمن بثواب الآخرة أم لا يؤمن؟ هنا تعرف الحقائق، لأن أكثر الناس عندما تكون التكاليف مقرونة بكسب دنيوي فإنها تكون ميسورة عليهم، لأنهم يحققون رغبتهم في كسب الدنيا عن طريق تطبيق الشريعة. ولكن هنا تختلف الأمور إلى حد بعيد، ليتوجه الناس بقلوبهم وأعمالهم ومناسكهم لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم يبين الله تعالى أن الحج له أشهر معلومة، فليس الحج طوال السنة، الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فإذا دخل الميقات الزمني تستطيع أن تنوي الحج، وقبل دخول الميقات الزمني لا تستطيع أن تنوي الحج، كما أنك لا تستطيع أن تنوي صلاة الظهر قبل أذان الظهر، كذلك لا تستطيع أن تنوي الحج قبل شهور الحج، وكذلك لا تستطيع أن تتخطى حدود المواقيت الزمنية. فقد حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل وافد إلى بيت الله ميقاتا يحرم عنده لا يجوز أن يتجاوزه. فأهل الشام يحرمون عند ذي الحليفة وما يعرف اليوم بأبيار علي، هناك ميقات أهل الشام أي ميقات أهل بلادنا، ويحرم أهل اليمن عند قرية تسمى يلملم، هنالك لا يتجاوزونها حتى يحرموا. إذن لا بد من معرفة مواقيت الحج الزمنية ومواقيت الحج المكانية حتى لا نتجاوزها. الحج أشهر معلومات، فما هي أشهر الحج كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أشهر الحج كما نعلم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. أيام الحج، الحج أشهر معلومات. قال المفسرون هي شوال، وهو الشهر الذي نحن فيه بعد رمضان، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة، وفي يوم العيد تنتهي

0: ولا فسوق ولا جدال في الحج. من نوى الحج، من فرض على نفسه الحج في أيام الحج في أشهر الحج، فعليه أن يتقيد بالآداب الشرعية التي نص عليها كتاب الله تعالى. فلا يحل له الرفث ولا الفسوق ولا الجدال في الحج. ذلك لأن الرفث والفسوق والجدال من أعمال الدنيا، والله يريدك في الحج أن تدور وتطوف في طاعة الله في كل حركة وفي كل كلمة، حتى لا تخوض غمار معركة كلامية ينتج عنها سباب وفسوق وجدال. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث قيل هو الزواج والتحدث عن النساء والتغزل بالنساء وكل دواعي الجماع. إذن فمن فرض على نفسه الحج فعليه أن يتعلم أمورا ذكرها القرآن الكريم، منها ما يتعلق بآداب الحج، ومنها ما يتعلق بمناسك الحج، ومنها ما يتعلق بالفداء في الحج، ومنها ما يتعلق بنية الحج. فما يتعلق منها ببعض الشعائر قد ذكرناه، وسنذكر بعضه الآخر، ولكن ما يتعلق بآداب الحج فتلك الثلاثة. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. عرفنا الرفث هو الجماع، جماع النساء أو خطبة النساء أو التغزل بالنساء أو الحديث بأي موضوع يتعلق بشهوة الرجل حيال المرأة. ومن الفسوق السباب والشتائم والمعاصي التي حرمها الله في كل الحياة وخصوصا في الحج. ولا جدال في الحج، والجدال الذي يؤدي إلى الخصام، أما الجدال الذي يقصد به تبيين حكم وتعليم الناس فذلك جائز، وأما الجدال المحرم فهو الذي يؤدي إلى التخاصم والتقاتل، والذي يصرف الناس عن الله وعن الخشوع في المناسك. وكثير من الناس من شدة الحر يخاصم ويقاتل ويقاتل نفسه إن لم يجد من يقاتله. لذلك أكد الله في الحج أمورا هي محرمة في كثير من الأيام، وأهمها الخصام والفسوق، وإن كان قد أحل الرفث في خارج أيام الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التقوى. فقد ختم الله تعالى وصيته بقوله عند هذه الآية: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لا تكتفوا بزاد الطعام، ولكن زودوا قلوبكم بالتقوى، فاجمعوا زادين معا، حتى لا تسألوا الناس على باب الحرم الطعام، وحتى لا تسألوا الله تعالى غدا المغفرة من ذنوب كبيرة تقترفونها. اللهم وفقنا لأداء فريضة الإسلام والقيام بحج بيتك الحرام والتقيد بأوامرك، واجعلنا من المقبولين يوم نلقاك غدا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهي بعنوان تفسير آيات من سورة الحج، وقد ألقاها في اليوم 26 من الشهر 26 من عام 1987.

عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ومما يرشد إليه الحديث أن نبني أحكامنا وأمور حياتنا على اليقين، وأن الحلال والحق والصدق طمأنينة ورضا، وأما الحرام والباطل والكذب فهو ريبة وقلق ونفور.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع، فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا شمسا، والكل نجوم في سمائها، كل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا سوف يكون في هذه الحلقة تتمة لما بدأنا به في الحلقة الماضية عن رمي الجمار، وتحدثنا في الحلقة الماضية عن رمي جمرة العقبة الأولى ورمي الجمار أو الجمرات الثلاث في أيام التشريق. ذكرنا أن رمي الجمار هو واجب من واجبات الحج، من تركه وجب عليه ذبح دب، وسوف نفصل في هذا بإذن الله تعالى. رمي جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى فقط في يوم النحر، لا ترمى الجمرة الصغرى ولا الوسطى في يوم النحر، ورمي الجمرات الثلاث الوسطى ثم الصغرى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في أيام التشريق الثلاث. أيام التشريق هي اليوم 11، 12، و13 من ذي الحجة، وهي يوم الثاني من أيام النحر والثالث والرابع من أيام النحر. يجب على الحاج أن يرمي جمرة العقبة في يوم النحر ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة. طبعا يرمي كل جمرة من هذه الجمرات بسبع حصيات. ماذا لو أن الحاجة وقفت أمام المرمى، عدت الحصيات في يدها، كل يوم يرمي 21 حصاة، الصغرى بسبع، الوسطى بسبع، الكبرى بسبع، جمرة العقبة الأولى في أول يوم يرميها بسبع حصيات. وقفت هذه المرأة أمام المرمى، عدت الجمرات التي بين أيديها فوجدتها ناقصة، إما سقطت منها أثناء الطريق أو هي في الأصل عدتها بشكل خاطئ، هل يجوز لها أن تأخذ من الحصيات التي في داخل المرمى فتعود فترمي بها؟ هذه الحصيات التي في داخل المرمى هي حصيات استعملت من قبل الغير، لذلك لا يجوز لها أن تفعل هذا عند الحنبلية والمالكية، وإن فعلت فرميها غير صحيح. عند الشافعية والحنفية يجوز مع الكراهة. مسألة: امرأة حاجة نقصها بضع حصيات فالتقطتها من الحصيات الموجودة داخل حوض المرمى، هل يجزئها ذلك؟ الجواب: لا يجزئها ذلك عند الحنبلية والمالكية، لأن هذه الحصى مستعملة في الرمي من قبل الغير، ويجوز عند الشافعية والحنفية مع الكراهة. ماذا لو أنها التقطت الحصى من خارج المرمى؟ هنالك حصى البعض لا يريد هذه الحصى فرمى بها خارج المرمى، هل يجوز لها أن تستخدمها؟ طبعا يجوز لها أن تستخدمها، لأنها على الأغلب هذه الحصى الموجودة خارج المرمى غير مستعملة من قبل الغير في الرمي، وإنما كما ذكرت إما سقطت خطأ أو لأنهم حملوا معهم أكثر من اللازم. مسألة: امرأة حاجة نقصها بضع حصيات فالتقطتها من خارج حوض المرمى، هل يجزئها ذلك؟ الجواب: نعم يجزئها. هل يجب الموالاة في رمي الجمار؟ امرأة أرادت أن ترمي الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي جمرة العقب، هل يجب أن ترميها مباشرة دون أن تستريح؟ في الواقع الموالاة في رمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق هو سنة وليس بواجب، فإذا استراحت لسبب أو لغير سبب، بعذر أو بغير عذر، فلا يعتبر هذا يعني فاصل مفسد للرمي، والموالاة هو سنة كما ذكرنا وليس بواجب. مسألة: امرأة حاجة رمت الجمرة الصغرى ولم تتابع رمي الوسطى والكبرى في نفس الوقت بسبب تعب فجائي أصابها، فاستراحت مدة ساعة ثم أكملت رمي الجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، فهل يصح رميها؟ الجواب: نعم يصح رميها عند جمهور الفقهاء، لأن الموالاة في الرمي بين الجمرات سنة لا واجب. كيف يرمي الحاج الجمرات وما هي سنن الرمي؟ بداية يستحب للحاج، وعندما نقول سنن ومستحبات يعني إن لم يفعلها فرميه صحيح، لكن يفضل له أن يفعلها تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يستحب للحاج عندما ينزل ويدفع من مزدلفة باتجاه منى أن يلتقط الحصى من مزدلفة، هذه الحصى تكون بحجم فوق الحمص، فوق حبة الحمص ودون حبة البندق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رميتم فرموا بحصاة مثل الخزف، والخزف هو كان حجارة معروفة، لكن على فرض أنه رمى بحصى أكبر أو أصغر رميه جائز وصحيح، لكنه ترك ما هو السنة. يستحب للحاج أن يلتقط حصيات الرمي من طريقه أثناء نزوله من مزدلفة إلى منى، وعددها 70 حصاة. يستحب أن يكون حجم الحصاة كحصى الخذف وهي أكبر من الحمص ودون البندق.
أيضا يستحب للحاج أن يقطع التلبية عندما يبدأ برمي جمرة العقبة يوم النحر. يظل الحاج يستحب له أن يلبي منذ أن يحرم وهكذا منذ أن يحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة يقطع التلبية ولا يعود إليها بعد ذلك. أيضا من المستحبات عندما يرمي أن يرفع الحاج الرجل يده بحيث يرى بياض إبطه، لكن لا يستحب هذا للمرأة. أيضا يستحب أن يكون الرمي باليد اليمنى لا باليد اليسرى، ويستحب أن يقول عندما يرمي كل حصات أن يكبر الله أكبر. يستحب أيضا بعد أن يرمي الجمرة الصغرى وبعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يقف قليلا بعد رمي الجمرة ويستقبل القبلة ويهلل ويذكر الله تعالى بمقدار، الأفضل أن يطول بمقدار قراءة سورة البقرة. إن لم يتيسر بسبب الزحام مهما تيسر له، لكن بعد جمرة العقبة لا يستحب له أن يقف للأذكار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، وإنما مباشرة يرجع إلى نزوله التي ينزل بها في ميناء. يستحب للحاج أن يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة في يوم النحر. يستحب للرجل أن يرفع يده أثناء الرمي حتى يرى بياض إبطه بخلاف المرأة. يستحب أن يكون الرمي باليد اليمنى وأن يكبر بعد رمي كل حصات. ماذا لو أنقص الحاج والحاجة في الرمي، في رمي جمرة من الجمرات، أنقص عن 7 حصيات، رمى بست أو رمت بست حصيات أو 5 حصيات، هل يجب عليه شيء؟ عند الحنبلية قالوا إن تركها طبعا سيكون ناسي أو جاهل للحكم، لا شيء عليه إن ترك حصاة واحدة أو حصاتين. عند الحنفية عليه أن عند ما عليه عن كل حصاة نصف صاع صدقة، أن يتصدق بنصف صاع. نصف صاع هو كيلو ونصف جرام من الطعام، من أرز، من شعير، من قمح، يتصدق به على مساكين الحرم. حكم ما إذا أنقص الحاج في رميه للجمرات. إذا أنقص الحاج في رميه للجمرات عن 7 حصيات في كل جمرة فرمى ب5 أو 6 حصيات فلا شيء عليه عند الحنابلة إذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا للحكم، وعليه عند الحنفية صدقة 1.5 كيلوغرام من طعام عن كل حصاد. ماذا لو أنقص الحاج رمي جمرة كاملة، لم يرمي هذه الجمرة ولا بحصات، رمي الصغرى، رمي الوسطى، رمي الكبرى في أي يوم من أيام التشريق؟ في هذه الحالة يجب عليه عند جمهور الفقهاء أن يسبح شاة، إلا إذا تدارك ما فاته وفعله في اليوم الثاني، تذكر أنه لم يرمي مثلا الجمرة الصغرى في اليوم الثاني، رمى الجمرة الصغرى ثم أتى بالرمي اليوم الجديد، في هذه الحالة لا يجب عليه ذبح شاة. لكن لو أنقصها نهائيا ولم يفعلها فعليه ذبح شاة عند جمهور الفقهاء، وعليه عند الحنفية بما أنها جمرة واحدة فقط وليست 3 جمرات أو جمرة ونصف، لم أقل من النصف، عليه عن كل حصات نصف صاع من طعام يتصدق به، 1.5 كيلوغرام من الطعام من أرز وشعير وقمح وما إلى ذلك. إذا أنقص الحاج رمي جمرة واحدة من الجمرات عليه صدقة عن كل حصاة عند الحنفية وذبح شاة عند جمهور الفقهاء، إلا إذا تدارك رمي ما فاته في اليوم الذي بعده من أيام التشريق. الرمي في أيام التشريق ويوم العقبة كله يعتبر واجب واحد، إن ترك بعضه جزء منه فعليه ذبح شاة، وإن تركه كله فعليه ذبح شاة. يعني لو ترك الحاج رمي جمرة العقبة واليوم الأول والثاني والثالث من أيام التشريق عليه شاة، لو ترك رمي جمرة العقبة فقط ولم يفعلها في الأيام التالية عليه ذبح شاة، يعني لم يتدارك ما فاته. إن ترك فقط رمي الجمرات في أي اليوم الأول من أيام التشريق أيضا عليه ذبح شاة. الرمي في جميع أيام الرمي واجب واحد، ويجب بترك بعضه أو كله ذبح شاة. إذا ترك الحاج رمي جمرة العقبة ورمي الجمرات في أيام التشريق، أو ترك رمي جمرة العقبة وحدها أو يوم واحد من أيام التشريق أو يومين أو 3 أيام، فإن الواجب عليه ذبح شاة واحدة لتركه واجبا من واجبات الحج. ماذا لو رمى بأكثر من 7 حصيات في كل جمرة؟ هل تضر هذه الزيادة؟ إن رمى الحاج أكثر من 7 حصيات في كل جمرة لم تضره الزيادة. مسألة:
امرأة تركت رمي اليوم الأول من أيام التشريق، وترك زوجها رمي جمرة العقبة ورمي الجمار في أيام التشريق، ماذا يجب عليهما؟ الجواب: يجب على كل واحد منهما ذبح شاة. مسألة: امرأة حاجة تركت رمي حصاتين من الجمرة الصغرى، هل يجب عليها شيء؟ الجواب: لا يجب عليها شيء عند الحنبلية، وعليها صدقة 1.5 كيلوغرام من طعام عن كل حصات عند الحنفية. مسألة: امرأة تركت رمي الجمرة الكبرى في ثاني يوم من أيام التشريق، لكنها عادت فأتت بها في اليوم التالي، ماذا يجب عليها؟ الجواب: لا شيء عليها عند الشافعية والحنبلية، إذ يجوز عندهم تأخير الرمي إلى أي يوم من أيام التشريق. مسألة: امرأة تركت رمي الجمرة الكبرى في ثاني يوم من أيام التشريق ولم تأتي بها في اليوم التالي، بل رجعت إلى بلدها دون أن تؤدي ما عليها، ماذا تفعل؟ الجواب: عليها أن تتواعد مع من يذبح لها شاة في الحرم ويوزع لحمها على فقراء الحرم عند جمهور الفقهاء، وعليها عند الحنفية الصدقة 1.5 كيلوغرام من طعام عن كل حصات. ما هو حكم التعجل في النزول من ميناء أيام في اليوم الثاني من أيام التشريق، وما هو حكم المبيت في ميناء؟ هذا ما سنراه بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقين معنا. أهلا وسهلا بكنا مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن رمي الجمرات، وحديثنا الآن سوف يكون بإذن الله تعالى عن حكم التعجل في النزول من ميناء في ثاني يوم من أيام التشريق، أي ثالث يوم من أيام النحر. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: واذكروا الله في أيام معدودات، أي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. بناء على هذا ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للحاج في ميناء أن يرحل من ميناء بعد أن يرمي ثاني يوم من أيام التشريق، ولا يجب عليه أن ينتظر إلى اليوم الثالث ليرمي، شرط أن يرحل من ميناء قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق. فإن رحل من ميناء وفعل هذا قبل غروب الشمس من ثاني يوم من أيام التشريق، أي ثالث يوم من أيام عيد من أيام النحر أو عيد الأضحى، لا شيء عليه لتركه اليوم رمي اليوم الثالث، وهذه رخصة لا إثم عليه، أي لا جناح ولا إثم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لا حرج ولا جناح ولا إثم. ولكن الأفضل، ذهب الفقهاء، الأفضل أن يبقى في ميناء ليرمي ثالث يوم من أيام التشريق وهو رابع يوم من أيام النحر، لما فيه من زيادة الحسنات بسبب زيادة القربة والطاعة والأذكار التي يفعلها الحاج في ميناء. فإن غرب عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو ما يزال في ميناء، لم يجز له الخروج من ميناء عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية. فإن طبعا يجب عليه أن يبيت ويجب عليه أن يرمي اليوم الثالث، إن خرج ولم يرمي اليوم الثالث وجب عليه أن يذبح شاة عن اليوم الثالث. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها وفي الحلقة السابقة عن حكم رمي جمرة العقبة وحكم رمي الجمرات أيام التشريق. أستودعكن الله تعالى على أمل اللقاء بكن في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة في الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: مقدسية. الصخرة المشرفة وهضبة موريا.
1: يوسف يوسف، اليوم خالتي ربحت من مسابقة في برنامج تلفزيوني، ومن فرحتها قررت إنها تستخدم جائزتها وتزور القدس وتزور المسجد الأقصى والصخرة المشرفة الموجودة فيه، واللي لحقت النبي ليلة الإسراء والمعراج وطارت خلفه.
2: ما شاء الله. لكن يا مريم، هي رح تتفاجأ بس تروح الأقصى، لأن الصخرة مو طايرة.
1: لكن أنا بعرف إنها طارت خلف الرسول عليه السلام في رحلة الإسراء والمعراج، فكيف ما رح تكون طايرة؟
2: هاي مجرد خرافة منتشرة بين الناس، لكن بالحقيقة الصخرة ما طارت ولا تحركت، وهي صخرة ضخمة لكنها طبيعية جدا مثل أي صخرة ثانية، علما إنها المكان المرجح أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج للسماء من فوقها، لأنها أعلى مكان في هضبة موريا.
1: هضبة موريا؟
2: المسجد الأقصى مبني فوق هضبة اسمها هضبة موريا، وأعلى مكان فيها هي الصخرة المشرفة، وتم بناء مبنى قبة الصخرة فوقها، وهو يقع في موقع القلب بالنسبة للمسجد الأقصى. وموريا هي كلمة كنعانية وبتعني المختار.
1: أول مرة بسمع عن هضبة موريا، احكي لي عنها أكثر.
2: بحيط بهضبة موريا اللي عليها المسجد الأقصى من الشرق وادي جهنم أو وادي قدرون قبل جبل الزيتون أو جبل الطور، ومن الغرب بحيط فيها وادي الربابة وما جاوره قبل جبل صهيون.
1: شكرا يا يوسف، فعلا معلوماتك جميلة.
0: معلومة مقدسية

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم والسلامة عظام الكف والأصابع والأرجل والمراد في الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله ومما يرشد إليه الحديث أن على الإنسان شكر الله كل يوم وأن من شكر الله عمل المعروف وإشاعة الإحسان ومعاونة المضطر وحسن المعاملة ودفع الأذى وبذل كل خير إلى كل إنسان بل إلى كل مخلوق فأشكال الصدقات تتعدد وتتنوع لتشمل كل أنواع الخير وأشكاله ولا تنحصر بالصورة المعروفة لدى الناس

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الرحمن الرحيم، خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونتابع مع اسمي الرحمن الرحيم. الحق تبارك وتعالى كان رحيما بنا حين خلقنا من العدم المطلق، ودون أن يكون لنا سابقة وجود، ودون أن نطلب منه ذلك. وكيف نطلب ولم نكن شيئا مذكورا كما قال جل جلاله؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وكان رحيما بنا حين أعد لنا هذا الكون الفسيح، موفرا لنا كل مقومات الحياة، فالشمس تحافظ على بعد ثابت من الأرض، وهذا البعد الثابت يضمن لنا قدرا ثابتا من الحرارة لا يزيد فتقتلنا الحرارة، ولا ينقص فتقتلنا البرودة. ومن رحمته أنه جعل لنا الليل سكنا لنجد فيه الراحة والسكينة بعد عناء العمل، وجعل لنا النهار للسعي والعمل واكتساب القوت. ومن رحمته أنه بين لنا موجبات رحمته وعرفنا السبيل إلى استجلابها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأوضح بذلك أن رحمته تكون قريبة من عباده المؤمنين الصالحين، فأولئك يتغمدهم برحمته فينجيهم ويبعثهم يوم القيامة آمنين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الرحمن الرحيم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن في هذا البرنامج نحاول أن نقتطف بعض الكلمات التي قد تفهم في السياق القرآني بشكل خاطئ، وهذا الفهم الخاطئ مردوده إلى طغيان العامية في كثير من الأحايين على الفصيحة. فربما ترد الكلمة القرآنية في سياق قرآني تشابه لفظا عاميا مستعملا في اللهجة العامية، فتطغى العامية على اللفظ القرآني ولذلك تفهم بشكل خاطئ، أو ربما كلمة أخرى من نفس الجذر لها معنى آخر. نحن لا نأتي بذلك من جزاف ولا نأتي به اعتباطا، وإنما مرجعنا في ذلك ثلاثة أمور: الأمر الأول السياق القرآني، الأمر الثاني ما أجمعت عليه المعاجم العربية القديمة، والأمر الثالث ما أجمع عليه مفسرو القرآن القدماء. من ذلك أحبتي قوله تعالى في سورة الذاريات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. صدق الله العظيم. أحبتي، والسماء بنيناها بأيد، كلمة أيد هنا بصدق أنا شخصيا اختبرت بهذه الكلمة الكثير من المتخصصين، يعني من أئمة المساجد ليس فقط العوام، قل له ماذا يعني قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، مباشرة سيقول لك أيد جمع يد. طبعا هذا الكلام عار عن الصحة بالرجوع إلى ما ذكرناه، التفاسير المعاجم اللغوية السياق القرآني. أولا المعاجم اللغوية تقول والسماء بنيناها بأيد، ويمثلون على هذه الآية بالجذر أيدة. أيدة مصدره أيد، أي هو التأييد والقوة والحفظ. ومن الاستعمال الفصيح لنا من هذا الجذر التأييد، نقول فلان يؤيد فلان، أي يحفظه ويقويه. منها العلم الاسم مؤيد، فلان مؤيد، على أننا نطلب وندعو له التأييد والحفظ والقوة من الله سبحانه وتعالى، فهي من الجذر أيدة. وبذلك أيضا أجمع مفسرو القرآن أن هذه الكلمة تعني إنما بنيت السماء بقوة من الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود بها أنها جمع يد. وهنالك آية أخرى: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. ذا الأيدي أي ذا القوة وليست الأيادي، والله سبحانه وتعالى عز وأعلم. أحبتي، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في الحديث عن ذي النون، عن يونس عليه السلام: فساهم فكان من المدحضين. فساهم فكان من المدحضين. طبعا هنا كلمة ساهم ليس المقصود منها المشاركة، وإنما هي من الاقتراع، أي أنهم، طبعا أنتم تعلمون قصة يونس عليه السلام عندما ركب السفينة، غضب من قومه وركب السفينة، فوقعت القرعة على أن قالوا إن واحدا من الركاب زائد على حمل السفينة ويجب أن يرمى في البحر. وقعت القرعة على يونس عليه السلام أكثر من مرة، فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: فساهم أي فاقترع، وقعت القرعة، ومنها السهم لأنه يشبه الحظ والنصيب، قد يصيبك وقد لا يصيبك. هذا ما أجمعت عليه أقوال المفسرين القدماء، وما طبعا انسحب عليه آراء، أو انسحبت عليه آراء المعاجم القديمة جميعها تقريبا. السهم والسهمة والسهام هي المقارعة والاقتراع، ففيها الحظ وفيها النصيب، وليس ساهم أي أنه شارك كما قد تفهم في السياق العامي المستعمل في عاميتنا أو في لهجتنا الدارجة. فأحبتي أهلا وسهلا بكم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وكلمات جديدة من كلمات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

الثالث من ذي الحجة. يا صاحب الحاجة اقترب، آن الأوان أن تداوي جروح قلبك وتبث همومك إلى الله لتستريح. أطل سجودك وأسمع الإله حشرجة صوتك، وتذوق لذة العطاء، وانهل وافر الأجر بحسن بذلك وإخلاصك، ولا ينفرط عقد النور منك.

0: إنها صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: الحق. إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام، 105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تميز عبر الأثير. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى لما اختار لسيدنا محمد لقب في القرآن اختار النور، وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ولما أهل التفسير نظروا في القرآن قالوا لنا أن النور هو النبي عليه الصلاة والسلام، والكتاب المبين هو القرآن، لأن الناس كانت مضلمة، حياتها مضلمة وقلوبها مضلمة، فنقلهم من ظلمات الشرك وظلمات الاعتداء وسوء الأخلاق لأنوار عبادة ربنا والرحمة بين الناس وعمارة الأرض. فإحنا ماشيين في حياة سيدنا رسول الله في رحلة بنتلمس النور اللي سابه لنا عشان نكمل بيه في رحلتنا لربنا سبحانه وتعالى. احنا النهاردة في سنة 6 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد انتهاء غزوة الأحزاب، يحصل مشهد حلو جدا من المشاهد اللي كلها حب. العاص ابن الربيع اللي كان زوج ستنا زينب بنت النبي زينب الكبرى، اللي ما تخلاش عنها طول عمره، واللي ما حبش يطلقها وقت ما ابنين أبو لهب في بداية دعوة النبي طلقوا رقية وأم كلثوم عشان يشغلوا بال النبي عن دعوته. لكن بعد سنين طويلة فرق الإسلام ما بينهم، هو لسه مشرك وهي مؤمنة، فسيدنا النبي بعت لها أنك أنت تيجي، فقد فرق الإسلام بين الزوجة المسلمة والزوج المشرك. كان معدي بقافلة بيقودها فيها تجارة قريب جدا من المدينة، فاشتبك حراس القافلة مع بعض الجنود المسلمين، وانتصر الجنود المسلمين وخدوا القافلة، وهرب أبو العاص بن الربيع وخدوا القافلة وجابوها للنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. طب فين هرب؟ على فين أبو العاص؟ جري على المدينة، جري على بيت مراته ستنا زينب أو اللي كانت مراته، فخبط عليها واستجار بها. كلمة استجار عند العرب يعني طلب حمايتها. فراوي الحديث بيقول إحنا كنا بنصلي مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الفجر، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخلت زينب رأسها في المسجد وقالت قد أجرت أبا العاص بن الربيع، أبو العاص بن الربيع في حمايتي. فلما النبي خلص الصلاة قال هل سمعتم ما سمعت؟ قلنا نعم يا رسول الله. وسيدنا النبي كان معلم المسلمين إن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. يعني إيه؟ يعني لو أقل واحد فينا قال أنا بحمي فلان ده تبعي نحترمه، مش لازم تبقى عظيم القوم عشان نحترم حمايتك. انت لو بسيط وبقول يا جماعه ده راجل ده تبع يحترموه، نحترمه اكراما ليك حتى لو انت بسيط في المجتمع. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال قد رضينا بجوارك يا زينب، ودي مش اي حد، دي بنت النبي الكبيره عليه الصلاه والسلام. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان ابو العاص بن الربيع ما لقاش مأمن زي زينب وبيت النبي عليه الصلاه والسلام. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان شئتم رددتم عليه القافله، فعاد بها. فعملوا كده، وكل يعني إبرة في القافلة رجعت، وقام واخدها أبو العاص بن الربيع وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهيمشي بقى تاني يوم. فقال لها يا زينب خليه قاعد بعيد لأنه لا يحل لك، وأكرمي مثواه، اديله الضيافة بتاعته وكرمي قوي، ولكن يكون بعيد عنك لأنه لا يحل لك. أبو العاص بن الربيع خد القافلة بتاعته ورجع بيها على مكة من غير ما يتكلم. أول ما دخل مكة قال يا معشر قريش هل وصلتكم أموالكم؟ قالوا نعم فجزاك الله خيرا. قال لهم يا أهل مكة السلام عليكم، على فين؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ورجع أبو العاص ابن الربيع على طول على المدينة، ولما رجع فرح بالنبي جدا عليه الصلاة والسلام. قصة حب جميلة، اللي متابعها من أول السيرة يعرف قد إيه زينب بتحبه وهو بيحبها، لكنه كان مصر على الشرك. فلما رجع جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض دون أن يحدث زواج جديد، يعني رجعهم لبعض من غير زواج جديد بعد 6 سنين كان اتفرق ما بينهم. ستنا زينب الكبرى بنت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو العاص بن الربيع، قصة حب أنا ما شفتش زيها في حياتي. لما عرضوا عليه أن يطلقها في بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ورفض، وقالوا له هنجوزك أحلى واحدة في مكة. ولاد أبو لهب وافقوا لما اشترطوا يتجوزوا بنات معينة، فلما البنات دي وافقت طلقوا بنات النبي، وده كان كرم من ربنا على بنات النبي وإهانة لولاد أبو لهب. لكن أبو العاص بن الربيع قال أبدا لا أرضى بديل أبدا بزينب. وكأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عارف صدق معدن أبو العاص بن الربيع رغم تأخر إسلامه، بس هنا مليان خير. وتصبر عليه ستنا زينب 6 سنين، 6 سنين وهو هنا في القلب. ولما يجي علشان يسأل على بعد المعركة الصغيرة اللي حصلت دي، يسأل على القافلة فتقول ده في حمايتي، وسيدنا النبي يقول قد أجرنا من أجرتي يا زينب، خدوا الحاجة بتاعتك كلها وارجع. بص الإحسان المستمر بيغير الخلق، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بتحصل حاجة في القلب من الإحسان المستمر. أقول الكلام ده لأنهم لما رجعوا لبعض بعد 6 سنين والنبي رجعهم لبعض لما هو أسلم، بقول الكلام ده لكل 2 لما بيتخانقوا بيلوحوا بالطلاق. والبيع بقى سهل في بيوت كتيرة بالذات في الأجيال اللي طالعة والله والكبيرة كمان. فكرة أن بعتزل ما يؤذيني وأن أنا اللي مش هيبقى كويس معايا هشيله من حياتي، يعني أنا عايز حياتي يبقى مستريح، لا الموضوع مش كده. الموضوع أن فيه عشرة محتاج أن أنا أصبر عليها وأصبر على سخافة الإنسان عموما وغلطاته، لأن كل ابن آدم خطأ. طب أنا كمان بغلط وعايز اللي قدامي يستحملني. لكن لو كل ولد وبنت اتجوزوا اتخانقوا 2-3 أنا حاسس أن أنا مش مستريح، وإحنا اتجوزنا عشان ننبسط، صح إحنا اتجوزنا عشان ننبسط ونعيش عيشة مستريحة، بس اصبروا على بعض شوية وتحملوا مسؤولية العشرة شوية، بحيث أن إحنا نبقى اطمننا أن إحنا فعلا استحالت العشرة بينا. لكن من خناقة ولا 2 شهر ولا 2 سنة ولا 2 وبعدين ننفصل، أكيد في بيوت تستحق الانفصال، لكن في بيوت كتيرة جدا لو كانت مسكت كده وكان جواها أنوار ستنا زينب وسيدنا أبو العاص بن الربيع، أعتقد كان الطلاق لا كان هيأخروا الخطوة دي، وكان ممكن البيت ده يستمر. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة جديدة في حلقة جديدة في برنامج وذكر. عنوان حلقة اليوم: خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. بداية أحب أن أذكركم وأن أتذاكر معكم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام ليست أمرا تذويقيا أو كماليا أو زائدا عن حد أو عن حاجة أساسية، بل إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من عقيدة المؤمن، ولا تستقيم عقيدته ولا إيمانه حتى يدخل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلبه. في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سئل سيدنا علي رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله

حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن ركين في حياة الإنسان المؤمن، ولا يستقيم إيمانه حتى يملأ قلبه محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كيف تزيد محبتك بالإنسان؟

المتجانسان يتجالسان. فإذا أردت أن تكون قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعليك أن تترك المعاصي أو أن تبذل جهدا ما استطعت في ترك المعاصي. ذلك لأن هذا السيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبعد الناس عن المعصية. أتأكل الحرام ثم أنت تطمع بقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتترك فرائض ثم أنت تطمع بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تاجر يغير منشأ البضاعة من على السلع التي يبيع ثم يطمع بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بائع يغير في تاريخ مدة صلاحية هذه البضاعة ثم يطمع بزيادة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أيها الأخوة، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من ترك المعصية. امرأة تبيت مهاجرة فراش زوجها ثم هي تريد أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأة بعيدة عن أوامر شرع الله ثم هي تريد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أول سبب يزيد في محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبتعد عن المعاصي، أن تبذل جهدا مضاعفا في الإقلاع، في الارتفاع، في الصعود، في الرقي بعيدا عن المعصية. فإذا فعلت هذه الفعلة فأنت تقترب الآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: أولا ترك المعاصي، ثانيا كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإكثار من ذكر شيء يفيدك حبا له. أرأيت إلى الذين يحبون كرة القدم تجدهم يكثرون من ذكر هذه الكرة وهذه الألعاب. أرأيت إلى الذين يحبون كثيرا المال حديثهم جله يحدثونك فيه عن المال، عن النقود، عن البورصة، كيف ارتفعت الأسعار وكيف هبطت الأسعار وكيف جمع فلان وكيف خسر فلان وكيف أعلن إفلاسا آخر. إن الإكثار من ذكر شيء يولد حبا لهذا الشيء. إذا أكثرت من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنت بهذا تستجلب محبته إلى قلبك. ثم اعلم أن العلماء قد عدوا 42 فائدة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، 42 فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أتحرم نفسك من كل هذه الفوائد؟ أعلى هذه الفوائد أن الله سيصلي عليك إذا صليت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. ومن أنت ومن هو جل جلاله حتى يصلي عليك إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم الفائدة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ثم إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ملائكة الله ستصلي عليك. وما ملائكة الله تعلم؟ لقد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة نظر إلى الأفق وقال أطت السماء وحق لها أن تئط. الأطيط هو صوت الرجل إذا مشى على دف خشبي، على سدة خشبية، أتسمع طأطأة الخشب؟ هذا هو الأطيط. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم لله تعالى أو راكع أو ساجد. كل هذه الملائكة الذي ملأت الأفق وتملأ الأفق ستصلي عليك أنت، ستصلي عليك أنت إذا صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الإخوة، عد العلماء 42 فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم قالوا في آخر هذه الفوائد إن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الشيخ المربي في حال غيابه. فكثرة صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم تهذب أخلاقك وتشحن روحك بالإيمان وتملأ الخير في داخلك وتدعوك مرارا وتكرارا إلى عمل الخيرات لتنير صدرك وتشرح قلبك وتملأ بالسعادة حياتك. 5 أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: أولها ترك المعاصي، ثانيها كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى

إنك لا تستطيع بلا ريب. قبل أن تحب إنسانا أو تبغض إنسانا لابد أن تعرفه. وكيف تعرفه؟ إنك تعرفه من حديثه، إنك تعرفه من سيرته. إذن قراءة سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تزيدك حبا فيه، وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيدك أيضا حبا فيه. بالله عليك أرجوك قبل أن تنتهي حلقات هذا البرنامج، أريد إليك أنت وأريد منك أنت أن تبدأ بقراءة كتاب في السيرة. لك من العمر 40 سنة يا رجل، إلى الآن لم تقرأ كتابا واحدا في سيرته وأنت تحبه، عجيب أمرك. لك من العمر 30 سنة وإلى الآن ما قرأت 100 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، عجيب أمرك. قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه تزيد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الذي يزيد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق ما استطعت من سنته. تابعه، سايره، امشي معه، امشي على آثاره، وإذا بك تزداد حبا له. ألم يقولوا إن الشرط المرافقة الموافقة؟ صلي كصلاته، وصم كصومه، وحج كحجه، وتصدق كصدقاته، وقم الليل كما قام أو جزءا مما قام. المهم أن تجعل كلامك ككلامه، ومسيرك كمسيره، ولباسك كلباسه، وظاهرك كظاهره، وباطنك كباطنه، وإذا بك تقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت لكم عندي الخامسة، إنها كلمة السر في كل هذه الحلقة. 5 أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: ترك المعاصي، وكثرة الصلاة والسلام عليه، وقراءة سيرته وحديثه، وتطبيق ما استطعت من سنته. أما كلمة السر فهي الخامسة: صحبة محبيه، مجالسة من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشحنك بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطبع يسرق من الطبع، ولأن عدوى الروح تسري إلى الروح بأسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. فإذا أردت أن تزداد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم فجالس محبيه، وأحب محبيه، وكن مع محبيه، عساك أن تصطبغ بصبغة من أحبوه. هذه 5 أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. عساني أن أكون وإياكم من خيرة من أحبوه صلى الله عليه وسلم، وأنا على موعد معكم في حلقة

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقف مع قول الحق سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نوقف مع هذه الآية حتى نعالج مشكلة للأسف انتشرت بين الناس ونحن بأشد الحاجة للوقوف عندها. هذه الآية الكريمة تدفعنا وبشدة للبحث عن إجابة للمقصود بقول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. هل المطلوب من الإنسان المسلم أن تكون علاقته بالقرآن الكريم هي فقط علاقة القراءة؟ وهل القراءة هي فقط تحريك اللسان بالكلمات؟ خلينا نتفق جميعا على أنه سواء أطلقنا عليها مصطلح قراءة أو تلاوة أو ذكر أو ما شابه، فلا بد أن نعلم تمام العلم أن المطلوب هو أن تكون هذه العملية بداية لرحلة إيمانية تشمل التدبر والتفكر والعمل والتطبيق، وليس أبدا مجرد التمتمة بالآيات. وبالتالي ليس من المقبول أن يقرأ الإنسان بلسانه والله لا يحب الظالمين ثم نراه ظالما لزوجته ولأبنائه ولجيرانه ولأهله. مش مقبول يوقف بالصلاة ويقرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وهو آكل ورث إخواته. مش مقبول يفتح كتاب الله ويقرأ قوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وهو ينهش في أعراض الناس وكرامات الناس وحرمات الناس. والأمثلة في هذا المجال من داخل مجتمعنا للأسف كثيرة جدا. ولذلك مع إعوجاج هذا المفهوم عند كثير من الناس رأينا أطنان من التناقضات تستقر في مجتمعنا. مشان هيك أيها الأحبة، من لطائف قول الحق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر،

0: هي أن قراءة القرآن، ركزوا معي، لابد أن تكون حالة إنسانية وأخلاقية وحضارية مستمرة في حياة الإنسان المسلم بكل أنواعه ومجالاته. وهنا يطرح السؤال، هل يستطيع المسلم القارئ لكتاب الله تعالى أن يصل إلى مرحلة القراءة الفعلية لكتاب الله عز وجل وأن يقدم على هذه الخطوة إن لم يتفاعل مع القرآن، إن لم يفهم القرآن، إن لم يفقه المقصود بما يقرأه من القرآن؟ الجواب أكيد لا. إذن حين يقول المسلم، أي مسلم، أنا أقرأ القرآن، لابد له أن يكون داخلا في عملية تعليم مباركة تعيد برمجة تفاصيل حياته بكل أبعادها لحتى تصير موافقة لمراد الله تعالى. أما إذا رفض وأبى وأصر على هذا الإعوجاج وعلى ظاهرية التعامل مع كتاب الله ثم قال بعد ذلك أنا قارئ للقرآن، بدنا نقول له نعتذر منك، أنت من الذين انطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. يقرأ قرآن ويمكن كل يوم يقرأ 10 و20 و30 صفحة، ولكن القرآن يقف هنا. أنت تحولت إلى مثالا سيئا ومشوها عن هذا الدين العظيم. ليه؟ لأن طبيعة الناس تأخذ بالظاهر. إذا رأوا قارئا للقرآن يسيء أو يخطئ أو يرتكب منكرا، شو رح يقولوا؟ رح يقولوا شوف يلي بيقرأ القرآن كيف يتصرف، انظروا إلى من يقرأ القرآن كيف يتعامل، انظروا إلى أخلاقه، انظروا كيف ظالم مرته، كيف بغش بتجارته. وبالتالي هذا الإنسان الذي انسلخ عن حقيقة القراءة للقرآن وهو يمكن بيقرأ القرآن كل يوم، سيكون كما قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وركزوا هنا شوفوا تتمة الآية، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. شوفوا الربط المباشر بين العمل بالبر والصلاح وبين تلاوة القرآن الكريم. أيها الأحبة، تلاوة المسلم للقرآن الكريم لابد أن تكون مشروعا أخلاقيا وإصلاحيا وإنسانيا يحقق التصالح المطلوب بينه وبين كل ما هو في الكون من مخلوقات. وصدقوني أي تلاوة أو قراءة لا نرى آثارها في السلوك وفي العمل وفي الفكر وفي التعامل وفي التجارة وفي كل الأمور هي قراءة قاصرة غير مكتملة، وللأسف ستكون حجة على القارئ يوم القيامة ولا تكون حجة له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، وأن يجعل الكتاب الكريم شفيعا لنا يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. بدأت معكم في التشويق إلى هذه الرحلة العظيمة، وتحدثت عن هذه النعمة والمنة الكريمة من الله الكريم الجواد سبحانه، يعطينا مواسم من أجل أن يغفر وأن يرحم وأن يعفو سبحانه. وتوجه بأعظم موسم وأعظم فرصة وهو الحج. كل الذي نحتاجه حج مبرور واحد وجزاؤنا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. انظروا وتأملوا معي في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ولم يقل والحج إلى الحج كفارة لما بينهما، وإنما قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حج مبرور واحد فقط كافي، كافي إذا حج الإنسان حجا مبرورا واحدا أن يغفر ما سبق وما لحق. أي كرم وأي جود يتجلى في هذا الموسم العظيم. إذن من عبر وأسرار الحج أن الله عز وجل عفو، يحب العفو، فيعطينا الفرصة لنطلب العفو. كل الذي يطلبه منا سبحانه أن نوحده ونطلب منه العفو، وعندها سيعفو. هكذا لا إله إلا أنت، توحيد، سبحانك تعظيم، إني كنت من الظالمين اعتراف فيغفر سبحانه. فأي كرم يتجلى وأجلى ما يتجلى في هذا الموسم العظيم، موسم الحج. وفي الحج أسرار ومعاني أخرى هي تتلو هذه تتلو هذا المعنى العظيم، معنى الرحمة والمغفرة. من هذه الأسرار أن هذا اللقاء السنوي الذي يجتمع فيه 2 إلى 3 ملايين مسلم تقريبا في كل عام، ويلتقي فيه مجموعة من قادة السياسة والعلم والرأي والفكر في الأمة دون نظر إلى جنسهم ولا إلى لغتهم ولا إلى أصلهم. هذا المعنى معنى الوحدة، وحدة الأمة في لقاء سنوي. أذكر لما كنت في أمريكا، أنا عشت في أمريكا في فترة طويلة من حياتي، منها كانت في بداية 70s. ذهبت لأمريكا 70 ميلادي. في تلك الفترة كانت حركة المسلمين السود، حركة إلايجا محمد الذي ادعى النبوة، وادعى شيء أخطر من النبوة، ادعى أن الكون له إلهين، إله أبيض وإله أسود، والإله الأبيض هو إله الشر والإله الأسود هو إله الخير. يعني أي جنون هذا. وسمى جماعة المسلمون السود The Black Muslims. وكان من أتباعه رجل عظيم، خطيب مفوه، عاقل، صاحب قدرات فذة، اسمه مالكوم إكس. وكان هو الشخص الرئيسي الذي استعمله إلايجا هذا المدعي للنبوة في تجميع الناس حوله. وكانت قدرة مالكوم إكس على الخطابة وتجميع الناس والتأثير فيهم أضعاف قدرة إلايجا محمد. طبعا حدثت بينهم مشاكل وخاف منه، لكن التغيير الرئيسي الذي حدث لمالكوم إكس حتى ترك هذه الجماعة المنحرفة وانضم إلى أمة الإسلام الحقيقية، كان السبب الرئيسي هو الحج. قرر مالكوم إكس أن يذهب إلى الحج. يقول عن نفسه: فرأيت الأبيض مع الأسود مع الأصفر مع الأحمر، لا فرق بين أحد منهم. رأيت الكل يتوجه نحو إله واحد، الكون ليس له إلهين، إله واحد، لا إله إلا هو سبحانه. وقصة طويلة خلاصتها أنه عرف هذا الانحراف الذي
علمه إياه إلايجا محمد، فعاد إلى الإسلام الحق. توالت قصته واستطاع أن ينشق عن هذه الجماعة ويبدأ ينشر الدين الحق، فقتلوه ومات شهيدا نحسبه كذلك رحمه الله تعالى. ممن تأثروا بأفكار إلايجا محمد وارث الدين، ابن إلايجا ممن تأثر بأفكار مالكوم إكس، وارث الدين ابن إلايجا محمد مدعي النبوة. فلما هلك المتنبي هذا قاد الجماعة بعده وارث الدين، واستطاع وارث الدين تدريجيا أن يعيد هذه الجماعة إلى الدين الحق، وأبعدهم عن الشرك والانحراف، وأعادهم إلى الله وحده لا شريك له، إله واحد لا إلهين، وأعادهم إلى القرآن وليست كتب إلايجا محمد وادعاءاته. ومن الأشياء المضحكة التي كان يفعلها إلايجا محمد أنه طلب من أتباع أن يحجوا إلى شيكاغو حيث قصره، فطبعا جاء وارث الدين جزاه الله خيرا وألغى كل هذا. كل هذا حدث من أجل ماذا؟ من أجل تأثر مالكوم إكس بما رآه من هذه الوحدة العظيمة، هذه المساواة الحقيقية التي تجلت في حج بيت الله الحرام. يمكن إحنا كمسلمين تعودنا على هذه المساواة، يعني لما نذهب إلى المسجد نصلي يصلي جنبي الخادم والعامل والأبيض والأسود، ما أشعر بفرق ولا يشعر أحد بفرق ولا يتميز أحد عن أحد. لكن الذي عاش في الغرب، أنا كنت أشوف الكنائس الأمريكية، كنت أرى كنيسة وقت يوم الأحد لما يخرج منها الناس ما فيها ولا واحد أسود، كلهم بيض. أمر على كنيسة أخرى إلى هذه الأيام، أنا أتكلم إلى هذا الوقت، اذهبوا وانظروا بأعينكم، كنيسة أخرى ما يخرج منها إلا سود. هذا التمييز وهذه الطبقية ما زالت موجودة في هذه الأديان. الإسلام هو الذي ألغى هذا. هذه معاني الوحدة ومعاني المساواة، يمكن الإنسان من كثر ما عاشها كمسلم ألفها وما عاد يستشعرها، لكن من رأى غيره عرف حقيقتها وعرف قيمتها. فلا تنسوا أن هذه الوحدة وهذه المساواة في هذه اللقاء في هذا اللقاء السنوي الذي يتجلى فيه قول الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الله، معنى يتمناه كثير من الخلق. في الهند اليوم طبقة بمئات الملايين تسمى المنبوذين، لا حقوق لهم ويعاملون كمعاملة الحيوانات إلى اليوم، بينما نحن كمسلمين جاء محمد صلى الله عليه وسلم ونقل لنا الوحي بهذا الدين العظيم، فعلمنا كيف أنه لا فرق بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي، ما في، انتهت هذه الفروق. بلال الأسود وصهيب الرومي وسلمان الفارسي أعظم من أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم القرشي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أيام خلافته. جاء مجموعة من سادة قريش، من بينهم أبو سفيان سيد مكة، ومن بينهم بعض قادة قريش، وأيضا حضر عند الباب صهيب وسلمان وبلال، وكانوا عبيدا موالي. فخرج الحاجب وقال: ادخل يا صهيب، ادخل يا سلمان، ادخل يا بلال. فدخلوا وبقى سادة مكة عند الباب ينتظرون، فغضبوا. هنا أبو سفيان التفت إليه قال: أراكم تغيرت وجوهكم؟ قالوا: نعم، أدخل العبيد وتركنا. فقال، دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم: فاستجابوا قبلكم وتأخرتم، فاليوم يقدمون عليكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المعنى يتجلى في هذه الأمة، عندما نعود لهذه المعاني عندها ستنهض الأمة من جديد. عندما نمارس الحج بمعناه الحقيقي،
بمعنى المساواة، بمعنى العدالة، بمعنى تصفية النفوس من هذا الغرور الذي نجده عند بعض الناس في بعض أبناء الأمة في الخليج وفي غيره، يتعاملون مع والله هذا هندي ولا هذا سريلانكي ولا كذا، كأنه من جنس غير البشر ولا هم أفضل منه. من تعامل بهذه الروح وخاصة في الحج، وخاصة في الحج، لم يفهم معنى الحج ولا مقصد الحج ولا أسرار الحج. جاء الحج لينزع عنا هذا الغرور، ونزع عنا حتى الملابس، فلبسنا ملابسا واحدة من أجل هذا المعنى. النهضة الحقيقية للأمة إنما تأتي بالإرادة الصادقة بالتمسك بهذا الدين، بأن نفهم ما وراء هذا الدين من أسرار وعبر ومعاني. الحرية الحقيقية تتجلى في الحج، الحرية الحقيقية، الحرية الحقيقية أن يكون الإنسان عبدا لله وحده فقط، ليس عبدا لا لشرق ولا لغرب، ليس عبدا لحاكم ولا لحزب، ليس عبدا لأحد إلا لمولاه الصمد سبحانه. هذه هي الحرية الحقيقية، وتتجلى هذه الحرية في الحج. النهضة الحقيقية للأمة لا تتحقق إلا بالاتباع والتسليم لأوامر الله تعالى، والسير على منسك محمد صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. فلا نقلد، لا نقلد شرق ولا غرب، لا نقلدهم في الأفكار، ولا نقلدهم في الملابس، ولا نقلدهم في الذوق، ولا نقلدهم في الغناء، ولا نقلدهم في موضتهم، وإنما نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الدنيا أصيخي واسمعي، أنا بغير محمد لا نقتدي. نذهب في هذه الرحلة العظيمة، نذهب إلى أين؟ تتجه الوفود من أرجاء الدنيا متجهة نحو مكان واحد، هو مكة شرفها الله تعالى، أحب موطن إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة التفت وهو متألم كيف يترك مكة، وقال: إن الله يعلم أنك أحب موطن إلى الله وإلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهي أشرف موطن وأحب موطن إلى الله تعالى وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والمدينة تأتي بعدها لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. فمكة حبها في القلوب، والمدينة كذلك. فالذكريات الأولى للإسلام هنا في هذا المكان المبارك، هنا جبل النور، هنا حراء، هنا نزلت اقرأ، هنا جاء جبريل، هنا كان يتحنث محمد صلى الله عليه وسلم بالحنيفية، هنا بدأ الإسلام، وهنا عند الكعبة وحواليها صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، هنا صلت خديجة أول من آمن، هنا صلى علي أول من اتبع، هنا كان أبو بكر رضي الله عنه الذي نقل الإسلام إلى عثمان وطلحة والزبير وغيرهم، هنا في هذا المكان صدع عبد الله بن مسعود بالقرآن وهو ضعيف نحيف، فضربوه حتى ما عاد يرى وجهه من كثرة الدم. هنا أوذي آل ياسر، هنا سمية أول شهيدة في الإسلام، هنا ياسر أول شهيد في الإسلام، هنا في هذا المكان صدع محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، فألغى عبادة هبل واللات والعزة ومنات. هنا بدأت وحدة الفكر، وحدة العقيدة، وحدة التصور للأمة، هنا في هذا المكان المبارك.
هنا بدأ الإسلام، وهنا نتجه في كل صلاة أينما كنا في الأرض في اتجاه واحد إلى ذلك المكان. هذه الوحدة في القبلة تعكس الوحدة في الذكريات، تعكس الوحدة في العقيدة، في الفكر، في التصور، في الإيمان. ويأتي الحج فيتوج هذا بتأصيل هذه المعاني. هنا وحدة الإنسان، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا لون ولا جنس، وإنما وحدة الإنسان بإله واحد ورسول واحد وكتاب واحد. هنا الأرض المقدسة. كيف تصبح الأرض مقدسة؟ هي تصبح مقدسة ليس بسبب أحداث تحدث فيها كما يتصور بعض الناس. كل هذه الأحداث التي ذكرت عظيمة، لكنها ليست هي السبب في تقديس هذه الأرض. تقديس الأرض هو اختيار من الله عز وجل، كما أن الله عز وجل يختار بشرا يصطفيهم ويجتبيهم ويجعلهم أنبياء ورسلا فيقدمهم على باقي الخلق، كذلك الله عز وجل يختار من الأراضي ما شاء وما يشاء سبحانه. فاختار مكة وجعلها أرضا مقدسة مباركة، واختار ثالث الحرمين، أول القبلتين وثالث الحرمين، الأقصى. الأقصى يا عباد الله، الأقصى، كما نعظم مكة ونقدسها لأن الله سبحانه وتعالى اختارها، فكذلك نقدس الأقصى ونقدس فلسطين، أرض الوقف وأرض الجهاد وأرض المحشر والمنشر، اختارها لأن الله عز وجل بارك فيها إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. كيف يفرط بها المسلمون؟ فإن كانت القلوب والنفوس قد تحركت إلى مكة، فيجب أن تتحرك النفوس والقلوب والإرادة والقوة لتحرير هذه الأرض التي أيضا قدسها الله سبحانه وتعالى. هنا الأمان، هنا الطهر، هنا هذا المسجد لا يقترب منه إلا موحد، طهر في العقول والقلوب قبل طهر الأبدان. إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذا مكان طاهر، هذا المسجد الحرام طاهر، لا يقترب منه إنسان نجس في أفكاره، نجس في عقيدته، نجس في تصوراته بأن أشرك مع الله عز وجل من لا يستحق العبادة، وأي نجاسة أشد من ذلك. هنا موطن الطهر من الآثام. من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. هنا موطن الطهر من الظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هنا الطهر من الخوف، من تخويف الناس. أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الناس حواليهم في خوف ومعارك وهم في أمان من رحمة الله. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. هنا تتجلى النهضة في حقيقتها لو فهمنا معناها، لو عدنا فوحدنا وتساوينا ونهضنا وقدسنا مقدساتنا وتوحدنا في الفكر والتصور والقبلة والكتاب، ولم تعد تمزقنا إقليميات ولا حدود مصطنعة وضعها لنا الاستعمار. عندها وعندها فقط سننهض من جديد، عندما نفهم أن الإسلام هو دين الطهر والسلام والأمان، وهو رحمة الله للعالمين، فنمارسها في تصوراتنا وفي قلوبنا وفي
معاملاتنا مع الناس عندها ستتغير البشرية كما تغيرت إندونيسيا ففتحت بغير سلاح. مزيد من معاني أسرار الحج في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
4: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات، وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
5: في قصصهم عبرة، صناعة الأعداء. بعد حروب طويلة استطاع محمد شاه خوارزم أن يشيد إمبراطورية شاسعة تمتد من تركيا إلى أفغانستان، لها جيش قوي وعاصمة جميلة جدا هي سمرقند. وفي هذه الأثناء كان المحارب الشاب جنكيز خان قد تولى السلطة في منغوليا، وجاء إلى محمد شاه خوارزم بأطنان من الهدايا طمعا منه أن يفتح له طريق التجارة إلى الهند. ولكن محمد شاه خوارزم عامل جنكيز خان بازدراء وقال له: من أنت أيها الهمجي حتى تحدثني كند مساو لي؟ ولكن جنكيز خان لم ييأس وحاول مرة أخرى أن يجد له مكانا تحت جناح محمد شاه، فأرسل قافلة أخرى محملة بالهدايا إليه، وعرض عليه عرضه القديم مرة أخرى. غضب محمد شاه خوارزم وقام بقطع رأس أحد السفراء وحلق رؤوس الباقين وأرسلهم إلى جنكيز خان، الذي اعتبر أن هذه إهانة لا يمكن قبولها حتى وإن صدرت من السلطان القوي جدا، فأرسل رسالة إليه يقول فيها: لقد اخترت الحرب، فليكن لك ما اخترت. فشن عليه حرب عصابات على مدار سنوات أنهك له فيها جيشه، وكان يحتل إمبراطورية محمد شاه مدينة مدينة، إلى أن حاصر العاصمة سمرقند فسقطت بيده، وهرب محمد شاه وتوفي في مكان ما بعد عام، وأصبح جنكيز خان ملكا على كل ما كان أولا بيد محمد شاه خوارزم. للأسف إن الناس يصنعون أعداء أكثر مما يصنعون أصدقاء. لسنا مطالبين أساسا أن نوسع دائرة صداقاتنا، ولكن الحكمة تقتضي أن الشخص الذي لا أريده صديقا ليس بالضرورة أن أجعله عدوا. لم يرد جنكيز خان أكثر من أن يكون تحت جناح محمد شاه خوارزم، وكانت الحنكة تقتضي أن يقبل بالعرض. على الأقل في عالم السياسة من المحبذ جدا أن يعثر الحاكم على من يقوم بالنيابة عنه في بعض الحروب والمهام. كان يمكن لخوارزم أن يجعل من جنكيز خان سيفاً يضرب به أو عصاً يهش بها، ولكنه لعنجهيته صنع من جنكيز خان عدواً أزال له ملكه. وما يصح في عالم السياسة يصح في عالم الناس. كفوا عن صناعة الأعداء.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. الصخرة المشرفة وهضبة موريا.
1: يوسف يوسف، اليوم خالتي ربحت من مسابقة في برنامج تلفزيوني، ومن فرحتها قررت إنها تستخدم جائزتها وتزور القدس وتزور المسجد الأقصى والصخرة المشرفة الموجودة فيه، واللي لحقت النبي ليلة الإسراء والمعراج وطارت خلفه.
2: ما شاء الله. لكن يا مريم، هي رح تتفاجأ بس تروح الأقصى، لأنه الصخرة مو طايرة.
1: لكن أنا بعرف إنها طارت خلف الرسول عليه السلام في رحلة الإسراء والمعراج، فكيف ما رح تكون طايرة؟
2: هاي مجرد خرافة منتشرة بين الناس، لكن بالحقيقة الصخرة ما طارت ولا تحركت، وهي صخرة ضخمة لكنها طبيعية جدا مثل أي صخرة ثانية، علما إنها المكان المرجح أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج للسماء من فوقها، لأنها أعلى مكان في هضبة موريا.
1: هضبة موريا؟
2: المسجد الأقصى مبني فوق هضبة اسمها هضبة موريا، وأعلى مكان فيها هي الصخرة المشرفة، وتم بناء مبنى قبة الصخرة فوقها، وهو يقع في موقع القلب بالنسبة للمسجد الأقصى. وموريا هي كلمة كنعانية وبتعني المختار.
1: أول مرة بسمع عن هضبة موريا، احكي لي عنها أكثر.
2: بحيط بهضبة موريا اللي عليها المسجد الأقصى من الشرق وادي جهنم أو وادي قدرون قبل جبل الزيتون أو جبل الطور، ومن الغرب بحيط فيها وادي الربابة وما جاوره قبل جبل صهيون.
1: شكرا يا يوسف، فعلا معلوماتك جميلة.
0: معلومة مقدسية

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: يما يا أسامة.
3: أيوة يما.
2: الله يرضى عليك يما، خد هالورقة مكتوب فيها شوية أغراض، بتروح على أبو حسام وبتجيبهم من عنده عشان ببيعهم بالجملة أرخص.
3: أغراض إيش يما؟
2: شوية ضيافة وشوية أغراض للبيت، الناس بدهم يجوا علينا.
3: ناس؟ مش فاهم.
2: مش أخوك الصغير إيده انكسرت؟ الجيران بدهم يجوا يطلوا عليه، مش بدنا نحط لهم حاجة؟ الدار فاضية يما.
3: حاضر، ولا يهمك يما.
2: ما تطولش يما، الله يرضى عليك، بالتوكتوك روح.
3: خلص ولا يهمك.
2: يا بسمة، يا بسمة.
4: أيوة يما.
2: ولك إيش بتعملي؟
4: إيش بتعمل؟ هيني قاعدة.
2: ولك هذا منظر مخلوقة، منظر بنت هذا؟ مشتي شعرك وشلحي هذا الترنج المعفن اللي عليكي.
4: ليش يعني؟ جايين خطاب مثلا؟
2: وليش ما يجوش يعني؟ ليش ما يجوش؟
4: ليش ما يجوش؟ ما انت عارفة اللي فيها يما.
2: ولك يخرب بيتك، لوقت إيش بدك تضلك عايشة في النفسية الزفت هذه؟ إيش ناقصك أنت؟ قولي لي إيش ناقصك؟
4: ناقصنا حاجات كتير يما، وانت عارفة.
2: والله انت غير، تجني على نفسك انت.
4: مش انا اللي جنيت على نفسي يما.
2: ها مين؟ انا اللي جنيت عليك؟
4: ابويا، بديش اقول الا الله يرحمه، هو اللي جنى علينا.
2: ولك الحي ابقى من الميت، ابوك عند ربنا، خلاص توفى واحنا لازم نمشي حياتنا.
4: طيب يما، هلقيت ايش الفايدة لما بدي البس واتلبس؟
2: ولك انت مش بنت زي كل البنات.
4: يا ريتني يما زي كل البنات. في حد يما بدي يجي يدق على دارنا ويطلب ايد بنت ابوها عميل وقتلوه في الحرب؟ احكي لي
2: يما. الدنيا فيها خير، وانتي ما بتشيلي وزر ابوك.
4: والله شيلاه يما، شيلاه هيني، وكل ما بيجوا بيسألوا عنه وبيعرف انه ابوي عميل وقتلوه في الحرب بيشردوا الناس.
2: طيب انتي ثقتك بالناس ولا بالله؟
4: اكيد بالله.
2: والله يا بنتي ربنا غير يبعتلك بنصيبك ويسعدك، بس خلي ايمانك بالله كبير وما تيأسيش. انت ايش ذنبك واحنا ايش ذنبنا؟
4: هذا الكلام الناس لازم تعرفه مش انا.
2: طب يما عشان خاطر الله يرضى عليكي قومي ظبطي حالك، الناس عدهم اجوا.
4: حاضر يما.

0: وين الواحد بده يروح؟ وين الواحد بده يطلع من الدار؟ والله ما انا عارف الواحد وين بده يشرب. الدار سجن والبلد سجن والدنيا كلها سجن. بدي اروح اقعد عند ابو حسام شوي اغير جو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا يا اسامه،
1: كيف حالك يا عم ابو هاني؟
0: الله يرضى عليك يا عم، الله يسعدك.
1: وين هيك؟
0: والله طالع على محلات ابو حسام.
1: طب اطلع اطلع معي، انا رايح اجيب شويه اغراض للدار.
0: اي وين انا بدي اقعد ترتاح في التوك توك يا بني؟
1: جنبي جنبي يا عم ابو هاني، هاي في مقعد كويس جنبي.
0: معلش معلش، اتوكل على الله، بقزر انا شوي.
1: اي بس تعال يا عم، بس تعال خجلان من ركبه التوك توك.
0: حاضر، بدي اركب معاك.
1: يا الله، بسم الله.
0: طمني يا عم، ايش اخبارك وكيف الوالده وكيف اخواتك؟
1: والله هينا الحمد لله.
0: وانت كيف شغلك على التوك توك؟
1: والله البلد ميتة بالمرة يا عم ابو هاني.
0: مش على قدك، الكل زي هيك.
1: والله ما هو الكل.
0: ليش مش الكل؟ يعني انت عايش في كوكب تاني؟
1: يعني انت يا عم ابو هاني موظف سلطة ومتقاعد وبتاخد راتب، طب واللي زينا احنا مين بده يشغلنا؟
0: والله انتو اهمنين في اللي بياخد راتب.
1: يعني هل جيت بدك تقول لي اللي بياخد راتب مش عايش؟
0: ايه، خدوا راتبي وهتولي راحة البال.
1: الله يريح بالك يا عم ابو هاني.
0: ايوه عندك عندك، نزلني هان
1: شوية بس اصف يا عم ابو هاني.
0: براحتك. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، هلا ابو هاني.
0: حبيبنا، كيف حالك ابو حسام؟
2: الله يسعدك ويرضى عليك. وين هالغيبة؟
0: والله مخنوق وجيت اقعد عندك.
2: طب اقعد اقعد ارتاح. يا أسامة تفضل يا عم.
1: بدي تعطيني شوية هالإغراض المكتوبين في الورقة.
2: ولا يهمك يا عم. يا إسماعيل إسماعيل، شوف أسامة إيش بده.
1: بس بدي إياهم بسعر الجملة زي ما بتوزع.
2: أيوة أنا بدي أتشاطر عليك يا أسامة.
1: الله يكرمك يا عم أبو حسام.
2: روح يا بني، روح مع إسماعيل وشوف اللي بدك إياه وخده. إيش الدعوة؟ مالك يا أبو هاني مش على بعضك؟ إيش فيه؟
0: والله المراسم بدني يا ابو حسام.
2: ايش الدعوه مالها؟
0: بدها تخليني غصب عنها اتجوز عليها.
2: هي لا، او في مره بدها تجيب ضر لنفسها؟
0: ما انت مش فاهم المعادله.
2: فهمني.
0: كل ما بيصير مشكله بيني وبينها بتقول لي انت بتعمل مشاكل عشان بدها تتجوز علي. يا بنت الناس بديش اتجوز ابدا. انت بالعمدن بتعمل هيك مره والتانيه والتالته والرابعه، في الاخر قلت لها طب والله غير اتجوز عليكي.
2: اي لا، بتطلعش منك يا ابو هاني، انت كبير وفهمان.
0: ايه والله طلعت وخلصت.
2: دير بالك النسوان صعبات.
0: بشارة عليك يا اخوي، بدها توديني على الشرطة، بدها تحبسني.
2: جاك كلامي؟ قلت لك صعبات.
0: قال ايش؟ عشان اخذت الذهب. يخرب بيتك، ولك الذهب اكلت فيه انت واولادك.
2: اعقل يا ابو هاني اعقل، وانت فوق الخمسين وما تخربش بيتك وبيت اولادك.
0: يا اخوي بقول لك مراتي مش جايبه هالبر.
2: النسوان لما يكبر بحتاج حنان اكثر من الصغار.
0: وانا فاتح روضه يا ابو حسام.
2: افتح روضه، بدك تستر حالك بعد هالعمر.
0: يعني بدك تقول لي انه انت فاتح روضه في الدار؟
2: والله لو تيجي لتقول حضانه مش روضه. براضي فيها مرضاه وبدادي فيها مدداه، بس اسلك يا ابو حسام.
3: بتضلك قاعد هان، بتطلع على علوش، كيف بيشتغل، كيف بيلحم، كيف بقيم، كيف بحط، ايش نوع الشكفة، ايش اسم الشكفة؟
4: فاهم ولا لا؟
5: حاضر يابا.
3: ولك مالك بتقولها من غير نفس، ولك ايش قصتك؟
5: يابا هذا الشغل مش طموحي.
3: ولك يخرب بيتك وبيت الطموح تبعك، ولك مين معلمك اياها؟ الك كم من يوم بتقولي طموح طموح طموح، عارف بديش اسمعها منك.
5: حاضر يابا.
3: علوش بيدير بالك عليه، ممنوع يقوم من جنبك الا على الحمام بس.
6: ولا يهمك يا معلم. حاضر. اسمع لؤي، ابوك بده مصلحتك، شغلانتنا هادي بالطعم الواحد ذهب، بس اذا فتح عينيه منيح.
5: اقول لك سر؟
6: قول قول يا لؤي، ابوك طلع فوق السد مش حيسمعنا.
5: انا كل الشغل هاد مش داخل مخي.
6: طيب ايش بده يدخل مخك؟ فيزبي ولا تاكسي ولا سياره؟
5: انا عندي طموح بيختلف عن كل شغلكم.
6: وايش طموحك يا حبيبي؟
5: شوف الناس عندها سيارات. انا نفسي يكون عندي طياره. شفت السلك الزائل اللي بيننا وبين اليهود؟ نفسك طحمه وخش على الموقع اخطف بدل الجند اثنين واسحب حالي واطلع.
6: حلو حلو، وايش كمان يا حبيبي؟
5: شفت الناس اللي حامل مسدس واللي حامل كلاشن؟
6: اه
5: نفسي انا يكون عندي رشاش 500.
6: طيب ماشي يا حبيبي، حلو حلو كلامك، خليك مكانك تتحرك. ايش
4: يا طلال يا معلم؟ طلال النص الحق تال.
7: ايوه يا علوش، ايش فيه؟
6: موجود عندك عنوان وزارة الاشغال؟
7: وايش بدك في وزارة الاشغال؟ بدك تبنيه؟
6: مش انا اللي بدي ابني يا حبيبي، عشان تسجل اسمك في وزارة الاشغال وتستنى لما اسمك يطلع ويجي يبنولك.
7: ولك ايش قاعد بتخبص؟ مش فضيلك ولا هبلك.
6: اسمع يا بني، هذا يا حبيبي مكان رزق لؤي، لو ابوك سمع كلامك قسما بالله ليشنقك بالسلك تبع المسجل.
5: وطموحي وقت ايش بدي احققه؟
6: طموحك يا حبيبي هادي بتحطها في ظرف وبترميه في كيس الزبالة، احنا هان جايين ناكل عيش.
8: السلام عليكم.
6: اهلين ابو بدر، نورت.
8: ايش زبطت الجهاز؟
6: هيو تمام، هيو في الظرف جنبه.
8: طب جرب لي اياه.
6: حاضر ابو بدر. لؤي هات الكيس هناك وجرب له الراديو.
5: ماشي يا معلم.
8: مش هذا الشاب ابن طلال؟
6: ابن طلال ولا ابن الطلال، انت ايش بعنيك في القصة هذه؟ انت جاي تاخذ الراديو تبعك وتروح.
8: واحنا ايش علوش كفرنا؟
9: في رياضة تجويد
5: شغال يا معلم، اسمع صوته.
6: عللوا يا اكثر عشان يسمع، عشان حبات الصوت جديد، هذا اطرب
10: الحين.
11: توفيق
12: المكة أرابيا.
8: خلاص خلاص وطي. تمام
6: تمام يا حبيبي ابو بدر.
8: يسلم وديك يا علوش.
6: خرخش يا حبيبي يلا.
8: قديش؟
6: 45.
8: الله اكبر يا راجل، الراديو كله حقه 40 شيكل.
6: قبل ما تحكي ولا كلمة حكيت لك من الاول التصليح قد حقه، قعدنا نلطم هلقيت.
8: طب خلاص خلاص، هاي 40 شيكل.
6: ماشي يا زلمة، 40 40، توكل على الله.
13: يا لؤي طمني كيفك؟
5: الحمد لله تمام يا ماجد.
13: فكرت في الكلام اللي حكيت لك اياه؟
5: صحيح.
13: ولوين وصلت يا لؤي؟
5: انا خلاص من هنا وطالع لازم احقق طموحي.
13: يا عيني عليك يا لؤي، انت هيك صديق عن جد تعجبني، بس بدي منك يا لؤي تقعد مع نفسك اكتر.
5: كيف يعني؟
13: انت بتعرف احيانا انا بقعد مع نفسي بالساعتين والثلاثة.
5: بتفكر؟
13: طبعا بفكر، لازم الواحد يضل يفكر، يشغل عقله، يطور طموحاته. احيانا انا باجي على الخضار هذا اللي عند السلك بقعد بالساعتين بالثلاثة، احيانا بروح على البحر بقعد بالساعتين بالثلاثة.
5: طب لما الواحد يقعد مع نفسه فيش بده يفكر؟
13: بدك تفكر لو اي كيف انت بدك تحقق طموحك. ليش في ناس كبار واحنا صغار؟ ليش في ناس اغنياء واحنا فقراء؟ ليش في ناس واصلين فوق فوق واحنا تحت؟ طول ما انت بتفكر في هيك امور بتعطي نفسك شحنة انك انت بدك تصل.
5: خلص ولا يهمك، بدي اروح. المرة اللي فاتت ابوي عامل لي مشكلة.
13: طب ماشي يا لؤي، خلص توكل على الله.
5: بدك تروح؟
13: لا لا لا لا، بدي اقعد انا هان، بدي اقعد مع نفسي شوية.
5: يلا سلام.
14: سياف ايش مبين في الكاميرا عندك؟ طيب ماشي ماشي ماشي، انا حعالج الموضوع.

0: ولا حركة.
1: مين؟
0: انزل
1: انزل. انت مين؟ ايش بتسوي قاعد؟
0: ايش تعمل هان؟
1: طيب قل لي انت مين وملثم كمان؟
0: بديش كترة حكي، جاوب عقد السؤال.
1: ايش بتسوي هان؟ يا عم قاعد انا، ايش قصتك انت؟
0: قاعد لايش؟
1: يا عم قاعد انا بغير جو. قاعد
0: بتغير جو على السلك وقبال القلبة تبعت اليهود؟
1: تعال تعال معي. يا عم ايش، يا عم ايش اللي صار؟ مالك انت؟
0: ولا كلمة.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.
3: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

بيني وبينك أنشودة الوطن المستباح، بيني وبينك في ضحى القرآن تسطع سورة الإسراء، يا من تصب الحبة في طاحونة الأعداء، بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل، يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل، بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر، يا من تبارك لليهود بأرضنا، الله أكبر. بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة، يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة. بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة، يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه. بيني وبينك صخرة المعراج مع حرم الخليل، يا من خذلت خطى محمد في رحاب القدس كي ترضي الدخيل، بيني وبينك راية التوحيد يرفعها علي غداة خيبر، يا من تبارك لليهود بأرضنا، الله أكبر. بيني وبينك حمزة وابن الوليد وكل فرسان الصحابة، يا من تسمم خيلهم بدخان أفيون السلام وبالخطابة. بيني وبينك بعثة الصديق يقدمها أسامة، يا من ستسلم شعبنا للروم تسحق روحه وعظامه. بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن، يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن، بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة، يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده، بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين، يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين، بيني وبينك شامخا قبر الشهيد، يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد. بيني وبينك راية الفاروق تشهر في سماء القدس إسلام الوطن، يا من تسلم للغزاة تراب موطننا المروى بالعقيدة في كفن، بيني وبينك صيحة الأقصى وقدساه جيش أبي عبيدة، يا من تقول بأنه لا طاقة اليوم لنا بعلوهم لتفك قيده، بيني وبينك درة المجد الإلهي صلاح الدين، يا من سترهننا لأمريكا وأحفاد الصليبيين، بيني وبينك شامخا قبر الشهيد، يا من تصافح قاتليه فيسأل هل من مزيد. بيني وبينك كل ثورات الشعوب، يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب، بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام، يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام، بيني وبينك عزوة الأيتام تحضنها الأرامل، يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل. بيني وبينك كل ثورات الشعوب، يا من تساوم بالدم الغالي سماسرة الحروب، بيني وبينك وثبة القسام في وجه اللئام، يا من تشيع سيفه الشامية في نعش السلام، بيني وبينك عزوة الأيتام تحضن

0: كامل. يا من أقلت البندقية بينما الشعب وحيدا أعزلا هب يقاتل. بيني وبينك طفلة فقأ اليهود عيونها. يا من تراود قدسنا عن نفسها كي تغافل أهلها وتخونها. بيني وبينك صائما فرحان يصعد فوق حبل المشنقة. يا من جعلت من الجماهير هشيما تلتهمه لظى جنيف المحرقة. بيني وبينك ما طغى الجلاد في جسد السجين. يا من ستسلمنا لغازينا لنذبح كالنعاج ونلعق السكين. بيني وبينك رمح عبد القادر المغروس فوق القسطل. يا من على دمه تصدر من غدوا للهدم والخذلان أكبر معولي. بيني وبينك شعبنا يستنطق التاريخ والقرآن والنسب. يا من تشيد في الهواء ممالكا والأرض نهبا للغزاة وعرضنا مغتصبا. بيني وبينك ما بكت عين فراق المشردين. يا من ستمنعنا نشيد الروح أو في القلب تغتال الحنين. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد ثبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك ما بنى الإسلام من مجد العرب. يا من هدمت صروح ماضينا المجيد فبات حاضرنا على غدنا جريحا ينتحب. بيني وبينك في الوغى الله أكبر قصفها مثل الرعود. يا من تفر إلى الموائد كي تجرع شعبنا ثم الأفاعية والوفود. بيني وبينك ناب أمريكا وأظفار المغول. يا من غدوت رسولهم للشعب كي يضع السلاح ولا تدق لنصره يوما طبول. بيني وبينك في ثرى صبرا وشاتيلا عيون الورد تزهر بالجماجم. يا من ستطعمنا لنار وعودهم وتظل دير ياسين نحالين فخرا لليهود وكفر قاسم. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا بدم الفداء يخط من سنين ملحمته. يا من عليك سيشهد الشهداء حين سينصب التاريخ محكمته. بيني وبينك شعبنا باع النفائس والنفوس. يا من تحاول دفنه حيا وأعراب الهزيمة يسبقونك بالفؤوس. بيني وبينك صبرنا يشفي الجراح ويقهر الأحزان. يا من بك المستضعفون استنجدوا فأذقتهم ذل النقوص هوانا. بيني وبينك عزم أصغرنا يقض مضاجع المحتل. يا من ستنبئك الحوادث والليالي كيف شعبي لن يذل. بيني وبينك أنه الشيخ العجوز وصرخة الطفل الرضيع. يا من ستفهمك الحجارة والضحايا كيف حقي لن يضيع. بيني وبينك زحفنا الهدار في اليرموك في حطين في جالوت أو في القادسية. يا من ستبصر كيف بالإسلام ينكسر الطغاة الوالغون شفاههم بدم القضية. بيني وبينك قبضة الأطفال في وجه المدافع. يا من ستشهد كيف تنطلق الجماهير غدا سيلا فدائيا لتحتل الشوارع. بيني وبينك في فلسطين التقاضي والحساب. يا من ستخبرك القوافل أن بوصلة الجهاد على هدى وصواب. أنشودت الوطن المستباح.
1: إن هذه الخليقة، إن هذه الأرواح، إن هذه الأبصار، إن هذه الأسماع، إن المليارات، الدول، الجبال، البحار، الأراضين، السماوات، كلها من أجل لا إله إلا الله. فإن مات 10,000 فليس بكثير من أجل أن تعلو لا إله إلا الله، من أجل أن يعبد الله وحده. وهكذا فقه السلف، وهكذا عرف الصحابة، وكهكذا أدرك الرعيل الأول، الذين تتفجر دماؤهم من أجوافهم فينذرونها في الهواء يقولون: اللهم خذ من دمائنا هذا اليوم حتى ترى.

مستمرون صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تميز عبر تميز.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، يمكن أن يعرف الإيمان بكلمة واحدة، إنه الصبر، لأن الله أودع في الإنسان الشهوات، وبإمكانه من خلالها أن يفعل كل شيء، لكن الله سمح له بأشياء وحرم عليه أشياء. فحينما يضبط نفسه ويتحرك في المساحة المسموح بها يكون مؤمناً، وحينما يتحرك من دون قيد أو شرط يكون كافراً. إذن الإيمان هو الصبر، الضبط. في بحث في علم النفس يوضح هذا البحث الفرق بين الحيوان والإنسان. أيضاً في الحيوان شهوات. عند الحيوان المؤثر يقتضي الاستجابة الفورية. كيف؟ ضع أمام قطة قطعة لحم، استجابة فورية في أكلها، تملكها لا تملكها، يجوز لا يجوز، لعلها تحرج صاحب هذه اللحمة. ما دام هناك طعام تشتهي لا بد من أن تأكله. الحيوان تضربه فيضربك، لكن أحيانا الأب يضرب ابنه والابن يبقى واقف، لعله يضرب صديقه لو ضربه. أما لو جاء الضرب من قبل الأب يبقى في مكانه من دون أن يتحرك. الأمثلة كثيرة جدا. يعني فرق بين الإنسان والحيوان. الحيوان مؤثر استجابة، الإنسان مؤثر تفكير استجابة. هذا ينقلنا إلى أن الإنسان أيضا عنده شهوات وهناك مؤثرات، لكن الإرادة التي هي قرار يلي المحاكمة. الإرادة تصميم على شيء، تصميم على الامتناع أو على الإقبال. القرار الذي يلي المحاكمة هو الإرادة. فلذلك أيها الإخوة، في هذا الدرس سأتحدث عن أسباب الصبر عن المعصية. بالمناسبة هناك صبر على الطاعة. أنت حينما تصلي 20 ركعة شيء متعب، إنك تصبر وأنت في الصلاة، والأقرب إلى الراحة أن تبقى في البيت. هناك صبر على الطاعة، وهناك صبر عن المعصية، وهناك صبر على قضاء الله وقدره. أنواع الصبر 3. الحديث اليوم عن الصبر عن المعصية، المحاكمة التي تسبق قرار الابتعاد. ما بنودها؟ المحاكمة التي تسبق قرار الابتعاد عن المعصية، ما بنودها؟ البند الأول: علم العبد بقبحها ودناءتها. لأن القاعدة الأصولية أن الحسن ما حسنه الشرع، وأن القبيح ما قبحه الشرع. ولو أن القبيح أعجبك، ولو أن الحسن لم يعجبك، لأن هذا الشرع من عند خالق السماوات والأرض ومن عند الخبير، وهو أعلم منك بأسباب سلامتك وسعادتك. فالمؤمن مستسلم لله عز وجل. أضرب على هذا مثل دقيق، أن عالماً من دمشق ذهب إلى أمريكا والتقى بمسلم حديث عهد بالإسلام، لكن من أساتذة الجامعات المتفوقين، وانطرح موضوع الخنزير، وهذا العالم الدمشقي جزاه الله خيراً تحدث ساعة وزيادة عن مضار لحم الخنزير، وعن الدودة الشريطية، وعن وعن وعن. كان جواب هذا العالم: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، أنا لا أحتاج لكل هذه التفاصيل، لأن الذي حرمه هو الخالق. وببساطة بالغة، أنت مع طبيب تقرأ على لوحته بورد، يحمل بورد، لا تفكر أن تناقشه، لا تفكر أن تعترض عليه، لأنك واثق من علمه. فإذا حرم الله عليك شيئاً كمؤمن لا تحتاج إلى تعليلات، لأن هذا من عند الخبير ولا ينبئك مثل خبير. إذن حينما تعلم أن هذا الشيء محرم، وأن الله ما كان ليحرمه إلا لأنه يفسد عليك سلامتك وسعادتك، ولك ثقة بالله عز وجل. بالمناسبة، هذا الذي لا يقدم على شيء أو لا يدع شيئا إلا إذا علم الحكمة منه، هذا لا يعبد الله، يعبد ذاته. لذلك قالوا: علة أي أمر أنه أمر. تصديق سيدنا الصديق لرسول الله، قال: هو قال إنه عرج إلى السماء؟ قالوا: نعم. قال: إن قال هذا فقد صدق. يعني في جزء بحياتنا أساسه الثقة. ألا تثق أن هذا القرآن كلام الله؟ أثق. ألا تثق أن الله هو الخير المطلق والرحمة المطلقة؟ أثق. إذن ما دام الله قد حرمه انتهى الأمر. قال له: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه. فحينما يحرم الله شيئا يجب أن تعلم أن العلاقة بين الشيء المحرم وبين نتائجه علاقة علمية. معنى علاقة علمية أي علاقة سبب بنتيجة. أنا حينما أمنع ابني أن يجلس على مقعد معين، فهذا المنع وضعي، المقعد أعد للجلوس، لكنني لسبب أو لآخر منعته أن يجلس على هذا المقعد بالذات، فإذا جلس فقد عصاني. لكن العلاقة بين المعصية وبين النتيجة ليست علمية، إنما هي وضعية. جلس على مقعد أعد للجلوس، لكن الأب منعه، فلما جلس عاقبه، فالعلاقة بين العقوبة والجلوس ليست علاقة علمية، علاقة وضعية. الأب وضع هذه القاعدة. أما حينما يضع الابن يده على المدفأة وهي مشتعلة تحترق اليد، نقول العلاقة بين وضع اليد واحتراقها علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة. إذن أنت حينما توقن أن العلاقة بين المعصية وبين نتائجها علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة، تستسلم لله عز وجل. سبب آخر هو الحياء من الله. فإن العبد متى علم أن الله ينظر إليه وأنه بمرأى ومسمع، وكان يستحي من ربه، يستحي أن يعصيه والله مطلع عليه، هذا سبب آخر. سبب ثالث: علمه اليقيني أن المعاصي تزيل النعم. أنت حينما تعصي الله كأنك تطلب من الله أن يزيل عنك النعم. هذا المعنى ورد بآية قرآنية: ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. معنى ذلك أن تكون المسافة بين البلدين مسافة طويلة لا نبات ولا ماء ولا شيء من هذا القبيل. أيام تنتقل مثلا من بلد إلى بلد لكن الطريق كله أخضر وكله أكمات وكله أشجار وكله أنهار، لا تشعر بأن المسافة طويلة. أما حينما تنتقل فرضا من حمص إلى دمشق غير من طرطوس إلى اللاذقية، في فرق كبير. باعد بين أسفارنا يعني يا رب امحق بلادنا، يا رب اجعل بلادنا جرداء. في بالأرض قوم يدعون بهذا الدعاء؟ ما معنى الآية إذن؟ يعني أنت حينما تعصي الله كأن لسان حالك يقول يا ربي دمرني، يا ربي أزل عني النعم، يا ربي امحقني، يا ربي أفقرني، يا ربي عاقبني، لسان حالك هكذا. إذن السبب الثالث أن المؤمن يوقن أن المعاصي تزيل النعم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. في عنا سبب آخر للصبر عن المعصية: خوف الله وخشية عقابه. إن لكل سيئة عقابا، حتى إن بعض الشباب ممن تتلمذ على بعض الشيوخ وقد أعلمه شيخه أن لكل سيئة عقابا، فلما زلت قدمه بحسب كلام شيخه هو ينتظر العقاب. لم يحدث شيء، مضى أسبوع وأسبوعان، ثم ناجى ربه وقال: يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قيل: وقع في قلب هذا الشاب أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ أنت حينما تكون في طاعة الطريق إلى الله سالك والخط ساخن وفي خط مفتوح دائما، أما حينما تعصي الله الطريق إلى الله مسدود والخط غير ساخن مقطوع. ما قيمة جهاز هاتف غالي جدا لكن بلا خط هاتفي؟ لا قيمة له إطلاقا. فالإنسان حينما يعصي الله قطع العلاقة بينه وبين الله. حدثني أخ زار هولندا وتصفح مجلة رأى فيها إعلان لهاتف خلوي، أنه رجل دين تشع الأنوار من رأسه موصول بالله. مرت فتاة متبذلة فأحد النظر فيها، أطفئت أنواره، ثم قيل له: بهذا الخط تعيد الاتصال مع الله كإعلان. لكن الإنسان حينما يعصي الله ينقطع، يصبح خطه مع الله مقطوعا وطريقه إلى الله غير سالك. إذن السبب الرابع خوف الله وخشية عقابه. الآن في عنا سبب خامس: الذي يحب الله عز وجل والذي يسوق نفسه إلى بابه بدافع الحب، هذا أعلى من الذي يسوق نفسه إلى بابه بدافع الخوف، لأن العلاقة التي أرادها الله بين العباد وبين رب العباد علاقة حب. لذلك الله عز وجل قال: لا إكراه في الدين، لا يريدك إلا أن تأتيه طائعا، أن تأتيه محبا، أن تأتيه بمبادرة منك، لأنه يحبهم ويحبونه. أراد الله أن تكون العلاقة بينه وبين عباده علاقة حب، فالذي يعصي الله يعبر عن عدم حبه لله. فالإنسان حينما تنعقد صلته بالله يخشى على هذه الصلة أن تنقطع، هو يستقيم لأنه يحب الله. يعني هذا الذي أحب فتاة، سواء قيس لبنى أو مجنون ليلى، يعني يحبها وبعيره يحب ناقتها من شدة محبته لها. نعم. يضاف إلى هذا البند أن المحبة وحدها لا تكفي، لا بد من أن تقترن بإجلال المحبوب. الإنسان قد يحب ابنه الصغير لكنه لا يجله، لكن ينبغي أن تقترن محبة الله عز وجل بإجلاله جل جلاله. بالمناسبة، يعني أنت بعلاقاتك الاجتماعية قد تجد إنسان تحبه ولا تجله، يعني إنسان له والدة يحبها حبا جما لكنها غير متعلمة، هو معه دكتورة فيحبها ويتمنى رضاها وهو في خدمتها، لكنه يعلم أن أفقها ضيق جدا. يعني مرة امرأة ما صدقت أن الإنسان صعد إلى القمر، الدليل أنه حجمه صغير جدا لا يتسع لإنسان، هكذا ثقافتها. يعني إنسان ألقى درس في مسجد وظن أن حبل السرة في هواء يتنفس الجنين عن طريق حبل السرة، إنه كيف وين ما في هواء بالرحم. فالإنسان أيام بيكون أفقه محدود بيتكلم، قد تحبه ولا تجله، وأيام بيكون عندك أستاذ في الجامعة تقدر علمه ولا تحبه، بلك لئيم قاسي لا يرحم، تجله ولا تحبه، وقد تحبه ولا تجله. لكن أعظم ما في الذات الإلهية أنه بقدر ما تجله بقدر ما تحبه. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. في سبب سادس، الله عز وجل فطرك فطرة عالية عزيزة، تحب أن تكون عاليا، تحب أن تكون عزيزا. هذه الفطرة تمنعك أن تعصي الله عز وجل. يعني كيف إنسان له مكانة في المجتمع والطريق ممنوع لا يمر في الطريق الممنوع، طيب أقصر يقول لك أنا لا أتضعضع أمام شرطي، مكانتي لا تسمح لي أن أعتذر أمام شرطي، فيسلك الطريق الأطول المسموح ولا يسلك الطريق الأقصر لأنه مكانته كبيرة جدا. أحد الأسباب أيضا التي تمنعك أن تعصي الله قوة العلم بحتمية عاقبة المعصية. والله أيها الإخوة، وهذا الكلام خذوه على محمله الحقيقي، يكاد المؤمن، يكاد لا تعني أن الشيء وقع، إذا قلت كدت أقع هل وقعت؟ أما هذا الفعل عجيب باللغة، إن أثبتته فهو منفي وإن نفيته فهو مثبت. ما كدت أقع حتى قمت، وقعت معناته ما كدت أقع حتى نهضت، معنى ذلك أنك وقعت مع أن الفعل منفي، أما كدت أقع لم تقع. يكاد المؤمن يعلم الغيب، هل يعلم الغيب؟ لا. أما حينما ترى إنسان يأكل أموال الناس بالباطل، حينما ترى إنسان يزهق أرواح الناس بالباطل، يجب أن تعلم علم اليقين لا بد له من مصير أسود. تكاد تعلم الغيب. لذلك الإنسان المستقيم، أنا أكاد أقول تنتظره حياة طيبة، والإنسان المنحرف أكاد أقول تنتظره مصائب تلو المصائب. هذه قضايا ثابتة. يعني أنت لو قيل لك إنسان يركب مركبة في طريق ضيق، عن يمين الطريق واد سحيق وعن يساره واد سحيق، والطريق كله انعطافات، وفي الليل، وفجأة انطفأ ضوء المركبة. تقول الحادث حتمي، طريق متعرج وظلام دامس، وعلى اليمين وادي وعلى اليسار وادي، فالحادث بالمية مية. هل معنى ذلك أنك تعلم الغيب؟ لا، تعلم القوانين، تعلم القوانين. الذنوب تميت القلوب، تفقر بعد الغنى، الرزق ينقص بعد العطاء، يحرم حلاوة الطاعة. ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ وكل ذنب يستدعي ذنباً آخر. الإنسان بالتعبير المعاصر باللغة الأجنبية ديناميكي، وبيقابله ستاتيك يعني سكوني. الإنسان ديناميكي، يعني كل طاعة تستدعي طاعة. بيقول لك تداعيات، مصطلح يستخدمه الناس جميعاً في الأخبار، تداعيات. المعصية تداعياتها معصية أخرى، معصية ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة. الطاعة تداعياتها طاعة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة. علم الإنسان أن هذه المعصية فوتت عليه من الخير الشيء الكثير. شيء آخر يدعو إلى ترك المعاصي، وهو جامع لكل هذه الأسباب، ثبات شجرة الإيمان في القلب. فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه. يعني حتى أكون واقعي، المعاصي محببة، هؤلاء المنغمسون في المعاصي كالبهيمة تماماً، رأوا قطعة لحم فأقبلوا عليها، ألغيت المحاكمة في أذهانهم. المعاصي تتوافق مع الطبع، والمعاصي تتناقض مع الفطرة. فلذلك لو أن المعاصي غير محببة لابتعد الناس عنها. يعني أكبر شاهد أن العمل الحرام محبب، والعمل الحلال في مشقة. إن عمل النار سهو بسهوة، هيك استرخاء، تأكل ما تشاء، تلتقي مع من تشاء، تفعل ما تشاء، تتكلم ما تشاء. إن عمل النار سهل بسهوة، وإن عمل الجنة حزن بربوة. هناك في جهد، إلا تكاليف، يعني ذات كلفة، تكلف الإنسان جهدا ومشقة. يعني قوة الإيمان في القلب تدعو العبد إلى الصبر عن المعاصي، وكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم، وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. هذه أكبر سبب ليعين على الصبر، قوة الإيمان. وفي عندنا شواهد كثيرة في حياتنا. دخل طالب كلية الطب، باني آمال، بيأخذ دكتوراه، بيسافر لبلاد بعيدة، يأتي بالبورد، يفتح عيادة، أناقة في ملبسه، أناقة في بيته، محترم، معزز، مبجل، دخل فلكي، يدعى لمؤتمرات. هي الصورة الجميلة، وهو يدرس ساعة تنتين تابع حتى أنجح. فما الذي يدعوه إلى الصبر على الدراسة؟ هذه الرؤية لمستقبل الإنسان حينما يتخرج. فلذلك أنت حينما تعرف ماذا ينتظر المؤمن من سعادة أبدية تصبر على كل شيء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: في رحلة الحياة الممتدة يملك المرء أن يختار طريقه ويمضي فيه واثق الخطى مطمئن الضمير.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان، قدسوا المال، لهثوا وراء الشهوات، أفسدوا، داهنوا، راوغوا، مالقوا الكفار، قاتلوا المؤمنين، عاثوا في الأرض فسادا، سجلهم ملطخ بالدم، بالدم، بالدم، بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون

شرفاء، صالحون، أبات، كبار، أعزاء، رحماء. أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الكرام، وهذه حلقة جديدة من عبر الأثير. عبر الأثير يأتيكم عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في السؤال الأول من هذه الحلقة يقول صاحبه: نحن في أيام الحج، والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السؤال هنا: ما هي الأحكام المستنبطة من هذه الآية مما يتعلق بالحج؟ يعني قبل الحديث عن هذه الآية أريد أن نتعرض للآية التي قبلها من سورة آل عمران، وهي قول الله تبارك وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس أي وضع للعبادة، وإلا فالبيوت موجودة وقديمة، والكلام في الآية ليس عنها، إنما عن أول بيت وضع للعبادة. هاتان الآيتان فيهما كلام طويل. إن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض للعبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما سأله: يا رسول الله، أي بيت وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى أو بيت المقدس. قال: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. المشهور عند عامة الناس أن الذي بنى بيت المقدس هو سليمان عليه السلام، والذي بنى البيت الحرام هو إبراهيم عليه السلام، مع أن بين إبراهيم وسليمان عليهما السلام 3 قرون تقريبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن بين بناء المسجدين 40 سنة فقط، فكيف ذلك؟ الصحيح والعلم عند الله أن أول من وضع البيتين هو آدم عليه السلام، فهو الذي وضع الكعبة، وهو الذي وضع بيت المقدس، ولا يمكن أن ينطبق الحديث إلا على آدم، أو أن الله عز وجل أمر ملائكة قبله بأن تبني الكعبة، ثم أمره بعد 40 سنة بأن يبني بيت المقدس، ثم بين الله لإبراهيم مكان البيت، والدليل قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي مكان الكعبة، فأعاد بناءها. وفي آية أخرى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. هذه الآية تشعر أن قواعد البيت كانت موجودة من قبل، فبينها الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام فرفع بناءها مع ابنه إسماعيل، وبين لداود وسليمان عليهما السلام مكان بيت المقدس فأعادا بنيانه، والله تعالى أعلم. أعود للآية، يقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الاسم الآخر هو مكة. قال بعض العلماء: الباء والميم في اللغة يكثر الإبدال بينهما، يقال هذا طين لازب وطين لازم، والمعنى واحد فلا حرج. وعلى هذا القول تكون بكة ومكة بمعنى واحد. القول الثاني أن بكة المقصود بها المسجد نفسه، ومكة المقصود بها الحرم كله، لكن القولين لا يمكن أن يكون بينهما تناف، ولا يتعلق بهما كبير اختلاف. ننتقل إلى نقطة أخرى أو مسألة أخرى: أين تظهر بركة بيت الله الحرام؟ يقول الله تعالى: للذي ببكة مباركة. ولا شك في أنه مبارك، بدليل أن الله عز وجل يضاعف فيه الحسنات، يضاعف فيه الحسنات، وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وأن الله شرع الطواف به ولم يشرع إلا به، وفيه الحجر الأسود: من فاوضه فكأن من فاوض كف الرحمن، وكل عبادة في هذا البيت يضاعف أجرها، ويكفي أن الصلاة فيه 100,000 صلاة، طبعا هناك أمور أخرى تدل على بركة هذا البيت. أما قوله تعالى فيه آيات بينات، القرآن الكريم لم يذكر في هذا الموضع ما هي الآيات البينات، ذكر واحدة منها فقط فقال مقام إبراهيم. يصبح تقدير الكلام فيه آيات بينات كثيرة منها مقام إبراهيم، وهذا أرجح ما قيل في إعراب مقام، وهو أنها مبتدأ لخبر محذوف مقدم تقديره منها مقام إبراهيم، وقيل غير ذلك لكن هذا أرجح والله تعالى أعلم. فمن هذه الآيات الموجودة في الحرم المكي مقام إبراهيم، وذلك إن إبراهيم عليه السلام هو الذي رفع جدار الكعبة، ساعده ابنه إسماعيل وهذا مشهور. لما ارتفع البنيان قدم إسماعيل حجرا لأبيه ليرتقي عليه، فلما وطئ عليه كان رطبا، فبقيت آثار قدم إبراهيم عليه السلام في الصخر ظاهرة بينة، والصخر لا يؤثر فيه الوقوف، ولكن الله تعالى جعلها رطبة فأصبحت آثار قدمي إبراهيم ظاهرة وبقيت على مر الأزمان. ذكر بعض العلماء أن آثار أقدام إبراهيم عليه السلام بقيت على الحجر تبعا لنوعية الحجر الذي يترك أثرا بالضغط عليه. لما طال وقوف إبراهيم عليه السلام على الحجر نظرا لما يتطلبه بناء البيت أثرت أقدامه فيه، وطول وقوف إبراهيم على الحجر دليل على حرصه على إتقان البناء وإتمامه. كان هناك قبيلة في العرب مشهور أهلها بالقيافة، أي يعني يعرفون أثار الأقدام والأرجل. كانوا يوما يطوفون بالبيت فيرون أقدام إبراهيم. في ذات يوم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا في حجر جده عبد المطلب خرج يلعب، فلما خرج يلعب جاء إلى قوم من بني مدلج المشهورين بالقيافة، فلما رأوا قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ صبي حملوه إلى جده، قالوا من هذا من؟ قال يعني هو ابني، قالوا احرص عليه فإن قدميه من نفس قدمي من في المقام، ويقصدون بذلك قدمي إبراهيم عليه السلام. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لما عرج به بعد ذلك إلى سدرة المنتهى، قال ما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم، يقصد نفسه وإبراهيم عليه السلام. المقصود إذن أن مقام إبراهيم حجر وطئ عليه إبراهيم لما أراد أن يبني الكعبة بعد أن ارتفع بنيانها، فبقيت آثار قدميه إلى يومنا هذا، وهو المعروف الآن بمقام إبراهيم. هذا المقام شرع الله تبارك وتعالى لنا الصلاة عنده، فقال سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نأتي إلى قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، ما المقصود بها؟ وهل هي من آيات البيت البينات؟ قال الله تعالى ومن دخله كان آمنا، دخله يعني عائد إما على المسجد أو على مكة عموما، والعلماء اختلفوا في معنى قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا. مكمل الخلاف في أن الإنسان قد يدخل الحرم ليؤذي، وقد يدخل المسجد الحرام مجرم يقتل الناس في الحرم، وهذا يعني حدث عبر التاريخ. فالتوفيق بين الآية والواقع مشكل، لأن الله تعالى قال ومن دخله كان آمنا، ولذلك اختلفت كلمة العلماء في المعنى. فقال فريق إن هذا خبر عن الماضي، بمعنى إن أهل الجاهلية قديما كانوا يدخلون الحرم فلا يؤذي بعضهم بعضا لحرمة البيت التي وضعها الله تبارك وتعالى في قلوبهم، وهذا معروف وإن كان ليس بصحيح على إطلاقه، لأنه قد وقع في الجاهلية أذى وسط الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا قد أوذي في الحرم. القول الثاني قول ابن عباس، واختاره الإمام الطبري شيخ المفسرين وغيره، وهو أن الإنسان إذا جنى جناية خارج الحرم ثم استجار بالحرم فإنه لا يقام عليه الحد ولا يقبض عليه، لكن يضيق عليه في المعاملة، لا يباع لا يشترى منه، لا يقدم له طعام حتى يضطر إلى الخروج فيقام عند ذلك عليه الحد. هذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فيكون قوله ومن دخله كان آمنا حكاية في الماضي، والمراد منه الأمر، أي أمنوا من دخله، اجعلوه آمنا يأمن على نفسه وماله. وهذا يعني من أرجح الأقوال، والله تبارك وتعالى أعلم. قال فريق من العلماء من دخله كان آمنا، أي آمنا من عذاب النار، لأن الحج والعمرة سبب في النجاة من النار. قال فريق آخر أيضا من العلماء إن المعنى أن الله عز وجل أمن قريشا في جاهليتها لأنهم أهل الحرم. قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم فلم يكونوا يؤذون لأنهم أهل حرم، وكان من رامهم بأذى قصمه الله تعالى كما حصل لأبرهة وجنده. وهذا أيضا من أقرب الأقوال إلى الصحة، والله تعالى أعلم. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحية لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم أيها الأحبة في برنامج الأخلاق المحمدية، مع الخلق لا تكن عيابا. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الستير، والتخلق به يكون بأن تستر عيوب الآخرين، فلا تحدث بها نفسك ولا تحدث بها غيرك، بل تشغل نفسك بالتفكر بإصلاح عيوبك، سائلا الله تعالى أن يستر عيوبك عن الناس ويصلحها لك. قال بعض السلف: اعلم أن الناس إذا أعجبوا بك فإنما أعجبوا بجميل ستر الله.

عليك. قد يصعب على البعض أن يرى عيبا عند الآخرين دون أن ينتقدهم أو يصدر أحكاما عليهم، فضبط العين والقلب واللسان يحتاج لا شك إلى تدريب مستمر ومراقبة ذاتية. والأصل هو أن نهتم بإصلاح عيوب أنفسنا، وألا نتكبر على صاحب العيب ولا نذمه، فكلنا عيوب وللناس ألسن. وإذا رأيت عيبا عند أحد فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فقد عافاك الله من هذا البلاء بمحض فضله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الكلام، لطيف الخلق، رفيع الذوق، ودودا قولا وفعلا، لا يجرح المشاعر ولا ينتقد أحدا بعينه، بل كان يستخدم شتى أساليب التربية الرحيمة لتقويم الخطأ عند وقوعه، فيرشد المسيء سرا: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا؟ فلا يسمي روحي فداه، ولا يشير، فلا يعلم أحد من كان يقصد. انتشرت الغيبة كما انتشرت عادة التعييب على الآخرين والاستهزاء بهم بين الناس، وبات البعض يبررها على أنها تسلية وفكاهة ولا يقصد بها المعصية. ولكن الحقيقة هي أن التعييب والسخرية والغيبة عموما من كبائر المحرمات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أليس من رقي الأخلاق أن نساعد بعضنا بعضا؟ فلنكن قدوة في تحويل عادة التعييب الذميمة إلى محاسبة للنفس على أخطائها، وإلى نسب النعم التي عندنا دوما إلى المنعم جل وعلا، وإلى معاونة من كنا نعيب عليهم أخطاءهم لتصحيحها. ولنربي أولادنا على ذلك منذ الصغر، ولنركز على الإيجابيات بدلا من السلبيات، كي يصبح الجيل القادم نابذا للتنمر وأشد تماسكا وتراحما فيما بينهم. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم مشاهدينا الكرام. راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسم المواجهة مع إيران في 4 أيام. كان مأخوذا بفكرة تغيير النظام عبر تغيير الوجوه. اختال قادة ومؤسسين وسياسيين وعسكريين ومدنيين. لم يترك بنك الأهداف الأمريكي الإسرائيلي شريحة في المجتمع إلا وضعها في مرمى النار. كان الرهان أن يشكل 28 من شباط منعطفا حاسما في تاريخ إيران، يوما تنطفئ فيه جذوة الثورة ويتصدع فيه الجمهورية الإسلامية وتتراجع فيه صلابة مؤسساتها وينفض الناس من حول فكرتها. لكن إيران قدمت النقيض، فالثورة تجددت والشارع بدأ أكثر التصاقا بها، يهتف باسمها ويبايع قائدها. في هذه الحلقة الخاصة نتعرف أكثر إلى القائد الثالث للثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، رفقة الشيخ أسد محمد قصير، أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية وأحد المقربين إلى السيد مجتبى خامنئي، والذي رافقه على مدى 30 عاما في مكتبه، ينضم إلينا من قم المقدسة. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. نبدأ مباشرة معك حول ما يتساءل عنه كثيرون اليوم في العالم الإسلامي وأيضا في أنحاء العالم، حول سلامة السيد مجتبى خامنئي وسبب عدم ظهوره في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة. فما هو حال السيد، وأيضا متى من الممكن أن يظهر على العالم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولجميع العاملين في أسرة الميادين، وأيضا تحياتي ومحبتي لجميع المشاهدين والمشاهدات. أولا أحب أن أصحح ما ذكرتموه، وهو أنني منذ 30 سنة برفقة ومعية الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله الشريف، وعضوا في مكتبه، لأن الإمام السيد مجتبى الحسيني الخامنئي دام عزه ونصره ليس له مكتب إلا بعد أن عين قائدا للجمهورية الإسلامية. فأنا كان لي الشرف أن أكون في مكتب الإمام الشهيد طوال 30 سنة. وأما بالنسبة إلى صحة وسلامة الإمام السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، قبل أن أدخل إلى الاستوديو، وأنا طبعا في كل يوم أتواصل مع مكتب سماحته، قبل أيضا أن أدخل إلى الاستوديو من أجل أن تطمئن قلوب الإخوة والأخوات المشاهدين وليطمئن قلبي، وإن كان أنا عندي كل الاطمئنان بأن سماحته في صحة تامة وعافية كاملة، وأن الإصابة التي تعرض لها من خلال عملية الاغتيال الأولى، هذه الإصابة لم يبقى لها أثر، لأن الإصابة كانت على الرأس، لم يبقى أثر من الإصابة ومن الجرح في الرأس. وأما أيضا الجرح الذي كان بيده اليسرى أيضا تعافى منه بشكل كامل، وتبقى الإصابة التي كانت في الرجل اليسرى، وهي كانت الإصابة البليغة، وأيضا تعافت بشكل كامل. وأما الظهور فهذا موكول إلى تحسن الظروف الأمنية، لأن سماحته دام ظله الشريف هو الهدف الأول للعدو، وأنا أعتقد بأنه إن شاء الله بعد انتهاء الحرب إن شاء الله سنرى طلعته الرشيدة، وإن شاء الله سيظهر للعلن وسيكون حاضرا بين الناس كما كان الإمام الشهيد قدس الله نفسه الزكية.
0: سمحت الشيخ، انطلاقا مما تتفضل به، كما نعلم في الأشهر الماضية كانت إيران أمام تحديات كبيرة وتخوض حربا قاسية على الصعيد العسكري الأمني وحتى الاقتصادي والسياسي، بالتالي ما طبيعة الدور الذي أداه السيد مجتبى خامنئي في هذه المرحلة، وكيف يمكن أن ينظر إلى القرارات التي اتخذت خلال هذه الحرب؟
1: بعد انتقال سماحته إلى المستشفى بعد عملية الاغتيال وبعد مضي 6 أيام بشكل عام تعافى من الإصابة البليغة التي ذكرتها، وكان يتابع الأوضاع بشكل دقيق وعن كثب. وأستطيع أن أقول بأن بعد أن عين وبعد أن علم بتعيين سماحته وليا للأمة الإسلامية وقائدا للجمهورية الإسلامية، فكان يداول كل الأعمال من دون استثناء، يعني على المستوى العسكري والسياسي وحتى الاقتصادي وحتى الفكري والثقافي، فكان يداول أعماله بشكل عادي. ونحن كنا على تواصل دائم معه وفي مراسلات، وخصوصا أنني في مكتب الإمام الخامنئي ده قدس نفسه الزكية في المجلس الفقهي، فكان هناك مراسلات حتى في قضايا فقهية وشرعية، وكان يجيب عنها بشكل سلس وأيضا بشكل سريع. فأستطيع أن أقول بأنه بعد تعيينه من قبل مجلس الخبراء كان يتابع كل الأوضاع والتطورات بشكل دقيق وبشكل كامل. ومن هنا أستطيع أن أقول بأنه هذه الحرب التي الآن ما زالت طبعا هي مستمرة، ولكن هو كان الذي يقود الحرب، وأيضا في نفس الوقت هو الذي كان يوجه على كل المستويات، حتى كما ذكرت حتى على المستوى الثقافي. ومن باب المثال، يعني قبل عدة أيام كان هناك مشهد، وهذا المشهد تبثه قناة الميادين وهو ميدان الثورة، فحتى هذه المشاهد يتابعها صحيح. بشكل دقيق، فوجد أن الإضاءة قليلة فأمر بتحسين الإضاءة في الميدان. فإذا سماحته يتابع الأمور بشكل دقيق، وكما عرفناه لديه همة عالية ولديه إرادة راسخة، والحمد لله كل الأمور في الجمهورية الإسلامية يطلع عليها بشكل دقيق.
0: نعم. يعني نتحدث عن متابعة دقيقة ليس فقط للأمور العسكرية والأمنية وربما أيضا الاقتصادية، بل أيضا الاجتماعية في هذا السياق. نعم.
1: والثقافية، وحتى الأوضاع الثقافية في الجمهورية الإسلامية أيضا يتابعها بشكل دقيق. نعم.
0: طيب، على صعيد اليوم الإشاعات التي والدعاية تحديدا الأمريكية الإسرائيلية التي تتحدث عن قيادات متعددة اليوم تدير إيران، ما صحة هذه المعطيات؟ هل يمكن أن نتحدث اليوم وعن تأكيد عن قيادة موحدة اليوم موجودة في إيران تدير هذا البلد على عكس هذه الدعاية الأمريكية الإسرائيلية؟
1: كل ما يجري في الجمهورية الإسلامية وكل القرارات التي نسمعها، هذه القرارات تمر عبر آليات قانونية محددة في الجمهورية الإسلامية، ووفق هذه الآليات هناك مجلس للأمن القومي هو الذي يتخذ القرارات. طبعا مجلس الأمن القومي أيضا بإشراف كامل وتام من سماحة الإمام القائد السيد مجتبى الحسيني الخامنئي دام ظله، وكل ما يجري في الجمهورية الإسلامية كما ذكرت يطلع عليه بشكل دقيق، وكل القرارات التي تتخذ إنما هي من خلال الأطر والآليات الثابتة في الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية دولة مؤسسات، وهذه المؤسسات كما كانت فاعلة وناشطة في عهد القائد الأول الإمام الخميني قدس نفسه الزكية، كذلك في عهد الإمام الشهيد، وأيضا في عهد الإمام الجديد السيد القائد السيد مجتبى الحسيني. فكل ما يجري في الجمهورية الإسلامية كل القرارات إنما هي من خلال هذه الآليات والأطر القانونية. وأنا أزيدكم، وقبل قليل أيضا عندما اتصلت أيضا بمكتب سماحته أيضا أخبروني بأن هناك وحدة وتماسك بين الشعب والقيادة والمسؤولين. هذه الوحدة ليس لها نظير في كل تاريخ الثورة الإسلامية. يعني الوحدة والتماسك الذي نحن نشاهده في الجمهورية الإسلامية وأنتم تشاهدون من خلال الميادين ومن خلال الساحات، الوحدة بين الشعب والقيادة، هذه الوحدة ظاهرة غير مسبوقة في الجمهورية الإسلامية. أما بالنسبة إلى المسؤولين والقيادة، القيادة واحدة، أيضا الأطر القانونية فاعلة كما ذكرت، وكل كل قرار على مستوى الوزارة الخارجية أو السياسة الخارجية وكذلك أيضا على المستوى الداخلي، كل هذه القرارات كما ذكرت إنما هي بتنسيق كامل واطلاع دقيق من قبل سماحة الإمام القائد.
0: وبإطار الحديث أيضا عن الحراك الشعبي اليوم والحضور الشعبي في الميادين، ونحن نتابع على الشاشة كنا صور لهذا الحضور المستمر، أيضا كيف ينظر السيد مجتبى خامنئي إلى هذا الحضور وهو الذي دعا إلى أو دعا الناس والشعب الإيراني إلى البقاء في الساحات حتى بعد انتهاء هذه الحرب أو دخولها على الأقل مرحلة وقف إطلاق النار المباشر؟
1: أنتم تعلمون بأن الجمهورية الإسلامية الشعب فيها ركن أساسي، هي جمهورية الإسلامية، وهذا الاسم ليس، هذه التسمية ليست شكلية، وبالتالي الجمهور والشعب له دور أساسي حتى في انتخاب القائد. صحيح أن مجلس الخبرجان أو الخبراء هو الذي ينتخب القائد في الجمهورية الإسلامية، ولكن مجلس الخبراء ينتخب من قبل الشعب، رئيس الجمهورية ينتخب من قبل الشعب، مجلس النواب أو الشورى كذلك، حتى رؤساء البلديات، أعضاء مجلس البلديات، لا يوجد مسؤولية عالية وأساسية إلا تنتخب من قبل الشعب. الشعب له دور أساسي، هو ركن في هذا النظام الإسلامي الإنساني، الشعب، الجمهور، والإسلام كمنظومة فكرية، الإسلام الإنساني والإسلام القرآني. من هنا حضور الشعب في الساحات له دور كبير جدا في الصمود الأسطوري، بل الانتصار الأسطوري الذي وصلنا إليه في الجمهورية الإسلامية وفي العالم. حضور الشعب هو الذي بلغ العدو رسالة واضحة بأن الشعب مع القيادة هو جسد واحد، قلب واحد، يد واحدة، وبالتالي أنا بعتقد بأنه هذا الحضور الشعبي ليس هو ظاهرة جديدة في مسيرة الجمهورية الإسلامية، بل الجمهورية الإسلامية تأسست على الحضور الشعبي، وكما هو في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان حريصا أن يأخذ البيعة من الناس، في سيرة الإمام علي عليه الصلاة والسلام أيضا الذي لم يتصدى للولاية والخلافة حتى بايعه القوم، هذه قضية أساسية وهذه قضية فقهية أساسية في المنظومة الفقهية لمذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. من هنا دائما يؤكد سماحته على أهمية حضور الناس، ودائما يؤكد بأنه لا يمكن لنا نحن أن ننتصر إلا من خلال صمود وبقاء الناس في الساحات وفي الميادين، وبالتالي أنا بعتقد بأن سماحته ينظر إلى هذه الساحات بكل محبة وينظر إليها بأنها هي أيضا جزء مهم في عملية الانتصار التي نشاهدها والتي يشاهدها كل العالم، وبالتالي الشعب له، إرادة الشعب هي الإرادة الأولى في الجمهورية الإسلامية.
0: انطلاقا مما تتفضل به سماحة الشيخ، اليوم نتحدث إذن عن قيادة موحدة وشارع يعني بهذا الحضور الشعبي اللافت، وكذلك الأمر هذا الالتفاف في أو ما بين الدبلوماسية وأيضا العسكر في هذا السياق؟ بالتالي هل نتحدث اليوم عن ثورة متجددة من خلال هذا الحضور والنفس الجديد داخل الجمهورية الإسلامية في إيران مع الحفاظ على مبادئ الثورة الإسلامية في إيران؟
1: نعم، في الجمهورية الإسلامية هناك مبعث جديد وروح جديدة للثورة الإسلامية، والجمهورية الإسلامية لأنها قائمة كما ذكرت على القاعدة الشعبية، ولأنها تحمل في روحها أيضا الإيمان والقيم الإنسانية، من هنا الجمهورية الإسلامية عند كل محطة وكل منعطف جديد نجد بأن هناك روح جديدة في الشعب وحتى في القيادات. وأستطيع أن أقول، وأنا طبعا يعني من الشاهدين على مسيرة الثورة الإسلامية منذ أكثر من 42 عام، أستطيع أن أقول بأنه ما نشاهده في هذه اللحظة التاريخية، أستطيع أن أقول بأنه وحدة عالية، تماسك غير عادي، وبالإضافة لأنه نحن الآن نشاهد الإيمان القوي لكل الأفراد الشعب، الإيمان بالثورة الإسلامية، وأيضا إيمان أيضا بصوابية ما تقوم به القيادة الإسلامية في إيران. ومن هنا نحن أمام قاعدة رباعية، وهي القائد والشعب والمسؤولين. أيضا هنا لابد أيضا أن يعني أن نسلط الضوء على الدور الكبير للمسؤولين في الجمهورية الإسلامية، لأنهم يعملون بجد وببصيرة عالية جدا، وكذلك أيضا القوات المسلحة. أنا بعتقد هذه الرباعية الآن، هذه الرباعية هي التي ستبني مجدا جديدا للجمهورية الإسلامية، طبعا كل ذلك من خلال هذه البعثة الجديدة وهذه الروح الجديدة التي نشاهدها في الشعب الإيراني.
0: ولا بد أن الأساس سيد محمد قصير هي الجذور الراسخة اليوم لهذه الثورة. ومن هنا نتحدث معك بما أنه كنت على مدى 30 عاما اليوم مقربا من السيد علي خامنئي، ورافقته في مكتبه السيد الشهيد علي خامنئي. بالتالي لو نتعرف معك أكثر على منهج السيد الشهيد على مستوى قيادة إيران، وكذلك الأمر خصوصا ربما في المرحلة الأخيرة خلال عدوان 12 يوما، كيف أدار هذه الحرب وأسس لهذه المواجهة الحالية؟
1: الإمام الشهيد، وبعد أن يعني بعد أن عين قائدا للجمهورية الإسلامية، كان له مشروع، وهذا المشروع أنا أسميه بالمشروع الحضاري الإسلامي. هذا المشروع الحضاري الإسلامي أيضا له خطط رسمها الإمام الشهيد، وبعتقد بأنه الإمام الشهيد كان له خطة على المستوى الداخلي وكذلك على مستوى السياسة الخارجية. أنا أريد أن أبدأ بالسياسة الخارجية للإمام الشهيد. الإمام الشهيد أسس محور المقاومة وما يسمى الآن بجبهة المقاومة، فأسس لهذا المحور دعم محور المقاومة بكل فصائله وبكل فروعه، دعما كبيرا جدا على المستوى المعنوي، على المستوى الثقافي، كذلك على المستوى العسكري. وأيضا في نفس الوقت أيضا الإمام الشهيد أعد العدة الكاملة لمواجهة المستكبرين ومواجهة المحتلين، خصوصا المشروع الصهيوني، وكذلك أيضا المشروع الاستعماري الأمريكي والاستكباري الأمريكي. وبالتالي الإمام الشهيد كان له خطة واضحة وشاملة لجبهة المقاومة، وبالتالي نحن ما نشاهده الآن منذ 30 سنة وأكثر منذ الانتصار الأول وهو معركة التحرير في لبنان إلى يومنا هذا. هذه الانتصارات صنعها الإمام الشهيد، وهذه الانتصارات سوف إن شاء الله تستمر حتى يحقق المقاومون أمل الإمام الشهيد، والذي استشرفه في أكثر من مناسبة، وهو أن نصلي قريبا في القدس. هذا كان هو الهدف من مشروع المقاومة الذي أحياه الإمام الشهيد. فإذا على مستوى السياسة الخارجية، الإمام الشهيد هو الذي أسس محور المقاومة، جبهة المقاومة، وأيضا في نفس الوقت هو الذي كان
2: من صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
3: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
4: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: أبا القاسم يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير
4: نغم صاف عبر الأثير
0: نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
5: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي مستمعين الكرام موعدكم الآن مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه وأفضاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرشدنا إلى خير طريق. في أيام مباركة يعيشها حجاج بيت الله الحرام، وهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة فيما بينهم وبين الله، وبعبادة فرضتها روح الجماعة فيما بينهم. اليوم سوف نقتدي بهم في عبادة الإيثار التي قال الله تبارك وتعالى فيها: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المؤمن يتجاوز حدود الحق الذي له، والذي لا يتجاوزه إلى حق غيره، بل يزيد على ذلك أنه يؤثر ويعطي ويكرم. بعد أن تعلمنا عن التسامح، لابد أن نتعلم عن الإيثار، كيف يؤثر بعضنا بعضا بكل ما في هذه الحياة، لأن هذه الدنيا مهما طالت فإنها زائلة، ولكن الدار الآخرة هي الحياة، الدار الآخرة التي إليها نعود بين يدي الله سبحانه وتعالى، فنجد جزاء هذا الإيثار. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم علمونا الإيثار بأخلاق تتجاوز حدود الوصف. عندما استقبل الأنصار رضي الله عنهم إخوانهم من المهاجرين، والذين كانوا فقراء لأنهم هاجروا وقد تركوا أموالهم، تركوا كل شيء وابتغوا وجه الله عز وجل، لكنهم وجدوا من إخوانهم تلك القلوب التي استقبلتهم بإيثار على كل شيء، حتى إن أحدهم لعله أن يقول: هذا ما أملك خذ نصفه ودع ما شئت، هذا ما أملك فخذ منه ما تريد، بخلق كريم يتقربون به إلى الله عز وجل، يطلبون فيه نفحات الغفران من الله سبحانه وتعالى، وهم يؤثرون على أنفسهم، يؤثرون في هموم الدنيا، يؤثرون في مسائل الحياة، تلك المسائل التي يزول الإنسان عنها، فإن لم يزل عنها زالت عنه، في مسائل لا تجعل الإنسان يزداد قربا من الله عز وجل، إذا أكل هذا أكثر أو شرب هذا أكثر، بل كانوا يؤثرون على أنفسهم في كل مسألة صغيرة وكبيرة، لأنهم يريدون رضاء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدا في الإيثار عليه الصلاة والسلام، يؤثر أصحابه بالخير، فكان يحرص على أن ينفحهم من نفحات العطاء لله عز وجل. أهل الإيثار هم الذين يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، فليس فيهم أنانية ولا جشع ولا طمع، بل يتنازلون لا من أجل الناس ولا من أجل أن يقول الناس عنهم إنهم من أهل الإيثار، بل يتنازلون من أجل الله سبحانه وتعالى. عندما يؤثرون على أنفسهم في إظهار كلمة الحق وفي فعل الحق، عندما يؤثرون على أنفسهم في أمور الدنيا التي لا تزيد ولا تنقص إلا بمقدار تعلق القلب بها.

0: ما بالحب تنادي.
1: يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما كنا نظن أن بيننا من يريد الحياة الدنيا حتى نزل فينا قول الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. نحن أيها الأحبة الذين نريد أن نرافق حجاج بيت الله الحرام في سعيهم إلى مغفرة الله عز وجل، هل تخلقنا بخلق الإيثار؟ هل عشنا فيما بيننا هذه الحياة التي تتجاوز أن يقول الإنسان هذا لي وهذا لك؟ بل تزيد، كما قال العلماء: الكريم هو الذي لا يستوفي حقه، الكريم هو الذي يتنازل عن بعض حقه، لا سيما في مسائل الميراث عندما يتحاصص الناس فيما بينهم، كما قال الله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، عندما يؤثرون بعضهم بعضا ليس بجوانب حياة زهيدة، وإنما يؤثرون بعضهم بعضا حتى في تلك المنازل العالية. عندما يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين وقفا بين يدي الله عز وجل، كل منهما يحتاج إلى حسنة حتى ترجح حسناته على سيئاته ليكون من أهل الجنة، كل منهما يطلب تلك الحسنة، وإذ بكل واحد منهم يعطي الآخر هذه الحسنة، فيتجلى الله عليهما ويقول: لستما بأكرم مني، خذ بيد أخيك فادخل معه الجنة. ما أعظم هذا الإيثار الذي لا تعرفه عقائد الأرض، وإنما يعرفه الإيمان الذي إذا امتلأت به القلوب كان فيه التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الإيثار، بطعام وشراب أو بغير ذلك، كما أخبرنا القرآن الكريم عن سيدنا علي كرم

الله وجهه عندما قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. الإيثار أيها الأحبة أن تخرج من دائرة نفسك لتفكر بالناس، لتفكر بفقيرهم ومسكينهم، ولتفكر بأولئك الذين حرموا بعض النعم التي أنعم الله بها عليك. عندئذ سنكون جميعا مع حجاج بيت الله عز وجل بنفحات الغفران، هم فيما بينهم يؤثرون بعضهم بعضا في طوافهم عندما يقع الازدحام فيما بينهم، فيؤثرون بعضهم بعضا في طرقاتهم، يؤثرون بعضهم بعضا. ونحن ألا ينبغي لنا أن نتخلق بهذا الخلق الكريم بإيثار نتقرب به إلى الله عز وجل لننال منه نفحات الغفران. الإيثار بين المؤمنين يتجاوز حدود الحياة الدنيا ليصل إلى رمق لعل الحياة أن تكون فيه، هو الفاصل بين الحياة والموت كما حصل في وقعة اليرموك عندما كان أولئك الجرحى يحتاج كل واحد منهم إلى شربة ماء لعلها أن تغيثه، وقد ذهب من دمه ما يحتاج إلى أن يشرب شربة ماء تعيد إليه هذا الظمأ وترويه بعد أن وصل إلى هذه الحالة الصعبة، ويأتي من يسقيهم، فيأتي إلى أول واحد منهم يريد أن يشرب، وإذ به يسمع صوت جريح آخر إلى جواره وهو يطلب شربة ماء، فيمتنع الأول لعل هذه الشربة أن تكون للثاني، يريد أن يشرب وإذ به يسمع استغاثة رجل ثالث فيؤثره على نفسه ويعطيها للثالث، ثم الثالث يعطيها للرابع، وهكذا حتى تصل إلى آخر واحد منهم وقد فارق الحياة، فيعود من بيده هذا الماء ليسقي من قبله، وإذ بهم جميعا فارقوا الحياة وهم يؤثرون على أنفسهم بشربة لعلها كان فيها حياتهم. فكيف بنا ونحن نؤثر بأشياء هي بسيطة جدا ستزول عنا في هذه الدنيا عندما ينزل أحدنا في قبره، بل قبل الموت لعل أحدنا أن يندم لأنه لم يؤثر أخا له على طعام أو شراب، أو يؤثره في حياة الدنيا عندما يتحاسب الناس فيما بينهم، هل تعطي من نفسك كما تحب أن يعطيك الآخرون؟ هل تسامح الناس وتؤثرهم على هذا العطاء، أم أنك تزدحم على عطاء لا تؤثر الناس فيه؟ هؤلاء آثروا بعضهم بعضا على حياة فارقوها إلى الدار الآخرة، وأنت يا من تحب أن ترافق حجاج بيت الله الحرام في طلب العفو والصفح والغفران من الله عز وجل، هل لا فكرت في هذا الإيثار لا سيما بين الأخوة، لا سيما بين المتشابهين؟ ها نحن كنا نسمع عن تجارنا الذين كانوا قد امتلأت قلوبهم من الإيمان ومن حب الله عز وجل، لعل أحدهم أن يؤثر جاره في مشتر جاء إليه ويقول له اليوم جاءني من يشتري مني ولكن جاري لم يأته أحد بعد فاذهب إليه واشتري منه. كانوا يؤثرون بعضهم بعضا في طعامهم وشرابهم، فكانت المائدة تسع من طعام الجميع لأنهم يؤثرون بعضهم بعضا بكرم ليس فيه مباهى، وإنما فيه ابتغاء لوجه الله عز وجل وطلب لرضاه. الإيثار هو أن تتوجه بقلبك الصافي الذي ليس فيه إلا الله بنزاهة عن الدنيا لإخوة لك، فتؤثرهم على نفسك لتنال من نفحات الغفران.

0: الإيثار أيها الأحبة إنما يكون بين الناس عندما تضيق الأماكن والأزمنة ويحتاج الناس إلى من يؤثر الآخر على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبرنا عن أبواب الصدقة أخبرنا من هذه الأبواب أن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. حجاج بيت الله الحرام يعلموننا في هذا، يعلموننا درسا عظيما عندما لا يتزاحمون على تقبيل الحجر ويؤثر بعضهم بعضا، بأن يكتفي بعض هؤلاء الحجاج بأن يشير إلى الحجر ويسلم عليه دون أن يؤذي إخوانه من حجاج بيت الله الحرام. دعونا نعود إلى حياتنا ونحن نريد أن نشارك هؤلاء الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. هل لا آثرنا بعضنا بعضا بوقوف سيارة عند باب دارك؟ هل لا آثرنا بعضنا بعضا بمرور في طريق ضيق بأن يدعو بعضنا الآخر لأن يتقدم قبله؟ هل لا آثرنا بعضنا بعضا في وقوف على طعام أو شراب؟ هل لا آثرنا بعضنا بعضا باحترامنا ونحن ندخل بيت الله عز وجل أو نخرج من بيت الله عز وجل؟ بهذا الإيثار تعيش قلبا ليس فيه إلا الله، بهذا الإيثار تعلم الناس بأنك لست من أهل الدنيا بل أنت من أهل الآخرة، الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار ليس عن شبع وإنما الإيثار عن حاجة. الإيثار ليس ترفا وإنما هو أن تتقرب إلى الله الذي أعطاك ونفحك وأكرمك من أجل أن تعطي الآخرين، من أجل أن تعطي الناس، من أجل أن تمنحهم من سلوكك الذي تقربت به إلى الله عز وجل. عندما تؤثر ليس بنية التفضل وليس بنية المنة على الناس وإنما بنية الإحسان، لأنك تشعر بأن من يؤثر هو قريب من الله عز وجل. أحبتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما آثروا على أنفسهم كانوا يعلمون بأنهم يتقربون إلى الله عز وجل. الناس ينظرون إلينا ويقولون أنتم أتباع محمد، أنتم الذين يذهب بعضكم إلى الحج ويعيش الباقون أخلاق الحج وهم في ديارهم. هل بينكم إيثار؟ هل بينكم إكرام؟ هل يكرم بعضكم بعضا ويؤثر بعضكم بعضا؟ إن العالم كله لينظر إلينا اليوم بهذه الأخلاق إذا كنا نجدها في غير المؤمنين عندما يصابون بآفات أو زلازل. ألسنا أولى بهذا الإيثار بأن نتناوله عبادة لله عز وجل وتقربا له سبحانه وتعالى؟ في حياتك اليومية فلتؤثر أخاك ببعض وقتك ولتؤثر أخاك ببعض مالك، نعم تقربا إلى الله عز وجل، إحسانا بأن تشعر بأنك من أولئك المؤمنين الذين يتعرضون لنفحات الله عز وجل، الذين يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. الإيثار أيها الأحبة من أخلاق الحجاج التي يرجعون بها إلى بلادهم، سنشاركهم بها لنشعر جميعا بأننا في ظلال نفحات الغفران مع الله عز وجل. اللهم إليك توجهت ووجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وارحمني ولا تخيبني، إنك على كل شيء قدير. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها،
1: اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في أرزاقنا وأجرنا من مضلات الفتن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كنا وإياكم مع برنامج نفحات الغفران لفضيلة الشيخ علاء الدين حموي، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من خير نساء الأرض. ومن خير نساء الأرض وأول امرأة في الخلق أمنا حواء، اللي كانت في الجنة بالفعل، الجنة اللي بجد، مش اللي كانت عايشة عيشة سرية دلوقتي على الأرض وغنية وعندها بيت وعز وأموال، والظروف اتقلبت كده شوية وحال الاقتصاد نزل شوية فنزلت وبقت ظروف مادية أقل فبتشكو ربها وبتحزن وبتغضب. عايزين نعرف أمنا حواء عملت إيه اللي كانت في الجنة بجد ونزلت على الأرض. اسمحوا لي ارحب بامي وحبيبتي الدكتوره عبله الكحلاوي.
5: ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، واستكمالا لما بدانا عن امنا حواء، نيجي بقى في المرحله الحقيقيه، مرحله الشقاء. كل شيء يعني لابد ان يتم بمجهود كبير قوي. في البحث عن الطعام شقاء، في تدور على مكان تستظل به من الشمس شقاء. كل هذه الأمور كانت في غاية التعب. بس البداية ازاي؟ لما جاء الأمر بالنزول أو الهبوط إلى الأرض، فكان بدأ الشقاء. هو نزل في مكان في جبال في الهند، وهي نزلت في جدة، حتى اسمها جدة بالنسبة لأمنا حواء.
4: نعم.
5: وبعدين تاهوا فيها، راح جايبهم مرة تانية جبريل. هي قيل أنها في الصفا وهو في المروة، والتقي بعرفة. عشان كده تعارف في عرفة، التقوا تاني وتعرفوا ورجعوا تاني. فكان جبريل، كان آدم عليه السلام لا يكف عن البكاء، وكانت هي أيضا في حالة يعني من الإحساس بالذنب وإحساس بكذا، اللي مش عارفة لحد دلوقتي الحكمة. وكان يقول الدعاء لا يفارق فمه: اللهم أقلني من عصرتي، واغفر لي حوبتي، وأعدني إلى الدار التي أخرجتني منها.
4: الله.
5: وكانت تبكي حواء كلما يتبتل إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، فقبل الحق توبته وقبل أيضا توبتها. فأمر جبريل أن يصنع لهما خيمة في منطقة الحرم، وأنزل لهم حجرا منيرا من السماء، اللي هو الحجر الأبيض، الحجر الأسعد. ده كان هو اللي بيشكل إضاءة المكان اللي هم فيه. وثم أمر جبريل تاني إن هو يجعله من الطوب والحجر، وبدأ يعلمهم إزاي يبتدي هنا يشتغل. فبقى آدم عليه السلام يحفر الأرض، وهي ترفع التراب وبتشتغل. بقى شوف الشقاء
4: من بعد الجنة،
5: رزقها رغدة.
4: نعم.
5: ولحد ما قال لا، اللي بيناديه حسبك، لأن الماء الحمد لله خرج الماء اللي بدأ يشرب. طب ياكلوا ازاي ويشربوا ايه؟ اول طعام على الارض الخبز.
4: الخبز
5: اول طعام على الارض، الخبز. عشان كده تلاقي الخبز قاسم مشترك للناس كلها.
4: فعلا سبحان الله،
5: لانه انزل من السماء الحبة المقدسة، حبة القمح. انزل 7 حبيات، كل حبة ب100,000. فشوفي بقى، زرعوا الارض وحرسوا الأرض الأول، وبعدين بذروها وضعوا البذر، وبعدين بدأوا حد ما طلعت سنبلة القمح، وبعدين زروها، وبعدين طحنت وعجنت،
4: وهي معاه بتعمل معاه،
5: وهي بتعمل، ما هي اللي بتطحن وهي اللي بتعجن، وهي كل عمل مشترك، الاثنين بيتعاملوا جهاد بقى.
4: نعم.
5: وبدأوا يلتقوا كأزواج. علمهم أيضا جبريل الحياة الطبيعية للبشر. هنا بدأت السيدة حواء تدرك إن لا، القضية مش مجرد إن إحنا عملنا حاجة تغضب ربنا بس، لا، ده أمر إلهي، حكم قدري من الحق سبحانه وتعالى أن تعمر الأرض بهما وأن يبدأ هم بإصلاح الأرض. فقهت هذا الأمر فارتاحت.
4: يعني احنا يا امي بعد اذنك لو كنا عملنا ذنب ما والحال اتبدل، ما نفكرش ان دوت عقاب من ربنا سبحانه وتعالى، بل بالعكس نفكر ان في حكمة ما لعلها خير لينا.
5: احنا بنقول في مصائب دفع، وفي
4: نعم.
5: مصائب رفع، وفي مصائب جزاء.
4: نعم.
5: ودايما امر الله كله خير، لعلى
4: نعم.
5: المؤمن امره كله خير.
4: نعم.
5: لما يدرك الحكمة، ودي والكلمة دي أنا بقولها ليكي وليا، وبذكر نفسي وبذكر غيري، ولكم في الأرض مستقر، في استقرار شوية يبقى لازم أعيشه طالما أن عندي القدرة، ومتاع، في متاع بس إلى حين.
4: أيوة.
5: إلى حين، مش ده في وقت صغير خلاص، يبقى خلي بالك بقى، استعد بقى.
4: نعم.
5: استعد. فلو كان الإنسان عنده هذا الشعور، ثقي انه حيغير كتير. لو تأمل يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. خلاص انت في الحياة لازم تشقى، لابد وان تشقى. وبقت وهذا هو التأمل، ان السيدة حواء او امنا حواء بدأت بعد ما كانت يعني بتلعب زي ما بيقولوا راحة جاية كده، عمالة تتمتع بكل حاجة وتشوف الفراشة الملونة والزهرة الجميلة وتتذوق الأشياء، والتذوق ده من النفس النورانية برضو
4: طبعا.
5: تذوق الجمال، ومطلوب ان احنا نتذوق الجمال. الناس فاهمة ان التدين غلظة وشدة وعنف وخشونة، مع ان ربنا سبحانه وتعالى برضو علمنا، يعني لما قال لنا ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، خلق لي بقى الشجره والورد والزهر والنخله والثمر والجمال، خلق لي الجمال. وبعدين برضو قال لي ان احنا لازم اتامل هذا الجمال في كل لحظه، في كل وقت اتامله واشوفه واحسه. واحساسك بالجمال ده ابداع، وفي الاخر هتقولي الحمد لله. احساسك بصنعة الصانع، احساسك بابداع الخالق، يخليك في الاخر تقولي الله الحمد لله
4: ونعم بالله.
5: فنكمل بقى ستنا
4: ومن حواء بدأت بقى حملت،
5: بدأت تشعر بالحمل وبدأت تنجب، وربنا سبحانه وتعالى عشان تعمر هذه الحياة بسرعة ادها 40 بطن، وفي رواية 70 بطن، وكل بطن فيها 2 ولد وبنت.
4: يا حبيبتي
5: وكان الأمر يا قلبي، وكان الأمر ان الولد الأولاني يتجوز البنت من البطن الثانية وهكذا.
4: نعم.
5: والحمد لله كثر النسل وكثر الأحفاد. انا عايزة بس ارجعك ان الإنسان ممكن لو قريتي في التاريخ، ولو قريتي تاريخ الدول وتاريخ المدن وتاريخ الحضارات، ممكن ما يكونش في البلد مدرسة، ممكن ما يكونش في البلد قصر، لكن لازم يكون فيه معبد، لازم يكون فيه مكان يعبد فيه الحق سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني أرسل عن طريق جبريل مكان زي ما قلت لك، وبدأت تحفر وهو يحفر وهي تشيل التراب لحد ما ظهرت المية، وقال له ده بقى أول بيت، وأنت أول الطائفين، أنت وزوجتك أول الطائفين في هذا البيت. فأصبح البيت وهو بيت الله الحرام وهو أسفل البيت المعمور. البيت المعمور طواف الملائكة لا تنقطع، لا ينقطع، في 70,000 ملك يطوفون البيت المعمور كل يوم لا ينقطع الطواف. فأيضا جعل البيت في الأرض لكل من يشعر أنه يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى نادما وتائبا وآيبا، فكان له هذا البيت.
4: يعني أول من بنى بيت الله الحرام هو سيدنا آدم.
5: أيوة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، سميت بكة وسميت مكة.
4: وكان في عبادة في الوقت ده كمان.
5: طبعا، وفي استغفار، وكانوا لا يكفوا عن الاستغفار. لا يكف، لأن دول جربوا الجنة وحلاوتها، جربوا الحياة الجميلة. والدعاء الذي كان برضو لا يكف عن أن يدعو به إلى الله ويتقرب إلى الله: اللهم أقلني من عسرتي وأغفر حوبتي وأعدني إلى الدار التي أنزلت منها والتي أخرجت منها. يعني كان عنده أمل أنه يرجع هذه الدار. وكتب عنهم، يعني قال الحق سبحانه وتعالى على لسانهم: ربنا ظلمنا أنفسنا. عرفوا أنهم ظلموا نفسهم. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى هم محتاجين أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر، محتاجين الغفران، محتاجين رحمته بيهم، وإلا هيبقى فيه خسران أكتر. طب هم دلوقتي في المنطقة الوسطى،
4: هم دلوقتي في الأرض،
5: في الأرض لسه بقى البرزخ ولسه الصراط ولسه الجنة ولسه النار. هم لسه في الدار التي يهيأ فيها الإنسان.
4: فكانوا بيدعوا ربنا يغفر لهم،
5: فكانوا بيدعوا ربهم بالاستغفار. وزي ما قلت، مش بس علموا، أنزل عليه الحديد أيضا، فكان يصنع الحديد. يعني آدم كان من الذين تعاملوا مع الحديد. وبعدين بقى أولادهم كبروا وبدأ يتزوج الابن من البطن الأولى، البنت اللي من البطن الثانية، وحصل نوع من الحسد بين الأخين.
4: مرة ومن حواء كانت حاضرة ده يا أمي؟
5: طبعا. مرة يقال قابيل قتل هابيل، ومرة يقال العكس، في عدة روايات في هذا الشأن. ولكن كانت يعني زوجة قابيل أو أخت قابيل اسمها لوزة الأولانية، والتانية يقال إقليمية. الشاهد، يقال أن السبب الخلاف الغيرة، ويقال أن سبب الخلاف إن آدم عليه السلام أعطى النبوة لواحد فيهم، فقتلوا قتل أخوه، ودي كانت أول جريمة على الأرض. فحواء بصت لقت واحد فيهم وقع في الأرض،
4: واحد قاتل،
5: والتاني يعني هي أم القاتل والمقتول. فقال لها: ولدك مات. فقالت له: يعني إيه الموت؟ قال لها: يعني لا حتشوفيه ولا حتكلميه ولا حتقعدي معاه ولا حتصبحيه ولا حتمسيه ولا حياكل ولا حيشرب. تقول له: يعني ايه الموت؟ قال: يعني لازم يغيب. وفي الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى ارسل مثلا من غرابين اقتتلوا، فواحد فيهم حفر الارض عشان يواري سوءة اخيه. فكان اول درس للقاتل انه ازاي يواري سوءة اخيه بعد ما عمل، يعني من لابد الانسان انه يدفن في الارض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، منها خلقناكم للدود والتراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم للدود والتراب. الشاهد، فبكت بكاء شديدا، وبكاه بكاء شديدا. لكن اول ما صرخت واول ما شقت هدومها قال: ربنا عليك يا فلانة، أنا ماليش دعوة بيكي يا رب، أنا ماليش دعوة بيها. يعني خاف من ربنا إنها تعترض.
4: الله.
5: فاستغفر واستغفرت.
4: الله.
5: ودي كانت أول الأحزان أيضا على الأرض.
4: نعم. أمنا دكتورة عبلة الكحلاوي، عايزين نعرف إيه أهم الدروس المستفادة واللي نقتدي بها من أمنا حواء.
5: أهم الدروس المستفادة إن إحنا نعرف إن أمر الله نافذ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
4: نعم بالله.
5: أهم الدروس المستفادة الظاهرة أنه تعلمنا مقصود الحلال والحرام، ليست الشجرة وليست القصة في التفاحة وليست كما تقول بعض الروايات في التوراتية.
4: نعم.
5: وإنما القصة رامزة لتجنب ما حرم الله واتباع ما أحل الله.
4: نعم.
5: دي الصورة الظاهرة. الصورة الباطنة أن علينا جميعا أن ندرك أن الحياة قليلة وقصيرة، وأننا سنقف بين يدي الله، وأنها دار شقاء ودار بلاء، وأن احنا اوعوا تتخيلوا أن مهما شفنا ومهما عملنا هنبقى عايشين في جنة، لأن الجنة لابد أن نحصل عليها بالعمل. ربنا سبحانه وتعالى قال لآدم وحواء غفرت لكم وصفحت عنكم، بس تعالوا بقى خدوا العهد معايا. العهد في 4 نقاط. ايه هما؟ اولا انكم تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه واحدة. الثانية انك تعرف انك ستجازى على ما تقوم به من عمل، اي عمل هتجازى عليه، هذه الثانية. قالوا والثالثة بيني وبينك انت تدعو وانا علي الاجابة. والرابعة بينك وبين الخلق أنك ترضى لهم ما ترضى لنفسك.
4: الله.
5: إذا مشيت بهذه الضوابط يبقى إيه؟ هتخرج من الامتحان.
4: نعم.
5: وتخرج سليم.
4: نعم.
5: وبدأ آدم وبدأت حواء تعلم الأجيال، هي تعلم بناتها وهو يعلم الأبناء، وعمرت الأرض بهم. وعشان ما ننساش في يوم من الأيام إن كان لنا جذور في الجنة وعايزين نرجع لها تاني.
4: أمين يا رب العالمين يا أمي. أمين يا رب العالمين. في حاجة كمان يا أمي، إن هي ستنا حواء لما ربنا سبحانه وتعالى خلقها كانت أنيسا لزوجها، كانت أنيسة لسيدنا آدم. إحنا بنتلهي دلوقتي في حياتنا بمشاغلنا، تربية العيال والشغل والمذاكرة والطبيخ وتوضيب البيت، وبننسى الأنس بالزوج.
5: الله يفتح عليك. هو أجمل الأنس الأنس بالله.
4: ونعم بالله يا أمي.
5: لأنه قال لنا أنا أنيس من ذكرني. أحلى أنس في الدنيا الأنس بالله.
4: ونعم بالله يا أمي.
5: ولو عرفنا حق الأنس بالله وحق حب الله لنجحنا في حب كل ما أمر به الله سبحانه وتعالى. أمر الزوجة أنها ترعى ولفها وترعى زوجها. وعشان كده يعني أما نشوف هم عاشوا كم سنة مع بعض، يعني أنا صحيح إحنا الزمن كبير، لكن كان الواحد يتمنى الأنيس الحلو الأنيس الودود كان يتمنى يطول به العمر
4: يا حبيبتي،
5: ويبارك فيه العمر ونعيش سوا
4: يا حبيبتي
5: لحد آخر لحظة في حياتي. وفي كل لحظة مفتقدة، وفي كل وقت مفتقدة، لأنه فعلا إلا الونيس.
4: نعم.
5: إلا الصاحب بالجنب.
4: نعم.
5: إلا اللي ربنا سبحانه وتعالى يختاره لك ويكون في لحظة رضا من الله سبحانه وتعالى عليكي.
4: نعم.
5: فعشان كده بقول لحبايبي كلهم، كل واحد يحس بالنعمة اللي معاه.
4: نعم.
5: يحس بالنعمة، لأن النعمة كبيرة قوي
4: تزول.
5: يعني حتى السيدة حواء أمنا حواء لما توفي آدم،
4: هو توفي قبلها
5: طبعا، قبلها بسنة.
4: نعم.
5: بقت في حالة طواف مستمر حوالين البيت، لأنها مش قادرة تخس، مش قادرة تحس إنها عايشة لوحدها
4: يا حبيب.
5: من غير الأنيس والونيس،
4: عبادة مستمرة،
5: مش غير من غير الحبيب، ومن غير الرجل اللي كان محسسها بالأمان ومحسسها بالأمن ومحسسها بأنه هو بيعمل وهي بتساعده. وده مش عيب، مش عيب يبقى المركب لها ريس، ما ينفعش يبقى كلنا رؤيسة.
4: نعم.
5: أمال هيتحكم مين ومين اللي يعني إحنا محتاجين بقى نرجع للفطرة المؤمنة. ولما انتقل آدم عليه السلام جاء جبريل ومسح على ظهره، واتقالت الآية الكريمة وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا.
4: نعم صدق الله العظيم.
5: كلنا شهدنا أنه لا إله إلا الله ونحن في عالم الذر، في ايه؟ في ظهر آدم. فإذا حتى ما فيش واحد يقول ايه انا مش حاسس، انا لا ابدا، ده انت حب الله فطرة في قلبك. انت مفطور على حب الله
4: ونعمة بالله.
5: فلو اي جنس اي بني ادم يقول لك انا ماليش في التدين، لكن لو حاجة وجعته هيلاقي الله. نعم. يقولها باي لغة بقى.
4: نعم.
5: المهم
4: يا رب
5: احساسه بان في قوة عظيمة.
4: نعم.
5: هي اللي حكم هذا الكون.
4: ربنا يخليكي لي يا امي، ومش بشبع من قعدتي مع حضرتك. ربنا يكرمك ويبارك في حضرتك. امنا حواء كانت من خير نساء الأرض، وستكون وستظل قدوة لينا كلنا نتعلم منها الدروس المستفادة. بتمنى حلقتنا تكون عجبتكم، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. في أمان الله.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فيقول الله تعالى في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه وتعالى آمرا عباده مبينا العلة التي من أجلها يجب أن يعبدوك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بيّن الله تعالى صفة المعبود التي يستحق السجود والطاعة. الإله الذي يستحق العبادة هو الذي خلق العباد ورزق العباد، هو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. يبين الله تعالى للناس أسباب العبادة وصفات المعبود: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فهل تعرفون خالقا غير الله تعالى؟ يا أيها الناس هل من خالق غير الله؟ بيّن سبحانه وتعالى العلة الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه صفات الله تعالى التي يستحق بها العبادة. فهل تعرفون إلها خلقنا أو رزقنا أو أقام الأرض من تحتنا والسماء من فوقنا؟ وبعض الصفات هي الإحياء والإماتة. عندما سأل النمرود إبراهيم عليه السلام قال: من ربك؟ قال: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. هل كان النمرود صادقا؟ هل أحيا نفسه؟ وهل أمات نفسه؟ أم أن الحياة كانت قبل نمرود وأن الموت قد أصاب نمرود؟ ولكن إبراهيم لم يعلق كثيرا على الإجابة. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. طالما أنك تتحدث أنك تحكم على رجلين بالموت ثم تعفو عن أحدهما، إن كان هذا هو فهمك للحياة والموت، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. إذن إبراهيم عليه السلام يقيم الحجة على نمرود، ليس من أجل نمرود وحده، ولكن من أجلنا نحن أيضا، من أجل أن نعرف من هو الله تعالى، الله الذي يأتي بالشمس من المشرق ويذهب بها حتى تغرب، ويكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. ربنا الذي يحيي ويميت، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذن من أراد أن يعبد فليبحث عن المعبود. ماذا قدم لك المعبود؟
2: هل وهبك الحياة حتى تعبده؟ هل وهبك الرزق؟ هل وهبك السمع والبصر؟ هل أشرق عليك الشمس والقمر؟ إن كان لم يقدم لك شيئا من هذا فكيف تعبده؟ فجاءت العبادة في القرآن بالدليل العقلي، وأقامت الحجة على من يعبدون الأصنام والآلهة والطغاة والملوك والآباء. والله تعالى أخبر أن لقمان وهو يعظ ولده قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أي شيء أعظم أكثر ظلما وأكبر ظلما من الشرك؟ أن تعبد من لم يخلق شيئا، بل خلق هو مخلوق مثلك فكيف تعبده؟ والطاعة فرع العبادة، لأن الطاعة هي عنوان العبادة، فلا يجوز أن تطيع أحدا في معصية الله. من هنا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. فهمنا الله نطيعه لأنه خلقنا وهو صاحب الحق، والرسول لماذا نطيعه؟ لأنه لا يأمرك إلا بطاعة الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فالرسول لم يأمرك بطاعته من أجل نفسه، إنما أمرك أن تطيعه ليدلك على الله، فهو يأخذ بيدك إلى معرفة الخالق ومعرفة دينك ومعرفة أخلاقك وكيف تتعامل مع عباد الله وفق المنهج القرآني. من هنا وجبت طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وولي الأمر، ولي الأمر هو الذي يحكمك بشريعة الله تعالى. وأولي الأمر منكم، أي من المؤمنين، ولم يقل وأولي الأمر مطلقا، لم يطلق القضية، بل قيدها بأن يكون من المؤمنين. ولا يحق لمن يكون ولي أمر للمؤمنين إلا أن يأمرهم بالإيمان وبطاعة الله تعالى. لذلك أدرك الصديق وقد تولى أول خلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فقال لهم: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. بيّن لهم المنهال متى يطيعونه ومتى يعصونه. وعلى هذا الأساس تصبح الطاعة عبادة، وكذلك يجوز أن نطيع كل من أمرنا بأمر لا يخالف أمر الله وفيه مصلحة للأمة أو مصلحة لك، دون أن تتعارض هذه المصلحة مع المصلحة الشرعية. فيجب على العامل أن يطيع رب العمل لإنجاز المهمات المنوطة به، وإطاعة رب العمل في إنجاز المهمات التي تعهد بها صاحب العمل تعتبر طاعة واجبة شرعا، ما دمت قد تعاقدت على أن تعمل معه وفق شروط معينة وبأجر معين، فلا يحل لك بعد ذلك أن تخالف الاتفاق، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فكل عقد تعاقدته مع الآخرين وليس فيه معصية لله، وليس فيه عمل مضر بعباد الله، إنما هو عمل يدر عليك رزقك ورزق عيالك وتنجز فيه عملا وخدمة للآخرين، فعليك أن تلتزم به، ويعتبر الكسب على العيال عبادة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السعي على العيال. الطاعة بها ينتظم الوجود، لو أن الشمس والقمر
3: والسماء والأرض لم تقم بالطاعة لقامت القيامة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هذا النظام المحكم، هذه الطاعة المطلقة بالإرادة المطلقة، أتينا طائعين، بها انتظمت حياة الوجود. ولأنه لا إله إلا الله في السماء لم يتغير نظام السماء، ولأن الآلهة كثيرة في الأرض خربت الأرض،

قائمة بطاعة الله تعالى. وبهذا أخبر سبحانه وتعالى، قال سبحانه مخبرا عن أن كل الوجود يطيعه إلا الناس، إلا فريق من الناس، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ولم يقل كل الناس، وكثير من الناس، وكثير حق عليهم الضلالة، إن حق عليهم عقاب الضالين لأنهم خالفوا أمر الله وطاعة الله تعالى. إذا رأيتم من فساد على أرضنا فهي من إنتاج الأشرار منا، وإلا فإن الله تعالى قد تكفل للإنسان بالرزق فهو ينزل عليه المطر من السماء، وتكفل له بإخراج النبات من الأرض، وتكفل له بإرسال الرياح، وتكفل له سبحانه وتعالى بما متعه به من العقل والسمع والبصر، كل هذه منتظمة. والذي وقع فيه الخلل ما أسند إلى الإنسان بالاختيار، عندما خير الإنسان بين أن يؤمن أو أن يكفر فاختار بعضهم الإيمان وبعضهم الكفر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا رأيت في الأرض فسادا فهو ثمرة من ثمرات الكفر بالله، أو نتيجة حتمية لمعاصي الناس لربهم وخالقهم. فإذا أراد الناس أن تنتظم حياتهم فعليهم أن يلتزموا بالطاعة، بالطاعة المشروعة المقيدة بطاعة الله عز وجل.

مندوبة، وكل طاعة في معصية الله تعتبر محرمة قطعا دون تفاضل في مراتبها. وبهذا ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لأن الفرائض تؤتى والتكاليف الشرعية تؤتى على الاستطاعة، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فكل المنهيات لا يجوز أن يؤتى منها، لا صغير ولا كبير. أما المأمورات والفرائض والواجبات الشرعية فهي في حدود الاستطاعة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لذلك أسقط الله تعالى عن المريض والمسافر الصوم إلى عدة من أيام أخرى، وأسقط الصوم على الذين يطيقونه أبدا، وأن يؤدوا بدلا

تطيعون وكيف تطيعون. فكل الفساد أننا أطعنا من لا يستحق الطاعة، أطعنا أهواءنا، وأهواؤنا تزين الشهوات، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أكثرنا يطيع رؤساء العصابات المجرمة فيأمرونه بالقتل فيقتل، وقد حرم الله القتل. يأمرونه بالتدمير فيدمر، والله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. يأمرونه بإرعاب الناس وتخويفهم، والمرعبون في النار كما يقول عليه الصلاة والسلام. إذن إن رأيتم خوفا في الحياة، إن رأيتم قلقا في النفوس، إن رأيتم قتلا يستشري، إن رأيتم فوضى وأحقادا وحروبا، فتلك ثمرة من ثمرات الكفار الظالمين، وكل أعمالهم قبيحة عند الله تعالى. من هنا نقول بأن رأس العبادة طاعة الله تعالى، وحتى تطيع أصغر الناس في طاعة الله. فلو أن ولدك أمرك بطاعة الله لما جاز لك أن تفجر في وجهه، لأنه يذكر. لو أن أبا كان مقصرا في شأن من الشؤون وذكره ابنه الصغير فقال يا أبت لا تعبد الشيطان، كما كان إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت لما تركت الصلاة، يا أبت لماذا تكسب حراما وتطعمنا حراما، يا أبت إن الله تعالى قد حرم الغش. فواجب الأب أن يطيع ولده طاعة لله، وأن لا يستكبر، لأن الذكرى تنفع المؤمنين، وأما المجرمون فلا ينفعهم إلا النار. فإذا كنت في المدرسة معلما فعليك أن تطيع الإدارة، لأن مهمتك أن تعلم وفق العقد المبرم بينك وبينها، أن تعلم الطلاب لا أن يخرجوا جهلة، أن تؤدي أمانة التعليم. فلا يجوز أن تضيع ساعة التعليم باللهو ثم بعد ذلك تتقاضى عليها الأجر المتفق عليه. كيف تأخذ ولا تعطي؟ وبأي حق تأخذ ولا تعطي؟ بعضنا يتعاقد مع شركات النور والماء فيسرقون النور والماء، فهل يجوز هذا؟ نحن لا نريد أن ندافع عن شركة المياه ولا عن شركة الكهرباء، ولكننا نقيم الحق في حياتنا. هل يجوز أن نسرق الكهرباء بحجة أن أصحابها كفار أو بأنهم ظلمة؟ إن تعاقدت عقدا فعليك أن تؤديه ولو مع الكفار، لأنك لا تطيع الكفار في معصية الله. فقد تعاقد معك إنسان على أن يقدم لك النور مقابل أجر محدد مقطوع أو محسوب بالعداد، فلا يجوز أن تخرب العداد ولا أن تأكل ما اتفق عليه من أجر مقطوع، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لا يجوز ذلك، نقوله لأن المصيبة عامة وأكثر الناس يفعلون مثل هذا. فإن لم تعجبك شركة قاديشة فاقطع التيار واشتري موتارا، اشتري محركا واستعمله وادفع ثمن البنزين وتكاليف إصلاحه وصيانته، فبذلك تكون قد فككت العقد مع الشركة وأصبحت حرا مستقلا. وإن كانت لا تعجبك شركة الماء فاحفر بئرا

0: وافقنا معك على عقد تقول كلا ثلاثة أرباع المواطنين لا يدفعون ما عليهم، لماذا تقطعين يا قاديش النور عنا في رمضان؟ إن أكثركم لا يؤدي ما عليه. هذا سيكون ردهم، أليس كذلك؟ إذن الطاعة ليست من أجل قاديشة، وليست من أجل رب العمل، وليست من أجل رؤساء الشركات. الطاعة هي انتظام الأمر، بغير الطاعة وبغير الوفاء بالعقود تكون المعاصي. لذلك خربت بلادنا، لأن حاكمنا إله ونحن متفرقون على آلهة أخرى نعبدها. بعضنا رفض أن يسجد له، وبعضنا أراد أن يسجد لغيره، فتعددت الآلهة، فأصبح كل حزب إلها تعبده المجموعة المنتسبة إليه، وكل نظام أصبح إلها يختصم هو وجيشه مع النظام الآخر. إذن يجب أن نعود إلى الأصل الذي به سعادة الناس في الدنيا والآخرة. السعادة لا تكون إلا بالطاعة. عندما أوصى الله تعالى ببر الوالدين، أوصى بذلك في حدود الشرع، قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا أمرك الأب أو الأم التي هما أحق الناس أو أعظم الناس حقا عليك، إذا أمراك بطاعتهما فانظر فيما أمراه. فإن أمراك بطاعة لله أو بأمر ليس فيه معصية لله ولكن فيه وفاء لهما وبر بهما، فعليك أن تؤدي ذلك، لأن الله أوصى بهما وبالوالدين إحسانا. عليك أن تبرهما في حدود ما شرع الله تعالى لك. فإن أمرك أبوك أن تعبد صنمه الذي يعبد، فلا تعبد صنم أبيك، لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نطيع الآباء إلا في حدود طاعة الله تعالى. لذلك عاتب الله، بل عنف الله وأعاب على قوم يتبعون آباءهم فيما يخالف أمر الله. قال تعالى حكاية عن جاهلية قريش، أو عن قريش الجاهلية: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذن لا بد وأن يكون الأب عاقلا مهتديا حتى نتبعه، ونكون باتباعنا له قد اتبعنا أمر الله تعالى. في هذه الحدود تصبح الطاعة عبادة لله ولرسوله ولولي الأمر، سواء كان ولي الأمر الأول وهو إمام المسلمين، أو ولي المدرسة وهو المدير، أو ولي المصنع وهو صاحبه أو مديره، أو أبسط عمل فكلكم راع. ما معنى كلكم راع؟ أي كلكم مسؤول عن عمل وعليه أن ينجسه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. فإذا ضيع الراعي رعيته، ورعيته عماله أو طلابه، ورعيته أمته التي انتظمت بأمر الله تحت إمرته، فكيف يلقى الله غدا من ضيعوا رعيتهم؟ إذن لا بد وأن نعيد النظر في كثير من مواقفنا التي نعتبرها طاعة وهي معصية. عندما نأكل مال الفقير طمعا، والله تعالى أمرنا أن نطعم الفقير، أمرنا أن نطعمه، الطاعة أن نطعم المسكينة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ولكننا نرى الكثيرين يأكلون حق الفقير في أموالهم، فهل هذه طاعة لله؟ ونرى الكثيرين إذا جاءت مساعدات للفقير يأكلها الأغنياء قبل الفقراء، وتمتلئ بيوت الأغنياء بحصص التموين، وأما الفقير الذي ليس له ظهر ولا زعيم فلا يكاد يصل إلى حقه. لذلك يبحث الفقراء عن الحصص التي جاءت لهم فيقولون لهم قد نفدت ومن أخذها. كل هذه من المعاصي. ألا يكفي أنك حرمت الفقير الزكاة وتحرمه من حصة جاءت من أقاصي الأرض، إما من البلاد العربية أو من البلاد الأجنبية، جاءت للفقير ولم تأتي للغني. لذلك من كان قد أخذ شيئا ليس له فعليه أن يخرجه قبل أن يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. ما نبت لحم من حرام فالنار أولى به، ولا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي. يتصل بنا بعض الأغنياء يبحثون عن حصص للفقراء، ولو وزع هؤلاء الأغنياء زكاة مالهم لسدت حاجة الفقراء في بلادنا. يبحثون ممن أتت هذه المساعدات، يقولون أرسلوا لنا لفلان، وفلان غني وهو قريبهم، لماذا لا تعطي القريب حقه؟ ألم يقل الله تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل؟ لماذا تحيل قريبك على قوت الفقراء وجعل الله تعالى حق قريبك في مالك؟ كل هذه من المعاصي التي يجب أن نتوب إلى الله تعالى منها، حتى إذا اكتفى الفقراء أحب الأغنياء، وإذا أحب الفقير الغني وعطف الغني على الفقير، جمع الله قلوبنا على حبه وحب عباده، وعندها تبدأ مسيرة العزة التي أراد الله تعالى لنا أن نبدأها بطاعته، وأن تنتهي بأن ننكس أعلام الكفر في بلادنا، كفر الهوى والكفر بنعم الله تعالى التي أسبغها على عباده. عندها تتوقف الفتنة، عندها نستطيع أن نواجه اليهود الذين أخرجوا إخواننا من فلسطين، عندما نصبح جميعا أهل طاعة لله لا نحتاج بعدها إلى أن نقف بأبواب الآخرين نستجديهم أمنا ونستجديهم طعاما. فالله تعالى قد من على قريش بنعمة الأمن والشبع عندما أمرهم أن يعبدوه، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من أراد أن يوسع الله تعالى عليه في الرزق، وأن يسبغ على قلبه الأمن والأمان، وأن يلبسه ثوب الإيمان، فعليه أن يعبد الله، أن يطيع الله في كل صغيرة وكبيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تحتقروا من الأعمال الصالحة شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، ولا تحتقروا من المعاصي شيئا، فالإصرار على الصغيرة تجعلها كبيرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الطاعة الصائمين في رمضان عما حرم الله، والصائمين طوال الحياة عما حرم الله. ونسألك اللهم أن تجعلنا من أهل البر والتقوى وأهل المغفرة. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال ولأحسن الأقوال، ووفقنا لما يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على من أرسلته للناس رحمة، وللعالمين رحمة. اللهم اجعلنا على دربه، واجعلنا على أثره، واجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين، ويتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: بي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق ذات التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: سار صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم السبت 26 من شهر ذي الحجة سنة 10 من الهجرة، سار صلى الله عليه وسلم من المدينة النبوية، من مدينته الطيبة المنورة بالجموع الزاحفة معه، بعد أن صلى الظهر في مدينته وفي مسجده 4 ركعات، ثم سار بهذه الجموع وعبر بها من هذا الطريق ويسمى طريق الشجرة حتى نزل بهم في هذا الوادي، وادي العقيق المبارك كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نزل صلى الله عليه وسلم بهذه الجموع في مثل هذا الوقت قرب صلاة العصر، فصلى العصر في هذا الوادي 2 ركعة، فهو الآن في حال سفر، ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء، ثم بات صلى الله عليه وسلم والجموع معه في هذا الوادي. سار بأبي وأمي وعين الله ترعاه وكلاءة ربه تحيط به وملائكته تتنزل عليه ووحيه يتابع عليه. فلما أصبح قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فكان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو يبين لأمته مناسك حجهم يتلقى الوحي من ربه ويتنزل عليه الوحي فيما يفعله ويشرعه لأمته: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقد اختار صلى الله عليه وسلم أن ينزل في هذا الوادي ويصلي فيه 5 صلوات: العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، لأمور منها أن هذا الوادي الفسيح أرفق بالناس أن ينزلوا فيه من أن يزاحموا في المدينة.
1: بات الناس مع نبيهم ونفوسهم ترف شوقا إلى غدهم، حيث موعدهم مع أول شعائر حجهم.
0: نحن اليوم هنا يوم الأحد 27 من شهر ذي القعدة 10، وسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان. الوقت ضحى ورسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يتهيأ للإحرام، ثم صلى صلى الله عليه وسلم الظهر في هذا المكان، في مكان هذا المسجد، مسجد ذي الحليفة. صلى صلى الله عليه وآله وسلم الظهر هنا، فلما صلى الظهر 2 ركعة وهو قد لبس ملابس الإحرام وتعطر وتطيب وهو الطيب المطيب، تقدم إلى راحلته ليركبها. فإن سألت عن راحلته ورحله ووطائه فإن قلبك سيجف لو نظرت عيناك إلى رحله ولو نظرت عيناك إلى وطائه. لقد ركب صلى الله عليه وآله وسلم راحلته التي لم يكن عليها إلا رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ركب وهو في حال من الإخبات والخضوع والخشوع لربه الذي أرسله. فلما انبعثت به راحلته بسط يدين طيبتين مطيبتين، بسطها لله وهو يقول: لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة.
1: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف كان مسيره؟

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق بعد التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك.
2: الحمد لله الذي جعل لعباده مواسم يتزودون فيها بالطاعات، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير من تعبد لله جل وعلا واستثمر أوقات الطاعات. أيها الإخوة الكرام، نحن اليوم مع الحلقة الثالثة والوقفة الثالثة من وقفات هذه العشر مع برنامجكم عشر مباركات. وقفتنا اليوم مع عدد من الطاعات التي تشرع في كل وقت ويزداد فضلها وأجرها في هذه العشر. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. وهذه الأيام هي أعظم وأحب الأعمال أن تكون لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام، أيام يفضل فيها العمل الصالح كله. وقد وردت الأدلة الخاصة في فضيلة عدد من الطاعات، فأفضل ما يطاع به الله سبحانه وتعالى في هذه العشر حج بيته الكريم. ولما كان الحج لا يتيسر إلا لعدد قليل من المسلمين، كانت الطاعات الأخرى بديلا يتقرب به الإنسان إلى الله تعالى، ويسعى لمشابهة من وفقهم الله تعالى للوفادة والقدوم عليه في تلك المشاعر. أيها الإخوة الكرام، صيام يوم عرفة طاعة من الطاعات التي اختص الله تعالى بها من كان خارج موقف عرفة. من كان في عرفة لا يشرع له الصيام، ومن كان خارج عرفة فإن الصيام من أفضل الأعمال في حقه. صيام يوم عرفة يكفر سنتين، يكفر الذنوب سنتين، وهذا الصيام واقع في هذه العشر. وفي العشر أيضا طاعة من أعظم الطاعات، وهي التقرب إلى الله جل وعلا بإنهار الدم، بالذبح لله جل وعلا في يوم النحر وما بعده، حتى يتقبل الله تعالى ما يكون في قلوبنا من التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. هاتان طاعتان في آخر هذه العشر، والعشر كلها وقت للطاعة والعمل الصالح. فمن طاعات العشر الصيام، أن يصوم الإنسان في هذه العشر. وقد ثبت الأمر بكل الأعمال الصالحة، ولذلك فالصيام عمل من الأعمال الصالحة التي تشرع في هذه العشر وفي غيرها. فمن استطاع منكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات أن يصوم هذه العشر، كان له من الأجر الشيء الكثير. ثبت عن حبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوله: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هذا في سائر الأيام، فكيف في هذه الأيام الفاضلة؟ فاحرصوا على الصيام والإكثار منه في هذه العشر. ومن تعذر عليه أن يصوم معظم العشر فلا أقل من أن يصوم يوم عرفة وأياما من أيام العشر. فالتسع من ذي الحجة وقت للصيام، أما اليوم العاشر فإن الإنسان يتعبد لله جل وعلا بأن يترك الصيام في هذا اليوم. ومن الطاعات أيها الإخوة أن نكثر من نوافل الصلاة، فالصلاة أعظم طاعة يتعبد لله سبحانه وتعالى بها. الصلاة أيها الإخوة، الصلاة التي قل من يشهدها في المساجد، الصلاة التي كثر النوم عنها لا سيما عند النساء، هذه الصلاة والفرائض بالدرجة الأعلى هي أعظم ما يحافظ عليه في هذا الشهر وفي هذه العشر، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. نواصل بعد الفاصل في شيء من الطاعات في هذه العشر. فكونوا معنا.
1: لبيك اللهم لبيك لا شريك لبيك.
2: عودة إليكم مرة أخرى أيها الإخوة وأيتها الأخوات، لنتكلم ولنحرك قلوبنا لشيء من الحرص على الطاعات في هذه العشر. التاجر الناجح يدرس أموره بصورة جيدة، يعلم متى يجتهد أكثر، ويعلم كيف يستثمر أوقات الأرباح. فهذه أوقات الأرباح، وهذه أوقات الطاعات، هذه أيام من الأيام التي جعلها الله سبحانه وتعالى موسما للخيرات. ما أشد حرمان من دخلت عليه هذه العشر وخرجت دون أن يتغير شيء من حاله. نحن أيها الإخوة لا نريد العشر لنفعل فيها الطاعات فقط، وإنما لنعود قلوبنا ونفوسنا. كنا في شهر رمضان قبل شهرين في أجواء وفي نفحات وفي أحوال إيمانية ضعفت بعد رمضان، وهذه فرصة للاستزادة ولإعادة التنشيط ولشحن قوانا الإيمانية حتى نقاوم بها تحديات الزمان وفتنه وشهواته وشبهاته. أيها الإخوة الكرام، الطاعات كثيرة، جزء منها يتقرب به إلى الله تعالى مباشرة، وجزء يتقرب به إلى الله تعالى من خلال الإحسان إلى خلقه. وحسن الخلق مع الناس طاعة من أجل طاعات الله تعالى. بر الوالدين وصلة الأرحام وبذل المعروف للناس والسعي في حوائجهم والتصدق عليهم، بل لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق. حتى مجرد التبسم طاعة من الطاعات، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسم أيها المؤمن في هذه الأيام، انشر البسمة والفرحة في وجوه الناس واقصد بها أجر الله تعالى. أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. انشروا الطاعات، قللوا من المعاصي والمخالفات، احرصوا وحرصنا أيتها الأخوات على الابتعاد عن كل ما يشغل عن الطاعة. المتابعات لما لا ضرورة فيه، والمحاورات والمحادثات عن طريق كل الأجهزة وما يحصل من مشاهدات في القنوات وغيرها، قللوا منها إن لم تقطعوها، وابذلوا أوقاتكم للطاعة. أيها الأخ المبارك، احرص على التبكير إلى المسجد، سبح وكبر وهلل واذكر الله تعالى، اقرأ من كتاب ربك وانتظر الصلاة، فانتظار الصلاة بعد الصلاة هو الرباط، كما أخبرنا بذلك حبيبنا وسيدنا صلى الله عليه وسلم. أيتها الأخت، احرصي على الصلوات، أتمي ركوعها وسجودها. ما الذي يجعلك تستعجلين في الصلاة؟ هذه الصلاة هي غذاؤك الروحي، كما أن الغذاء البدني لا يستغني عنه الإنسان. أيها الإخوة والأخوات، نحتاج إلى أن نفتح على أنفسنا كل أبواب العمل الصالح. فلفظة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة: ما من أيام العمل الصالح، فكل عمل أخلصنا فيه النية لله فإننا نؤجر عليه ويكون محبوبا إلى الله. من أحب الله تعالى أحب ما يحبه، والله تعالى يحب منا العمل الصالح في هذه الأيام. فلنحرص على أن نثبت حبنا له جل وعلا بالفعل وبالتأكيد، بدلا من أن يكون ذلك مقتصرا على القول المجرد. القول والوعد حسن، ولكنه إن لم يتبعه العمل كان مجرد أماني. أيها الإخوة، حان وقت مغادرة الأماني لنسعى بكل جد للاستزادة من الطاعات في هذه العشر. فأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا وحرصا. استعن واستعيني أختي بالدعاء، فلنسأل الله تعالى جميعا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. فاصل ثم نعود إليكم فكونوا قريبا.
1: لبيك الله
2: والفجر وليال عشر. بهذه الآية أيها الإخوة أقسم الله تعالى بهذه العشر، وأقسم بلياليها، والمراد الأيام، ولكن في هذا القسم إشارة إلى أن ليالي هذه العشر تستحق أن نجعل لها شيئا من الطاعات. قيام الليل، قيام الليل الذي هو طاعة تؤكد صدق إخلاصك لله تعالى، طاعة لا يراك فيها أحد، طاعة تخلو فيها بربك، طاعة تدنو فيها من الله تعالى لتسأله ما شئت ولتستغفره مما وقع منك. فلنحرص على هذه الطاعة، فهي من جملة الطاعات أن نقوم ما استطعنا من الليل ولو كان قليلا. وأهم من ذلك أن نحافظ على الواجبات. صلاة الفجر التي أهملناها وفرطنا فيها، بقية الصلوات التي قصرنا في شروطها وحقوقها، وكل الطاعات، كل طاعة وكل عمل صالح يضاعف في هذه العشر. فلنحرص أيها الإخوة على أن نتزود من العمل الصالح، سواء كان عملا قلبيا من محبة الله تعالى والانكسار بين يديه والضراعة له، أو كان عملا من أعمال الجوارح من صلاة وصيام وصدقة، أو كان إحسانا إلى الخلق من بر بالوالدين وصلة للرحم وبذل للمعروف وإحسان إلى الجيران. الطاعات كثيرة والقلوب بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تصرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا أمر الطاعة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. موعدنا معكم في الحلقة القادمة في مثل هذا الوقت، فكونوا معنا. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.
0: وإلى لقاء قادم مع برنامج عشر مباركات مع الشيخ الطاهر أحمد الطاهر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: اقتنع موسى بن نصير بفتح بلاد الأندلس بعد تجربة طريف بن مالك المعافري، وبعد أن عاد منتصرا غانما جهز طارق بن زياد ومعه 7000 مقاتل. طارق بن زياد لما وكل الأمر إليه أخذه بجدية معروفة عنه، وكان هو كما نعلم والي طنجة لموسى بن نصير، فأخذ في صناعة السفن، صنع سفنا كثيرة لتحمل هؤلاء الجنود إلى تلك البلاد. وبعد أن تجهزت السفن وصنعت، حمل معه ما استطاع أن يحمله من المعدات والجند الذين كما قلنا بلغ عددهم 7000 مقاتل، وانطلقوا يخوضون البحر إلى بلاد الأندلس. وصلوا إلى جبل مقابل للجزيرة الخضراء في بلاد الأندلس، وتمكنوا، استقروا في ذلك الجبل، وهو الجبل الذي عرف بجبل طارق وما يزال معروفا إلى الآن بجبل طارق. لما أطلوا على الجزيرة الخضراء خاضوا بعض المعارك مع بعض الناس الذين كانوا حول الجبل وفي الجزيرة الخضراء، ووصلوا إلى بحيرة اسمها بحيرة خندة. هذه البحيرة كان يحيط بها مجموعة من البرتغال والأسبان من السكان الأصليين لتلك البلاد. خاض معهم طارق بن زياد بعض المعارك وانتصر فيها انتصارا حاسما سريعا. ولما حقق ذلك الانتصار الأول واستقر في هذه المنطقة، بلغته الأخبار أن الملك لذريق وملك الأندلس، وهو كان ملك أسبانيا وكان في طليطلة، كانت عاصمته طليطلة، قد أعد جيشا قوامه 100,000 مقاتل. ويقال إن الخبر لما بلغ طارق بن زياد وقف خطيبا أمام 7,000 مقاتل من المسلمين، لكنهم كانوا من المسلمين الفاتحين الذين يحملون رسالة، وقال لهم: ها نحن الآن قد وصلنا إلى هذه البلاد وأصبحنا أمام أعدائنا كما تعلمون، وهذا لذريق ملك طليطلة، وصلتنا الأخبار أنه قادم 100,000 مقاتل، فليس لنا إلا أن نصمد في سبيل الله. والحقيقة أن طارق بن زياد قد عبر عن ذلك في أبيات قالها يحمل معناها معنى الفداء، معنى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلما تحدث إلى الجند وجد منهم الحماسة المعهودة، لكنه آثر أن يطلب مددا من موسى بن نصير. فالمعركة هنا تحتاج إلى شيء من التكافؤ، 7,000 مقاتل أمام 100,000 كونهم وجهزهم الملك لذريق. فبعث إلى موسى بن نصير يخبره بما حصل ويطلب منه المدد، فأرسل إليه موسى بن نصير 5,000 مقاتل، يعني أصبح عدد جيش المسلمين بقيادة طارق بن زياد 12,000 مقاتل. هذا العدد يعد عددا كبيرا إذا قيس بالهمة التي يحملها كل مقاتل أو كل مجاهد من هؤلاء المجاهدين. استطاع طارق بن زياد أن يشحن نفوس جنده بالحماسة والقوة والحيوية، وأخبرهم أن النصر من الله، وأن الشخص منهم يستطيع أن يواجه آلاف الجنود من جنود لذريق، وهذا هو شأن المسلمين في فتوحاتهم كلها. لم ينتصر المسلمون من كثرة، بل المؤمنون على مدى التاريخ لم ينتصروا من كثرة، وما قصة طالوت وجالوت عنا ببعيد، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وصلت جيوش لذريق بأبهتها وزهوها وعددها الضخم 100,000 مقاتل. ويقول هنا بعض قواد لذريق إنهم لما جاءوا ورأوا المسلمين في المكان الذي هم فيه عند مدينة شذونة عند وادي لكة، وهو الذي حدثت على ضفافه المعركة، قال: استقلوا المسلمين وفرحوا فرحا عظيما، وأخذوا يتندرون بهؤلاء الناس الذين يأتون ويخوضون البحر ومعهم هذا العدد القليل 12,000 مقاتل. فكأن الصليبيين وكأن القوط بقيادة الأذريق قد تقالوا المسلمين. ثم يقول بعض قوادهم فيما بعد لما انتهت المعركة، قال والله لم نكن نواجه رجلا واحدا، إنما كنا نواجه عددا كبيرا من الرجال في رجل واحد. وهنا أيها الأحبة تأتي أهمية الإيمان بالله عز وجل، الإيمان القائم على اليقين الذي يجعل الإنسان قائما بما يجب عليه تجاه الله عز وجل، ومستهينا بكل الصعاب التي يواجهها في هذا الطريق. التقى الجيشان على ضفاف وادي لكة، ودارت المعركة الأولى في 28 من رمضان من عام 92 للهجرة. ويا لها من معركة عنيفة، يا لها من معركة لم تكن متكافئة من حيث العدد ولا من حيث العدة، ولكنها كانت متكافئة من حيث الهمم التي كان يحملها جنود الإسلام في تلك المنطقة. فدارت المعركة في يوم 28 من رمضان، فما اقترب غروب الشمس حتى كانت الهزيمة متحققة بالنسبة لجيش الأذريق، وتشتت شملهم وتفرقوا وأصيبوا بجزع كبير. ثم أشيع أن الأذريق قد قتل، وهنا تختلف الروايات، منهم من قال إن الأذريق فعلا قتل في تلك المعركة، ومنهم من قال إنه هرب وخاض الخليجا فغرق في ذلك الخليج. هنالك روايات أخرى تقول لا، إنه هرب ونجا ثم قتل في معركة أخرى. المهم انتهت المعركة بفوز كبير للمسلمين برغم قلة عددهم وعدتهم. وأذكر 12,000 مقاتل مقابل 100,000 مقاتل من القوط. هنا تشجع طارق بن زياد رحمه الله، وهو قائد محنك، وهو الذي يدرك ما يجري في المعركة، فرأى أن الحظ مع المسلمين، ورأى أن هذا النصر قد رفع من معنويات الجيش الإسلامي، فولى مغيثا الرومي. ومغيث الرومي هذا مولى للوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي، وكان شجاعا فارسا خيرا فاضلا. والحقيقة أيها الأحبة الناس، يعني حينما نتحدث عن الجيوش الإسلامية سنجد الإيمان واليقين والخيرية هي التي تكون شخصيات أولئك القواد وأولئك الجنود. مغيث الرومي عينه طارق بن زياد قائدا على 700 فارس، وبعث به إلى قرطبة وأمره أن يفتح قرطبة وأن لا يعود حتى يدخلها. ثم كون مجموعتين أخريتين من الجيش الإسلامي، بعث بإحداهما إلى البيرة وبعث بالأخرى إلى رية، ثم انطلق بمن بقي من الجند معه إلى طليطلة عاصمة الأذريق، وكان ذلك في بدايات عام 93 للهجرة. استطاع مغيث الرومي أن يحقق نصرا سريعا حاسما، ومعه 700 جندي في قرطبة، فاستولى على قرطبة. أيضا المجموعة التي ذهبت إلى ألبيرة استطاعت أن تستولي عليها، التي ذهبت إلى رية استولت عليها. طارق بن زياد دخل طليطلة فاتحا منتصرا غانما، وهنا كتب برسالة الفتح إلى موسى بن نصير رحمه الله جميعا. فلما وصلت الرسالة إلى موسى فرح فرحا شديدا، وبعث برسالة إلى طارق بن زياد، انتظر في طليطلة ولا تتحرك حتى آتيك. وقد تشجع موسى بن نصير أن يدخل بلاد الأندلس. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان.

0: من هنا انطلق.
1: وأعرف ما دربي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي
4: علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه أيادينا
5: مصطوبة بالمجد والحناء هذه أغانينا
0: صوت الحق صوت الحق صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنى
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
2: من لبنى
0: من لبنى
2: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنى

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، صناعة الأعداء. بعد حروب طويلة استطاع محمد شاه خوارزم أن يشيد إمبراطورية شاسعة تمتد من تركيا إلى أفغانستان، لها جيش قوي وعاصمة جميلة جدا هي سمرقند. وفي هذه الأثناء كان المحارب الشاب جنكيز خان قد تولى السلطة في منغوليا، وجاء إلى محمد شاه خوارزم بأطنان من الهدايا طمعا منه أن يفتح له طريق التجارة إلى الهند. ولكن محمد شاه خوارزم عامل جنكيز خان بازدراء وقال له: من أنت أيها الهمجي حتى تحدثني كند مساو لي؟ ولكن جنكيز خان لم ييأس وحاول مرة أخرى أن يجد له مكانا تحت جناح محمد شاه، فأرسل قافلة أخرى محملة بالهدايا إليه وعرض عليه عرضه القديم مرة أخرى. غضب محمد شاه خوارزم وقام بقطع رأس أحد السفراء وحلق رؤوس الباقين وأرسلهم إلى جنكيز خان الذي اعتبر أن هذه إهانة لا يمكن قبولها حتى وإن صدرت من السلطان القوي جدا، فأرسل رسالة إليه يقول فيها: لقد اخترت الحرب فليكن لك ما اخترت. فشن عليه حرب عصابات على مدار سنوات أنهك له فيها جيشه، وكان يحتل إمبراطورية محمد شاه مدينة مدينة إلى أن حاصر العاصمة سمرقند فسقطت بيده، وهرب محمد شاه وتوفي في مكان ما بعد عام، وأصبح جنكيز خان ملكا على كل ما كان أولا بيد محمد شاه خوارزم. للأسف إن الناس يصنعون أعداء أكثر مما يصنعون أصدقاء. لسنا مطالبين أساسا أن نوسع دائرة صداقاتنا، ولكن الحكمة تقتضي أن الشخص الذي لا أريده صديقا ليس بالضرورة أن أجعله عدوا. لم يرد جنكيز خان أكثر من أن يكون تحت جناح محمد شاه خوارزم، وكانت الحنكة تقتضي أن يقبل بالعرض. على الأقل في عالم السياسة من المحبذ جدا أن يعثر الحاكم على من يقوم بالنيابة عنه في بعض الحروب والمهام. كان يمكن لخوارزم أن يجعل من جنكيز خان سيفا يضرب به أو عصا يهش بها، ولكنه لعنجهيته صنع من جنكيز خان عدوا أزال له ملكه. وما يصح في عالم السياسة يا يصح في عالم الناس. كفوا عن صناعة الأعداء.

سعينا معا نحو القمة. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معا نحو قمة الإعلام الهادف.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. بدأت معكم في التشويق إلى هذه الرحلة العظيمة، وتحدثت عن هذه النعمة والمنة الكريمة من الله الكريم الجواد سبحانه، يعطينا مواسم من أجل أن يغفر وأن يرحم وأن يعفو سبحانه، وتوجها بأعظم موسم وأعظم فرصة وهو الحج. كل الذي نحتاجه حج مبرور واحد وجزاؤنا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. انظروا وتأملوا معي في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ولم يقل والحج إلى الحج كفارة لما بينهما، وإنما قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حج مبرور واحد فقط كافي، كافي إذا حج الإنسان حجا مبرورا واحدا أن يغفر ما سبق وما لحق. أي كرم وأي جود يتجلى في هذا الموسم العظيم. إذن من عبر وأسرار الحج أن الله عز وجل عفو، يحب العفو، فيعطينا الفرصة لنطلب العفو. كل الذي يطلبه منا سبحانه أن نوحده ونطلب منه العفو، وعندها سيعفو. هكذا لا إله إلا أنت، توحيد، سبحانك تعظيم، إني كنت من الظالمين، اعتراف فيغفر سبحانه. فأي كرم يتجلى، وأجلى ما يتجلى في هذا الموسم العظيم، موسم الحج. وفي الحج أسرار ومعاني أخرى، هي تتلو هذه تتلو هذا المعنى العظيم، معنى الرحمة والمغفرة. من هذه الأسرار أن هذا اللقاء السنوي الذي يجتمع فيه 2 إلى 3 ملايين مسلم تقريبا في كل عام، ويلتقي فيه مجموعة من قادة السياسة والعلم والرأي والفكر في الأمة، دون نظر إلى جنسهم ولا إلى لغتهم ولا إلى أصلهم، هذا المعنى معنى الوحدة، وحدة الأمة في لقاء سنوي. أذكر لما كنت في أمريكا، أنا عشت في أمريكا في فترة طويلة من حياتي، منها كانت في بداية السبعينات، ذهبت لأمريكا 70 ميلادي. في تلك الفترة كانت حركة المسلمين السود، حركة إلايجا محمد الذي ادعى النبوة، وادعى شيء أخطر من النبوة، ادعى أن الكون له إلهين، إله أبيض وإله أسود، والإله الأبيض هو إله الشر، والإله الأسود هو إله الخير. يعني أي جنون هذا. وسمى جماعته المسلمون السود، The Black Muslims. وكان من أتباعه رجل عظيم، خطيب مفوه، عاقل، صاحب قدرات فذة، اسمه مالكوم إكس، وكان هو الشخص الرئيسي الذي استعمله إلايجا هذا المدعي للنبوة في تجميع الناس حوله. وكانت قدرة مالكوم إكس على الخطابة وتجميع الناس والتأثير فيهم أضعاف قدرة إلايجا محمد. طبعا حدثت بينهم مشاكل وخاف منه، لكن التغيير الرئيسي الذي حدث لمالكوم إكس حتى ترك هذه الجماعة المنحرفة وانضم إلى أمة الإسلام الحقيقية، كان السبب الرئيسي هو الحج. قرر مالكوم إكس أن يذهب إلى الحج. يقول عن نفسه: فرأيت الأبيض مع الأسود مع الأصفر مع الأحمر، لا فرق بين أحد منهم، رأيت الكل يتوجه نحو إله واحد، الكون ليس له إلهين، إله واحد، لا إله إلا هو سبحانه. وقصة طويلة خلاصتها أنه عرف هذا الانحراف الذي
علمه إياه ألاجة محمد، فعاد إلى الإسلام الحق. توالت قصته، واستطاع أن ينشق عن هذه الجماعة ويبدأ ينشر الدين الحق، فقتلوه ومات شهيدا نحسبه كذلك رحمه الله تعالى. ممن تأثروا بأفكار ألاجة محمد، وارث الدين ابن ألاجة، ممن تأثر بأفكار مالكوم إكس، وارث الدين ابن ألاجة محمد مدعي النبوة. فلما هلك المتنبي هذا، قاد الجماعة بعده وارث الدين، واستطاع وارث الدين تدريجيا أن يعيد هذه الجماعة إلى الدين الحق، وأبعدهم عن الشرك والانحراف، وأعادهم إلى الله وحده لا شريك له، إله واحد لا إلهين، وأعادهم إلى القرآن، وليست كتب ألاجة محمد وادعاءاته. ومن الأشياء المضحكة التي كان يفعلها ألاجة محمد أنه طلب من أتباعه أن يحجوا إلى شيكاغو حيث قصره، فطبعا جاء وارث الدين جزاه الله خيرا وألغى كل هذا. كل هذا حدث من أجل ماذا؟ من أجل تأثر مالكوم إكس بما رآه من هذه الوحدة العظيمة، هذه المساواة الحقيقية التي تجلت في حج بيت الله الحرام. يمكن إحنا كمسلمين تعودنا على هذه المساواة، يعني لما نذهب إلى المسجد نصلي، يصلي جنبي الخادم والعامل والأبيض والأسود، ما أشعر بفرق، ولا يشعر أحد بفرق، ولا يتميز أحد عن أحد. لكن الذي عاش في الغرب، أنا كنت أشوف الكنائس الأمريكية، كنت أرى كنيسة وقت يوم الأحد لما يخرج منها الناس ما فيها ولا واحد أسود، كلهم بيض. أمر على كنيسة أخرى إلى هذه الأيام، أنا أتكلم إلى هذا الوقت، اذهبوا وانظروا بأعينكم، كنيسة أخرى ما يخرج منها إلا سود. هذا التمييز وهذه الطبقية ما زالت موجودة في هذه الأديان. الإسلام هو الذي ألغى هذه معاني الوحدة ومعاني المساواة. يمكن الإنسان من كثر ما عاشها كمسلم ألفها وما عاد يستشعرها، لكن من رأى غيره عرف حقيقتها وعرف قيمتها. فلا تنسوا أن هذه الوحدة وهذه المساواة في هذه اللقاء في هذا اللقاء السنوي الذي يتجلى فيه قول الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الله، معنى يتمناه كثير من الخلق. في الهند اليوم طبقة بمئات الملايين تسمى المنبوذين، لا حقوق لهم ويعاملون كمعاملة الحيوانات إلى اليوم، بينما نحن كمسلمين جاء محمد صلى الله عليه وسلم ونقل لنا الوحي بهذا الدين العظيم، فعلمنا كيف أنه لا فرق بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي، ما في، انتهت هذه الفروق. بلال الأسود وصهيب الرومي وسلمان الفارسي أعظم من أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم القرشي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أيام خلافته. جاء مجموعة من سادة قريش، من بينهم أبو سفيان سيد مكة، ومن بينهم بعض قادة قريش، وأيضا حضر عند الباب صهيب وسلمان وبلال، وكانوا عبيدا موالي. فخرج الحاجب وقال: ادخل يا صهيب، ادخل يا سلمان، ادخل يا بلال. فدخلوا وبقى سادة مكة عند الباب ينتظرون، فغضبوا. هنا أبو سفيان التفت إليه قال: أراكم تغيرت وجوهكم؟ قالوا: نعم، أدخل العبيد وتركنا. فقال، دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فاستجابوا قبلكم وتأخرتم، فاليوم يقدمون عليكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المعنى يتجلى في هذه الأمة. عندما نعود لهذه المعاني عندها ستنهض الأمة من جديد. عندما نمارس الحج بمعناه الحقيقي،
بمعنى المساواة، بمعنى العدالة، بمعنى تصفية النفوس من هذا الغرور الذي نجده عند بعض الناس في بعض أبناء الأمة في الخليج وفي غيره، يتعاملون مع والله هذا هندي ولا هذا سريلانكي ولا كذا، كأنه من جنس غير البشر ولا هم أفضل منه. من تعامل بهذه الروح وخاصة في الحج، وخاصة في الحج، لم يفهم معنى الحج ولا مقصد الحج ولا أسرار الحج. جاء الحج لينزع عنا هذا الغرور، ونزع عنا حتى الملابس، ألبسنا ملابسا واحدة من أجل هذا المعنى. النهضة الحقيقية للأمة إنما تأتي بالإرادة الصادقة بالتمسك بهذا الدين، بأن نفهم ما وراء هذا الدين من أسرار وعبر ومعاني. الحرية الحقيقية تتجلى في الحج، الحرية الحقيقية، الحرية الحقيقية أن يكون الإنسان عبدا لله وحده فقط، ليس عبدا لا لشرق ولا لغرب، ليس عبدا لحاكم ولا لحزب، ليس عبدا لأحد إلا لمولاه الصمد سبحانه. هذه هي الحرية الحقيقية، وتتجلى هذه الحرية في الحج. النهضة الحقيقية للأمة لا تتحقق إلا بالاتباع والتسليم لأوامر الله تعالى، والسير على منسك محمد صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. فلا نقلد، لا نقلد شرق ولا غرب، لا نقلدهم في الأفكار، ولا نقلدهم في الملابس، ولا نقلدهم في الذوق، ولا نقلدهم في الغناء، ولا نقلدهم في موضتهم، وإنما نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الدنيا أصيخي واسمعي، أنا بغير محمد لا نقتدي. نذهب في هذه الرحلة العظيمة، نذهب إلى أين؟ تتجه الوفود من أرجاء الدنيا متجهة نحو مكان واحد، هو مكة شرفها الله تعالى، أحب موطن إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة التفت وهو متألم كيف يترك مكة، وقال: إن الله يعلم أنك أحب موطن إلى الله وإلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهي أشرف موطن وأحب موطن إلى الله تعالى وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والمدينة تأتي بعدها لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. فمكة حبها في القلوب، والمدينة كذلك. فالذكريات الأولى للإسلام هنا في هذا المكان المبارك، هنا جبل النور، هنا حراء، هنا نزلت اقرأ، هنا جاء جبريل، هنا كان يتحنث محمد صلى الله عليه وسلم بالحنيفية، هنا بدأ الإسلام، وهنا عند الكعبة وحواليها صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، هنا صلت خديجة أول من آمن، هنا صلى علي أول من اتبع، هنا كان أبو بكر رضي الله عنه الذي نقل الإسلام إلى عثمان وطلحة والزبير وغيرهم، هنا في هذا المكان صدع عبد الله بن مسعود بالقرآن وهو ضعيف نحيف، فضربوه حتى ما عاد يرى وجهه من كثرة الدم. هنا أوذي آل ياسر، هنا سمية أول شهيدة في الإسلام، هنا ياسر أول شهيد في الإسلام، هنا في هذا المكان صدع محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، فألغى عبادة هبل واللات والعزة ومنات. هنا بدأت وحدة الفكر، وحدة العقيدة، وحدة التصور للأمة.
هنا في هذا المكان المبارك، هنا بدأ الإسلام، وهنا نتجه في كل صلاة أينما كنا في الأرض في اتجاه واحد إلى ذلك المكان. هذه الوحدة في القبلة تعكس الوحدة في الذكريات، تعكس الوحدة في العقيدة، في الفكر، في التصور، في الإيمان. ويأتي الحج فيتوج هذا بتأصيل هذه المعاني. هنا وحدة الإنسان، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا لون ولا جنس، وإنما وحدة الإنسان بإله واحد ورسول واحد وكتاب واحد. هنا الأرض المقدسة. كيف تصبح الأرض مقدسة؟ هي تصبح مقدسة ليس بسبب أحداث تحدث فيها كما يتصور بعض الناس. كل هذه الأحداث التي ذكرت عظيمة، لكنها ليست هي السبب في تقديس هذه الأرض. تقديس الأرض هو اختيار من الله عز وجل، كما أن الله عز وجل يختار بشرا، يصطفيهم ويجتبيهم ويجعلهم أنبياء ورسلا فيقدمهم على باقي الخلق، كذلك الله عز وجل يختار من الأراضي ما شاء وما يشاء سبحانه. فاختار مكة وجعلها أرضا مقدسة مباركة، واختار ثالث الحرمين، أول القبلتين وثالث الحرمين، الأقصى. الأقصى يا عباد الله، الأقصى. كما نعظم مكة ونقدسها لأن الله سبحانه وتعالى اختارها، فكذلك نقدس الأقصى ونقدس فلسطين، أرض الوقف وأرض الجهاد وأرض المحشر والمنشر، اختارها لأن الله عز وجل بارك فيها إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. كيف يفرط بها المسلمون؟ فإن كانت القلوب والنفوس قد تحركت إلى مكة، فيجب أن تتحرك النفوس والقلوب والإرادة والقوة لتحرير هذه الأرض التي أيضا قدسها الله سبحانه وتعالى. هنا الأمان، هنا الطهر، هنا هذا المسجد لا يقترب منه إلا موحد، طهر في العقول والقلوب قبل طهر الأبدان. إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذا مكان طاهر، هذا المسجد الحرام طاهر، لا يقترب منه إنسان نجس في أفكاره، نجس في عقيدته، نجس في تصوراته بأن أشرك مع الله عز وجل من لا يستحق العبادة، وأي نجاسة أشد من ذلك. هنا موطن الطهر من الآثام. من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. هنا موطن الطهر من الظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هنا الطهر من الخوف، من تخويف الناس. أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الناس حواليهم في خوف ومعارك وهم في أمان من رحمة الله. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فهنا تتجلى النهضة في حقيقتها لو فهمنا معناها، لو عدنا فوحدنا وتساوينا ونهضنا وقدسنا مقدساتنا وتوحدنا في الفكر والتصور والقبلة والكتاب، ولم تعد تمزقنا إقليميات ولا حدود مصطنعة وضعها لنا الاستعمار. عندها وعندها فقط سننهض من جديد، عندما نفهم أن الإسلام هو دين الطهر والسلام والأمان، وهو رحمة الله للعالمين، فنمارسها في تصوراتنا وفي قلوبنا وفي
معاملاتنا مع الناس عندها ستتغير البشرية كما تغيرت إندونيسيا ففتحت بغير سلاح. مزيد من معاني أسرار الحج في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعينا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج السيرة النبوية في تغريدات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى لما اختار لسيدنا محمد لقب في القرآن اختار النور، وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ولما أهل التفسير نظروا في القرآن قالوا لنا أن النور هو النبي عليه الصلاة والسلام، والكتاب المبين هو القرآن، لأن الناس كانت مظلمة، حياتها مظلمة وقلوبها مظلمة، فنقلهم من ظلمات الشرك وظلمات الاعتداء وسوء الأخلاق لأنوار عبادة ربنا والرحمة بين الناس وعمارة الأرض. فاحنا ماشيين في حياة سيدنا رسول الله في رحلة بنتلمس النور اللي سابهلنا عشان نكمل بيه في رحلتنا لربنا سبحانه وتعالى. احنا النهاردة في سنة 6 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد انتهاء غزوة الأحزاب، يحصل مشهد حلو جدا من المشاهد اللي كلها حب. العاص ابن الربيع اللي كان زوج ستنا زينب بنت النبي زينب الكبرى، اللي ما تخلاش عنها طول عمره، واللي ما حبش يطلقها وقت ما ابنين ابو لهب في بداية دعوة النبي طلقوا رقية وام كلثوم عشان يشغلوا بال النبي عن دعوته. لكن بعد سنين طويلة فرق الاسلام ما بينهم، هو لسه مشرك وهي مؤمنة، فسيدنا النبي بعت لها انك انت تيجي، فقد فرق الاسلام بين الزوجة المسلمة والزوج المشرك. كان معدي بقافلة بيقودها فيها تجارة قريب جدا من المدينة، فاشتبك حراس القافلة مع بعض الجنود المسلمين، وانتصر الجنود المسلمين وخدوا القافلة، وهرب أبو العاص بن الربيع وخدوا القافلة وجابوها للنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. طب فين هرب؟ على فين أبو العاص؟ جري على المدينة، جري على بيت مراته ستنا زينب أو اللي كانت مراته، فخبط عليها واستجار بها. كلمة استجار عند العرب يعني طلب حمايتها. فراوي الحديث بيقول إحنا كنا بنصلي مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الفجر، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخلت زينب رأسها في المسجد وقالت قد أجرت أبا العاص بن الربيع، أبو العاص بن الربيع في حمايتي. فلما النبي خلص الصلاة قال هل سمعتم ما سمعت؟ قلنا نعم يا رسول الله. وسيدنا النبي كان معلم المسلمين ان ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم. يعني ايه؟ يعني لو اقل واحد فينا قال انا بحمي فلان ده تبعي نحترمه، مش لازم تبقى عظيم القوم عشان نحترم حمايتك. انت لو بسيط وبقول يا جماعة ده رجل ده تبعي احترموه، نحترمه اكراما ليك حتى لو انت بسيط في المجتمع. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال قد رضينا بجوارك يا زينب، ودي مش أي حد، دي بنت النبي الكبيرة عليه الصلاة والسلام. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن أبو العاص بن الربيع ما لقاش مأمن زي زينب وبيت النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئتم رددتم عليه القافلة، فعاد بها. فعملوا كده، وكل يعني إبرة في القافلة

0: دائما معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة المغرب، صلاة المغرب.
2: أمسينا وأمسى الملك لله،
3: أمسى الملك لله.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى

آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الرحمن الرحيم، خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونتابع مع اسمي الرحمن الرحيم. الحق تبارك وتعالى كان رحيما بنا حين خلقنا من العدم المطلق، ودون أن يكون لنا سابقة وجود، ودون أن نطلب منه ذلك. وكيف نطلب ولم نكن شيئا مذكورا كما قال جل جلاله؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وكان رحيما بنا حين أعد لنا هذا الكون الفسيح، موفرا لنا كل مقومات الحياة، فالشمس تحافظ على بعد ثابت من الأرض، وهذا البعد الثابت يضمن لنا قدرا ثابتا من الحرارة لا يزيد فتقتلنا الحرارة، ولا ينقص فتقتلنا البرودة. ومن رحمته أنه جعل لنا الليل سكنا لنجد فيه الراحة والسكينة بعد عناء العمل، وجعل لنا النهار للسعي والعمل واكتساب القوت. ومن رحمته أنه بين لنا موجبات رحمته وعرفنا السبيل إلى استجلابها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأوضح بذلك أن رحمته تكون قريبة من عباده المؤمنين الصالحين، فأولئك يتغمدهم برحمته فينجيهم ويبعثهم يوم القيامة آمنين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الرحمن الرحيم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكنا مع حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة، نتحدث فيه عن مناسك الحج والعمرة. حديثنا سوف يكون في هذه الحلقة تتمة لما بدأنا به في الحلقة الماضية عن رمي الجمار، وتحدثنا في الحلقة الماضية عن رمي جمرة العقبة الأولى ورمي الجمار أو الجمرات الثلاث في أيام التشريق. ذكرنا أن رمي الجمار هو واجب من واجبات الحج، من تركه وجب عليه ذبح دب، وسوف نفصل في هذا بإذن الله تعالى. رمي جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى فقط في يوم النحر، لا ترمى الجمرة الصغرى ولا الوسطى في يوم النحر، ورمي الجمرات الثلاث الوسطى ثم الصغرى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في أيام التشريق الثلاث. أيام التشريق هي اليوم 11، 12، و13 من ذي الحجة، وهي يوم 2 من أيام النحر والثالث والرابع من أيام النحر. يجب على الحاج أن يرمي جمرة العقبة في يوم النحر ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق الثلاثة. طبعا يرمي كل جمرة من هذه الجمرات بسبع حصيات. ماذا لو أن الحاجة وقفت أمام المرمى، عدت الحصيات في يدها، كل يوم يرمي 21 حصاة، الصغرى بسبع، الوسطى بسبع، الكبرى بسبع، جمرة العقبة الأولى في أول يوم يرميها بسبع حصيات. وقفت هذه المرأة أمام المرمى، عدت الجمرات التي بين أيديها فوجدتها ناقصة، إما سقطت منها أثناء الطريق أو هي في الأصل عدتها بشكل خاطئ، هل يجوز لها أن تأخذ من الحصيات التي في داخل المرمى فتعود فترمي بها؟ هذه الحصيات التي في داخل المرمى هي حصيات استعملت من قبل الغير، لذلك لا يجوز لها أن تفعل هذا عند الحنبلية والمالكية، وإن فعلت فرمي غير صحيح. عند الشافعية والحنفية يجوز مع الكراهة. مسألة: امرأة حاجة نقصها بضع حصيات فالتقطتها من الحصيات الموجودة داخل حوض المرمى، هل يجزئها ذلك؟ الجواب: لا يجزئها ذلك عند الحنبلية والمالكية، لأن هذه الحصى مستعملة في الرمي من قبل الغير، ويجوز عند الشافعية والحنفية مع الكراهة. ماذا لو أنها التقطت الحصى من خارج المرمى؟ هنالك حصى البعض لا يريد هذه الحصى فرمى بها خارج المرمى، هل يجوز لها أن تستخدمها؟ طبعا يجوز لها أن تستخدمها، لأنها على الأغلب هذه الحصى الموجودة خارج المرمى غير مستعملة من قبل الغير في الرمي، وإنما كما ذكرت إما سقطت خطأ أو لأنهم حملوا معهم أكثر من اللازم. مسألة: امرأة حاجة نقصها بضع حصيات فالتقطتها من خارج حوض المرمى، هل يجزئها ذلك؟ الجواب: نعم يجزئها. هل يجب الموالاة في رمي الجمار؟ امرأة أرادت أن ترمي الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى التي هي جمرة العقب، هل يجب أن ترميها مباشرة دون أن تستريح؟ في الواقع الموالاة في رمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق هو سنة وليس بواجب، فإذا استراحت لسبب أو لغير سبب، بعذر أو بغير عذر، فلا يعتبر هذا يعني فاصل مفسد للرمي، والموالاة هو سنة كما ذكرنا وليس بواجب. مسألة: امرأة حاجة رمت الجمرة الصغرى ولم تتابع رمي الوسطى والكبرى في نفس الوقت بسبب تعب فجائي أصابها، فاستراحت مدة ساعة ثم أكملت رمي الجمرة الوسطى والجمرة الكبرى، فهل يصح رميها؟ الجواب: نعم يصح رميها عند جمهور الفقهاء، لأن الموالاة في الرمي بين الجمرات سنة لا واجب. كيف يرمي الحاج الجمرات وما هي سنن الرمي؟ بداية يستحب للحاج، وعندما نقول سنن ومستحبات يعني إن لم يفعلها فرميه صحيح، لكن يفضل له أن يفعلها تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يستحب للحاج عندما ينزل ويدفع من مزدلفة باتجاه منى أن يلتقط الحصى من مزدلفة، هذه الحصى تكون بحجم فوق الحمص، فوق حبة الحمص ودون حبة البندق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رميتم فرموا بحصاة مثل الخزف. الخزف هو كان حجارة معروفة، لكن على فرض أنه رمى بحصى أكبر أو أصغر رميه جائز وصحيح، لكنه ترك ما هو السنة. يستحب للحاج أن يلتقط حصيات الرمي من طريقه أثناء نزوله من مزدلفة إلى منى، وعددها 70 حصاة. يستحب أن يكون حجم الحصاة كحصى الخذف وهي أكبر من الحمص ودون البندق. أيضا يستحب للحاج أن يقطع التلبية عندما يبدأ برمي جمرة العقبة يوم النحر،
يظل الحاج يستحب له أن يلبي منذ أن يحرم وهكذا منذ أن يحرم بالحج إلى أن يرمي جمرة العقبة يقطع التلبية ولا يعود إليها بعد ذلك. أيضا من المستحبات عندما يرمي أن يرفع الحاج الرجل يده بحيث يرى بياض إبطه، لكن لا يستحب هذا للمرأة. أيضا يستحب أن يكون الرمي باليد اليمنى لا باليد اليسرى، ويستحب أن يقول عندما يرمي كل حصات أن يكبر الله أكبر. يستحب أيضا بعد أن يرمي الجمرة الصغرى وبعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يقف قليلا بعد رمي الجمرة ويستقبل القبلة ويهلل ويذكر الله تعالى بمقدار، الأفضل أن يطول بمقدار قراءة سورة البقرة. إن لم يتيسر بسبب الزحام مهما تيسر له، لكن بعد جمرة العقبة لا يستحب له أن يقف للأذكار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، وإنما مباشرة يرجع إلى نزوله في التي ينزل بها في ميناء. يستحب للحاج أن يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة في يوم النحر. يستحب للرجل أن يرفع يده أثناء الرمي حتى يرى بياض إبطه بخلاف المرأة. يستحب أن يكون الرمي باليد اليمنى وأن يكبر بعد رمي كل حصات. ماذا لو أنقص الحاج والحاجة في الرمي، في رمي جمرة من الجمرات، أنقص عن 7 حصيات، رمى بست أو رمت بست حصيات أو 5 حصيات، هل يجب عليه شيء؟ عند الحنبلية قالوا إن تركها طبعا سيكون ناسي أو جاهل للحكم، لا شيء عليه إن ترك حصاة واحدة أو حصاتين. عند الحنفية عليه أن عند ما عليه عن كل حصاة نصف صاع صدقة، أن يتصدق بنصف صاع. نصف صاع هو 1.5 كيلو جرام من الطعام، من أرز، من شعير، من قمح، يتصدق به على مساكين الحرم. حكم ما إذا أنقص الحاج في رميه للجمرات. إذا أنقص الحاج في رميه للجمرات عن 7 حصيات في كل جمرة فرمى ب5 أو 6 حصيات فلا شيء عليه عند الحنابلة إذا فعل ذلك ناسيا أو جاهلا للحكم، وعليه عند الحنفية صدقة 1.5 كيلوغرام من طعام عن كل حصات. ماذا لو أنقص الحاج رمي جمرة كاملة، لم يرمي هذه الجمرة ولا بحصات، رمي الصغرى، رمي الوسطى، رمي الكبرى في أي يوم من أيام التشريق؟ في هذه الحالة يجب عليه عند جمهور الفقهاء أن يسبح شاة، إلا إذا تدارك ما فاته وفعله في اليوم الثاني، تذكر أنه لم يرمي مثلا الجمرة الصغرى في اليوم الثاني، رمى الجمرة الصغرى ثم أتى بالرمي اليوم الجديد، في هذه الحالة لا يجب عليه ذبح شاة. لكن لو أنقصها نهائيا ولم يفعلها فعليه ذبح شاة عند جمهور الفقهاء، وعليه عند الحنفية بما أنها جمرة واحدة فقط وليست 3 جمرات أو جمرة ونصف، لم أقل من النصف، عليه عن كل حصات نصف صاع من طعام يتصدق به، 1.5 كيلوغرام من الطعام، من أرز وشعير وقمح وما إلى ذلك. إذا أنقص الحاج رمي جمرة واحدة من الجمرات عليه صدقة عن كل حصاة عند الحنفية وذبح شاة عند جمهور الفقهاء، إلا إذا تدارك رمي ما فاته في اليوم الذي بعده من أيام التشريق. الرمي في أيام التشريق ويوم العقبة كله يعتبر واجب واحد، إن ترك بعضه جزء منه فعليه ذبح شاة، وإن تركه كله فعليه ذبح شاة. يعني لو ترك الحاج رمي جمرة العقبة واليوم الأول والثاني والثالث من أيام التشريق عليه شاة، لو ترك رمي جمرة العقبة فقط ولم يفعلها في الأيام التالية عليه ذبح شاة، يعني لم يتدارك ما فاته. إن ترك فقط رمي الجمرات في أي اليوم الأول من أيام التشريق أيضا عليه ذبح شاة. الرمي في جميع أيام الرمي واجب واحد، ويجب بترك بعضه أو كله ذبح شاة. إذا ترك الحاج رمي جمرة العقبة ورمي الجمرات في أيام التشريق، أو ترك رمي جمرة العقبة وحدها، أو يوم واحد من أيام التشريق، أو يومين، أو 3 أيام، فإن الواجب عليه ذبح شاة واحدة لتركه واجبا من واجبات الحج. ماذا لو رمى بأكثر من 7 حصيات في كل جمرة؟ هل تضره هذه الزيادة؟ إن رمى الحاج أكثر من 7 حصيات في كل جمرة لم تضره الزيادة. مسألة: امرأة تركت رمي اليوم الأول من أيام التشريق، وترك زوجها رمي جمرة العقبة ورمي الجمار في أيام التشريق، ماذا يجب عليهما؟
الجواب: يجب على كل واحد منهما ذبح شاة. مسألة: امرأة حاجة تركت رمي حصاتين من الجمرة الصغرى، هل يجب عليها شيء؟ الجواب: لا يجب عليها شيء عند الحنبلية، وعليها صدقة 1.5 كيلوغرام من طعام عن كل حصات عند الحنفية. مسألة: امرأة تركت رمي الجمرة الكبرى في ثاني يوم من أيام التشريق، لكنها عادت فأتت بها في اليوم التالي، ماذا يجب عليها؟ الجواب: لا شيء عليها عند الشافعية والحنبلية، إذ يجوز عندهم تأخير الرمي إلى أي يوم من أيام التشريق. مسألة: امرأة تركت رمي الجمرة الكبرى في ثاني يوم من أيام التشريق ولم تأتي بها في اليوم التالي، بل رجعت إلى بلدها دون أن تؤدي ما عليها، ماذا تفعل؟ الجواب: عليها أن تتواعد مع من يذبح لها شاة في الحرم ويوزع لحمها على فقراء الحرم عند جمهور الفقهاء، وعليها عند الحنفية الصدقة 1.5 كيلوغرام من طعام عن كل حصات. ما هو حكم التعجل في النزول من ميناء أيام في اليوم الثاني من أيام التشريق، وما هو حكم المبيت في ميناء؟ هذا ما سنراه بإذن الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقين معنا. أهلا وسهلا بكنا مجددا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن رمي الجمرات، وحديثنا الآن سوف يكون بإذن الله تعالى عن حكم التعجل في النزول من ميناء في ثاني يوم من أيام التشريق، أي ثالث يوم من أيام النحر. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: واذكروا الله في أيام معدودات، أي أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. بناء على هذا ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للحاج في ميناء أن يرحل من ميناء بعد أن يرمي ثاني يوم من أيام التشريق، ولا يجب عليه أن ينتظر إلى اليوم الثالث ليرمي، شرط أن يرحل من ميناء قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق. فإن رحل من ميناء وفعل هذا قبل غروب الشمس من ثاني يوم من أيام التشريق، أي ثالث يوم من أيام عيد من أيام النحر أو عيد الأضحى، لا شيء عليه لتركه اليوم رمي اليوم الثالث، وهذه رخصة لا إثم عليه، أي لا جناح ولا إثم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لا حرج ولا جناح ولا إثم. ولكن الأفضل، ذهب الفقهاء، الأفضل أن يبقى في ميناء ليرمي ثالث يوم من أيام التشريق وهو رابع يوم من أيام النحر، لما فيه من زيادة الحسنات بسبب زيادة القربة والطاعة والأذكار التي يفعلها الحاج في ميناء. فإن غرب عليه شمس اليوم الثاني من أيام التشريق وهو ما يزال في ميناء، لم يجز له الخروج من ميناء عند جمهور الفقهاء ما عدا الحنفية. فإن طبعا يجب عليه أن يبيت ويجب عليه أن يرمي اليوم الثالث، إن خرج ولم يرمي اليوم الثالث وجب عليه أن يذبح شاة عن اليوم الثالث. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، تحدثنا فيها وفي الحلقة السابقة عن حكم رمي جمرة العقبة وحكم رمي الجمرات أيام التشريق. أستودعكن الله تعالى على أمل اللقاء بكن في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج فقه المرأة الجزء الثالث مع الداعية الأستاذة الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة جديدة في حلقة جديدة في برنامج وذكر. عنوان حلقة اليوم: خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. بداية أحب أن أذكركم وأن أتذاكر معكم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام ليست أمرا تذويقيا أو كماليا أو زائدا عن حد أو عن حاجة أساسية، بل إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من عقيدة المؤمن، ولا تستقيم عقيدته ولا إيمانه حتى يدخل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلبه. في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سئل سيدنا علي رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله

العمال المتفوقون، العمال الباذلون، العمال المتقدمون في العمل يجالسون بعضهم البعض، وكذلك العمال المقصرون يجلس بعضهم مع بعض، المتجانسان يتجالسان. فإذا أردت أن تكون قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعليك أن تترك المعاصي أو أن تبذل جهدا ما استطعت في ترك المعاصي. ذلك لأن هذا السيد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبعد الناس عن المعصية. أتأكل الحرام ثم أنت تطمع بقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتترك فرائض ثم أنت تطمع بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تاجر يغير منشأ البضاعة من على السلع التي يبيع ثم يطمع بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بائع يغير في تاريخ مدة صلاحية هذه البضاعة ثم يطمع بزيادة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أيها الأخوة، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد فيها من ترك المعصية. امرأة تبيت مهاجرة فراش زوجها ثم هي تريد أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة بعيدة عن أوامر شرع الله ثم هي تريد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أول سبب يزيد في محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبتعد عن المعاصي، أن تبذل جهدا مضاعفا في الإقلاع، في الارتفاع، في الصعود، في الرقي بعيدا عن المعصية. فإذا فعلت هذه الفعلة فأنت تقترب الآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: أولا ترك المعاصي، ثانيا كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإكثار من ذكر شيء يفيدك حبا له. أرأيت إلى الذين يحبون كرة القدم تجدهم يكثرون من ذكر هذه الكرة وهذه الألعاب. أرأيت إلى الذين يحبون كثيرا المال حديثهم جله يحدثونك فيه عن المال، عن النقود، عن البورصة، كيف ارتفعت الأسعار وكيف هبطت الأسعار وكيف جمع فلان وكيف خسر فلان وكيف أعلن إفلاسا آخر. إن الإكثار من ذكر شيء يولد حبا لهذا الشيء. إذا أكثرت من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنت بهذا تستجلب محبته إلى قلبك. ثم اعلم أن العلماء قد عدوا 42 فائدة للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله، 42 فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أتحرم نفسك من كل هذه الفوائد؟ أعلى هذه الفوائد أن الله سيصلي عليك إذا صليت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. ومن أنت ومن هو جل جلاله حتى يصلي عليك إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم الفائدة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصلي عليك. وفرق كبير وبون شاسع بين صلاتك عليه، بين دعائك له وبين دعائه لك صلى الله عليه وسلم. ثم إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ملائكة الله ستصلي عليك. وما ملائكة الله تعلم؟ لقد جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرة نظر إلى الأفق وقال: أطت السماء وحق لها أن تئط. الأطيط هو صوت الرجل إذا مشى على دف خشبي، على سدة خشبية، أتسمع طأطأة الخشب؟ هذا هو الأطيط. أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم لله تعالى أو راكع أو ساجد. كل هذه الملائكة الذي ملأت الأفق وتملأ الأفق ستصلي عليك أنت، ستصلي عليك أنت إذا صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
وهكذا يا أيها الإخوة، عد العلماء 42 فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم قالوا في آخر هذه الفوائد: إن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الشيخ المربي في حال غيابه. فكثرة صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم تهذب أخلاقك وتشحن روحك بالإيمان وتملأ الخير في داخلك وتدعوك مرارا وتكرارا إلى عمل الخيرات لتنير صدرك وتشرح قلبك وتملأ بالسعادة حياتك. 5 أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: أولها ترك المعاصي، ثانيها كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثها قراءة سيرته وسنته. إذ كيف تحب من لا تعلم؟

أيضا حبا فيه. بالله عليك أرجوك قبل أن تنتهي حلقات هذا البرنامج، أريد إليك أنت وأريد منك أنت أن تبدأ بقراءة كتاب في السيرة. لك من العمر 40 سنة يا رجل، إلى الآن لم تقرأ كتابا واحدا في سيرته وأنت تحبه، عجيب أمرك. لك من العمر 30 سنة وإلى الآن ما قرأت 100 حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، عجيب أمرك. قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه تزيد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع الذي يزيد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق ما استطعت من سنته. تابعه، سايره، امشي معه، امشي على آثاره، وإذا بك تزداد حبا له. ألم يقولوا إن الشرط المرافقة الموافقة؟ صلي كصلاته، وصم كصومه، وحج كحجه، وتصدق كصدقاته، وقم الليل كما قام أو جزءا مما قام. المهم أن تجعل كلامك ككلامه، ومسيرك كمسيره، ولباسك كلباسه، وظاهرك كظاهره، وباطنك كباطنه، وإذا بك تقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت لكم عندي الخامسة، إنها كلمة السر في كل هذه الحلقة. 5 أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم: ترك المعاصي، وكثرة الصلاة والسلام عليه، وقراءة سيرته وحديثه، وتطبيق ما استطعت من سنته. أما كلمة السر فهي الخامسة: صحبة محبيه، مجالسة من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشحنك بمحبته.

بأسرع من عدوى الجسد إلى الجسد. فإذا أردت أن تزداد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم فجالس محبيه وأحب محبيه وكن مع محبيه، عساك أن تصطبغ بصبغة من أحبوه. هذه خمسة أمور بها تزيد محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. عساني أن أكون وإياكم من خيرة من أحبوه صلى الله عليه وسلم، وأنا على موعد معكم في حلقة قادمة إن شاء الله.

0: كنا وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
1: عجبا عجبا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ماء عذب في قاع المحيط.
1: اكتشف العلماء حديثا كميات ضخمة جدا من المياه العذبة مخزنة تحت قيعان المحيطات وتتدفق باستمرار، ويقدر العلماء حجم هذه الخزانات بنصف مليون كيلومتر مكعب من الماء، ما يزيد عن كمية المياه التي استخرجها البشر من الطبقات الحاوية للماء خلال القرن الماضي بمئة ضعف. وتسربت المياه العذبة تحت قيعان المحيطات من جراء عدة عصور جليدية، أي خلال 20,000 سنة، وشكلت كميات هائلة من المياه على شكل خزانات ماء. هذه الظاهرة المحيرة قد أخبر عنها القرآن منذ 1400 عام.

إنتاج صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: un ورجاء.
1: قرع لأبواب.

0: الهوى صوت الحق.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

32 صفحة، ولكن القرآن يقف هنا. أنت تحولت إلى مثالا سيئا ومشوها عن هذا الدين العظيم. ليه؟ لأن طبيعة الناس تأخذ بالظاهر. إذا رأوا قارئا للقرآن يسيء أو يخطئ أو يرتكب منكرا، شو رح يقولوا؟ رح يقولوا شوف يلي بيقرأ القرآن كيف يتصرف، انظروا إلى من يقرأ القرآن كيف يتعامل، انظروا إلى أخلاقه، انظروا كيف ظالم مرته، كيف بغش بتجارته. وبالتالي هذا الإنسان الذي انسلخ عن حقيقة القراءة للقرآن وهو يمكن بيقرأ القرآن كل يوم، سيكون كما قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وركزوا هنا شوفوا تتمة الآية، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. شوفوا الربط المباشر بين العمل بالبر والصلاح وبين تلاوة القرآن الكريم. أيها الأحبة، تلاوة المسلم للقرآن الكريم لابد أن تكون مشروعا أخلاقيا وإصلاحيا وإنسانيا، يحقق التصالح المطلوب بينه وبين كل

0: كل ما هو في الكون من مخلوقات. وصدقوني أي تلاوة أو قراءة لا نرى آثارها في السلوك وفي العمل وفي الفكر وفي التعامل وفي التجارة وفي كل الأمور هي قراءة قاصرة غير مكتملة، وللأسف ستكون حجة على القارئ يوم القيامة ولا تكون حجة له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، وأن يجعل الكتاب الكريم شفيعا لنا يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: كن ورجاء السائلين هب لنا منك يقين يا أمان الخائفين قرع لأبواب السماء
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفا
2: إن

0: إنها صوت الحق.
1: يا نمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.
2: نور

0: الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: إذاعة التوحيد الإسلامي
0: تميزه عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، يمكن أن يعرف الإيمان بكلمة واحدة، إنه الصبر، بأن الله أودع في الإنسان الشهوات وبإمكانه من خلالها أن يفعل كل شيء، لكن الله سمح له بأشياء وحرم عليه أشياء، فحينما يضبط نفسه ويتحرك في المساحة المسموح بها يكون مؤمناً، وحينما يتحرك من دون قيد أو شرط يكون كافراً. إذن الإيمان هو الصبر، الضبط. في بحث في علم النفس يوضح هذا البحث الفرق بين الحيوان والإنسان. أيضاً في الحيوان شهوات. عند الحيوان المؤثر يقتضي الاستجابة الفورية. كيف؟ ضع أمام قطة قطعة لحم، استجابة فورية في أكلها، تملكها لا تملكها، يجوز لا يجوز، لعلها تحرج صاحب هذه اللحمة، ما دام هناك طعام تشتهي لا بد من أن تأكله. الحيوان تضربه فيضربك، لكن أحياناً الأب يضرب ابنه والابن يبقى واقف، لعله يضرب صديقه لو ضربه، أما لو جاء الضرب من قبل الأب يبقى في مكانه من دون أن يتحرك. الأمثلة كثيرة جدا. يعني فرق بين الإنسان والحيوان، الحيوان مؤثر استجابة، الإنسان مؤثر تفكير استجابة. هذا ينقلنا إلى أن الإنسان أيضا عنده شهوات وهناك مؤثرات، لكن الإرادة التي هي قرار يلي المحاكمة. الإرادة تصميم على شيء، تصميم على الامتناع أو على الإقبال. القرار الذي يلي المحاكمة هو الإرادة. فلذلك أيها الإخوة، في هذا الدرس سأتحدث عن أسباب الصبر عن المعصية. بالمناسبة هناك صبر على الطاعة. أنت حينما تصلي 20 ركعة شيء متعب، إنك تصبر وأنت في الصلاة، والأقرب إلى الراحة أن تبقى في البيت. هناك صبر على الطاعة، وهناك صبر عن المعصية، وهناك صبر على قضاء الله وقدره. أنواع الصبر 3. الحديث اليوم عن الصبر عن المعصية، المحاكمة التي تسبق قرار الابتعاد، ما بنودها؟ المحاكمة التي تسبق قرار الابتعاد عن المعصية، ما بنودها؟ البند الأول: علم العبد بقبحها ودناءتها. لأن القاعدة الأصولية أن الحسن ما حسنه الشرع، وأن القبيح ما قبحه الشرع. ولو أن القبيح أعجبك، ولو أن الحسن لم يعجبك، لأن هذا الشرع من عند خالق السماوات والأرض ومن عند الخبير، وهو أعلم منك بأسباب سلامتك وسعادتك. فالمؤمن مستسلم لله عز وجل. أضرب على هذا مثل دقيق، أن عالما من دمشق ذهب إلى أمريكا والتقى بمسلم حديث عهد بالإسلام، لكن من أساتذة الجامعات المتفوقين، وانطرح موضوع الخنزير، وهذا العالم الدمشقي جزاه الله خيرا تحدث ساعة وزيادة عن مضار لحم الخنزير وعن الدودة الشريطية وعن وعن وعن. كان جواب هذا العالم: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، أنا لا أحتاج لكل هذه التفاصيل، لأن الذي حرمه هو الخالق. وببساطة بالغة، أنت مع طبيب تقرأ على لوحته بورد، يحمل بورد، لا تفكر أن تناقشه، لا تفكر أن تعترض عليه، لأنك واثق من علمه. فإذا حرم الله عليك شيئاً كمؤمن لا تحتاج إلى تعليلات، لأن هذا من عند الخبير ولا ينبئك مثل خبير. إذن حينما تعلم أن هذا الشيء محرم وأن الله ما كان ليحرمه إلا لأنه يفسد عليك سلامتك وسعادتك، ولك ثقة بالله عز وجل. بالمناسبة، هذا الذي لا يقدم على شيء أو لا يدع شيئا إلا إذا علم الحكمة منه، هذا لا يعبد الله، يعبد ذاته. لذلك قالوا: علة أي أمر أنه أمر. تصديق سيدنا الصديق لرسول الله، قال: هو قال إنه عرج إلى السماء؟ قالوا: نعم. قال: إن قال هذا فقد صدق. يعني في جزء بحياتنا أساسه الثقة. ألا تثق أن هذا القرآن كلام الله؟ أثق. ألا تثق أن الله هو الخير المطلق والرحمة المطلقة؟ أثق. إذن ما دام الله قد حرمه انتهى الأمر. قال له: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه. فحينما يحرم الله شيئا يجب أن تعلم أن العلاقة بين الشيء المحرم وبين نتائجه علاقة علمية. معنى علاقة علمية أي علاقة سبب بنتيجة. أنا حينما أمنع ابني أن يجلس على مقعد معين، فهذا المنع وضعي، المقعد أعد للجلوس، لكنني لسبب أو لآخر منعته أن يجلس على هذا المقعد بالذات، فإذا جلس فقد عصاني. لكن العلاقة بين المعصية وبين النتيجة ليست علمية، إنما هي وضعية. جلس على مقعد أعد للجلوس لكن الأب منعه، فلما جلس عاقبه، فالعلاقة بين العقوبة والجلوس ليست علاقة علمية، علاقة وضعية، الأب وضع هذه القاعدة. أما حينما يضع الابن يده على المدفأة وهي مشتعلة تحترق اليد، نقول العلاقة بين وضع اليد واحتراقها علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة. إذن أنت حينما توقن أن العلاقة بين المعصية وبين نتائجها علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة، تستسلم لله عز وجل. سبب آخر هو الحياء من الله، فإن العبد متى علم أن الله ينظر إليه وأنه بمرأة ومسمع وكان يستحي من ربه، يستحي أن يعصيه والله مطلع عليه، هذا سبب آخر. سبب ثالث: علمه اليقيني أن المعاصي تزيل النعم. أنت حينما تعصي الله كأنك تطلب من الله أن يزيل عنك النعم. هذا المعنى ورد بآية قرآنية: ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. معنى ذلك أن تكون المسافة بين البلدين مسافة طويلة لا نبات ولا ماء ولا شيء من هذا القبيل. أيام تنتقل مثلا من بلد إلى بلد لكن الطريق كله أخضر وكله أكمات وكله أشجار وكله أنهار، لا تشعر بأن المسافة طويلة. أما حينما تنتقل فرضا من حمص إلى دمشق غير من طرطوس إلى اللاذقية، في فرق كبير. باعد بين أسفارنا يعني يا رب امحق بلادنا، يا رب اجعل بلادنا جرداء. في بالأرض قوم يدعون بهذا الدعاء؟ ما معنى الآية إذن؟ يعني أنت حينما تعصي الله كأن لسان حالك يقول يا ربي دمرني، يا ربي أزل عني النعم، يا ربي امحقني، يا ربي أفقرني، يا ربي عاقبني، لسان حالك هكذا. إذن السبب الثالث أن المؤمن يوقن أن المعاصي تزيل النعم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. في عنا سبب آخر للصبر عن المعصية: خوف الله وخشية عقابه. إن لكل سيئة عقابا، حتى إن بعض الشباب ممن تتلمذ على بعض الشيوخ وقد أعلمه شيخه أن لكل سيئة عقابا، فلما زلت قدمه بحسب كلام شيخه هو ينتظر العقاب. لم يحدث شيء، مضى أسبوع وأسبوعان، ثم ناجى ربه وقال يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قيل وقع في قلب هذا الشاب أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ أنت حينما تكون في طاعة الطريق إلى الله سالك والخط ساخن، في خط مفتوح دائما. أما حينما تعصي الله الطريق إلى الله مسدود والخط غير ساخن مقطوع. ما قيمة جهاز هاتف غالي جدا لكن بلا خط هاتفي؟ لا قيمة له إطلاقا. فالإنسان حينما يعصي الله قطع العلاقة بينه وبين الله. حدثني أخ زار هولندا و تصفح مجلة رأى فيها إعلان لهاتف خلوي، أنه رجل دين تشع الأنوار من رأسه موصول بالله. مرت فتاة متبذلة فأحد النظر فيها، أطفئت أنواره، ثم قيل له بهذا الخط تعيد الاتصال مع الله كإعلان. لكن الإنسان حينما يعصي الله ينقطع، يصبح خطه مع الله مقطوعا وطريقه إلى الله غير سالك. إذن السبب الرابع خوف الله وخشية عقابه. الآن في عنا سبب خامس: الذي يحب الله عز وجل والذي يسوق نفسه إلى بابه بدافع الحب، هذا أعلى من الذي يسوق نفسه إلى بابه بدافع الخوف. لأن العلاقة التي أرادها الله بين العباد وبين رب العباد علاقة حب، لذلك الله عز وجل قال لا إكراه في الدين، لا يريدك إلا أن تأتيه طائعا، أن تأتيه محبا، أن تأتيه بمبادرة منك، لأنه يحبهم ويحبونه. أراد الله أن تكون العلاقة بينه وبين عباده علاقة حب، ف فالذي يعصي الله يعبر عن عدم حبه لله. فالإنسان حينما تنعقد صلته بالله يخشى على هذه الصلة أن تنقطع، هو يستقيم لأنه يحب الله. يعني هذا الذي أحب فتاة سواء قيس لبنى أو مجنون ليلى، يعني يحبها وبعيره يحب ناقتها من شدة محبته لها. نعم. يضاف إلى هذا البند أن المحبة وحدها لا تكفي، لا بد من أن تقترن بإجلال المحبوب. الإنسان قد يحب ابنه الصغير لكنه لا يجله، لكن ينبغي أن تقترن محبة الله عز وجل بإجلاله جل جلاله. بالمناسبة يعني أنت بعلاقاتك الاجتماعية قد تجد إنسان تحبه ولا تجله، يعني إنسان له والدة يحبها حبا جما لكنها غير متعلمة، هو معه دكتورة فيحبها ويتمنى رضاها وهو في خدمتها، لكنه يعلم أن أفقها ضيق جدا. يعني مرة امرأة ما صدقت أن الإنسان صعد إلى القمر، الدليل أنه حجمه صغير جدا لا يتسع لإنسان، هكذا ثقافتها. يعني إنسان ألقى درس في مسجد وظن أن حبل السرة في هواء بتنفس الجنين عن طريق حبل السرة، إنه كيف وين ما في هواء بالرحم. فالإنسان أيام بيكون أفقه محدود بيتكلم، قد تحبه ولا تجله. وأيام بيكون عندك أستاذ في الجامعة تقدر علمه ولا تحبه، بلك لئيم قاسي لا يرحم، تجله ولا تحبه، وقد تحبه ولا تجله. لكن أعظم ما في الذات الإلهية أنه بقدر ما تجله بقدر ما تحبه. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. في سبب سادس، الله عز وجل فطرك فطرة عالية عزيزة، تحب أن تكون عاليا، تحب أن تكون عزيزا. هذه الفطرة تمنعك أن تعصي الله عز وجل. يعني كيف إنسان له مكانة في المجتمع والطريق ممنوع لا يمر في الطريق الممنوع، طيب أقصر يقول لك أنا لا أتضعضع أمام شرطي، مكانتي لا تسمح لي أن أعتذر أمام شرطي، فيسلك الطريق الأطول المسموح ولا يسلك الطريق الأقصر، لأنه مكانته كبيرة جدا. أحد الأسباب أيضا التي تمنعك أن تعصي الله قوة العلم بحتمية عاقبة المعصية. والله أيها الإخوة، وهذا الكلام خذوه على محمله الحقيقي، يكاد المؤمن يكاد لا تعني أن الشيء وقع. إذا قلت كدت أقع هل وقعت؟ أما هذا الفعل عجيب باللغة، إن أثبته فهو منفي وإن نفيته فهو مثبت. ما كدت أقع حتى قمت، وقعت معناته ما كدت أقع حتى نهضت، معنى ذلك أنك وقعت مع أن الفعل منفي. أما كدت أقع لم تقع. يكاد المؤمن يعلم الغيب، هل يعلم الغيب؟ لا. أما حينما ترى إنسان يأكل أموال الناس بالباطل، حينما ترى إنسان يزهق أرواح الناس بالباطل، يجب أن تعلم علم اليقين لا بد له من مصير أسود. تكاد تعلم الغيب. لذلك الإنسان المستقيم أنا أكاد أقول تنتظره حياة طيبة، والإنسان المنحرف أكاد أقول تنتظره مصائب تلو المصائب. هذه قضايا ثابتة. يعني أنت لو قيل لك إنسان يركب مركبة في طريق ضيق، عن يمين الطريق واد سحيق وعن يساره واد سحيق، والطريق كله انعطافات، وفي الليل، وفجأة انطفأ ضوء المركبة. تقول الحادث حتمي، طريق متعرج وظلام دامس، وعلى اليمين وادي وعلى اليسار وادي، فالحادث بالمية مية. هل معنى ذلك أنك تعلم الغيب؟ لا، تعلم القوانين، تعلم القوانين. الذنوب تميت القلوب، تفقر بعد الغنى، الرزق ينقص بعد العطاء، يحرم حلاوة الطاعة. ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ وكل ذنب يستدعي ذنباً آخر. الإنسان بالتعبير المعاصر باللغة الأجنبية ديناميكي، وبيقابله ستاتيك يعني سكوني. الإنسان ديناميكي، يعني كل طاعة تستدعي طاعة. بيقول لك تداعيات، مصطلح يستخدمه الناس جميعاً في الأخبار، تداعيات. المعصية تداعياتها معصية أخرى، معصية ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة. الطاعة تداعياتها طاعة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة. علم الإنسان أن هذه المعصية فوتت عليه من الخير الشيء الكثير. شيء آخر يدعو إلى ترك المعاصي، وهو جامع لكل هذه الأسباب، ثبات شجرة الإيمان في القلب. فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه. يعني حتى أكون واقعي، المعاصي محببة، هؤلاء المنغمسون في المعاصي كالبهيمة تماماً، رأوا قطعة لحم فأقبلوا عليها، ألغيت المحاكمة في أذهانهم. المعاصي تتوافق مع الطبع، والمعاصي تتناقض مع الفطرة. فلذلك لو أن المعاصي غير محببة لابتعد الناس عنها. يعني أكبر شاهد أن العمل الحرام محبب، والعمل الحلال في مشقة. إن عمل النار سهو بسهوة، هيك استرخاء، تأكل ما تشاء، تلتقي مع من تشاء، تفعل ما تشاء، تتكلم ما تشاء. إن عمل النار سهل بسهوة، وإن عمل الجنة حزن بربوة. هناك في جهد، إلا تكاليف، يعني ذات كلفة، تكلف الإنسان جهدا ومشقة. يعني قوة الإيمان في القلب تدعو العبد إلى الصبر عن المعاصي، وكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم، وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. هذه أكبر سبب ليعين على الصبر، قوة الإيمان. وفي عندنا شواهد كثيرة في حياتنا. دخل طالب كلية طب، باني آمال، بياخذ دكتوراه، بيسافر لبلاد بعيدة، يأتي بالبورد، يفتح عيادة، أناقة في ملبسه، أناقة في بيته، محترم، معزز، مبجل، دخل فلكي، يدعى لمؤتمرات. هي الصورة الجميلة، وهو يدرس ساعة اثنتين تابع حتى أنجح. فما الذي يدعوه إلى الصبر على الدراسة؟ هذه الرؤية لمستقبل الإنسان حينما يتخرج. فلذلك أنت حينما تعرف ماذا ينتظر المؤمن من سعادة أبدية تصبر على كل شيء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض. إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من خير نساء الأرض. ومن خير نساء الأرض وأول امرأة في الخلق أمنا حواء، اللي كانت في الجنة بالفعل، الجنة اللي بجد، مش اللي كانت عايشة عيشة ثرية دلوقتي على الأرض وغنية وعندها بيت وعز وأموال، والظروف اتقلبت كده شوية وحال الاقتصاد نزل شوية فنزلت وبقت ظروف مادية أقل، فبتشكو ربها وبتحزن وبتغضب. عايزين نعرف أمنا حواء عملت إيه اللي كانت في الجنة بجد ونزلت على الأرض. اسمحوا لي أرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي.
2: ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. واستكمالا لما بدأنا عن أمنا حواء، نيجي بقى في المرحلة الحقيقية، مرحلة الشقاء. كل شيء يعني لابد أن يتم بمجهود كبير قوي. في البحث عن الطعام شقاء، في يعني تدور على مكان تستظل به من الشمس شقاء. كل هذه الأمور كانت في غاية التعب. بس البداية إزاي؟ لما جاء الأمر بالنزول أو الهبوط إلى الأرض، فكان بدأ الشقاء. هو نزل في مكان في جبال في الهند، وهي نزلت في جدة، حتى اسمها جدة نسبة لأمنا حواء.
1: نعم.
2: وبعدين تاهوا فيها، راح جايبهم مرة تانية جبريل. هي قيل أنها في الصفا وهو في المروة، والتقي بعرفة، عشان كده تعارف في عرفة، التقوا تاني وتعرفوا ورجعوا تاني. فكان جبريل، كان آدم عليه السلام لا يكف عن البكاء، وكانت هي أيضا في حالة يعني من الإحساس بالذنب وإحساس بكذا، اللي مش عارفة لحد دلوقتي الحكمة. وكان يقول الدعاء لا يفارق فمه: اللهم أقلني من عسرتي، واغفر لي حوبتي، وأعدني إلى الدار التي أخرجتني منها.
1: الله.
2: وكانت تبكي حواء كلما يتبتل إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه، فقبل الحق توبته وقبل أيضا توبتها. فأمر جبريل أن يصنع لهما خيمة في منطقة الحرم، وأنزل لهم حجرا منيرا من السماء، اللي هو الحجر الأبيض، الحجر الأسعد. ده كان هو اللي بيشكل إضاءة المكان اللي هم فيه. وثم أمر جبريل تاني إن هو يجعله من الطوب والحجر، وبدأ يعلمهم إزاي يبتدي هنا يشتغل. فبقى آدم عليه السلام يحفر الأرض، وهي ترفع التراب وبتشتغل. بقى شوف الشقاء
1: من بعد الجنة،
2: رزقها رغدة.
1: نعم.
2: ولحد ما قال لا، اللي بيناديه حسبك، لأن الماء الحمد لله خرج الماء اللي بدأ يشرب. طب يأكلوا إزاي ويشربوا إيه؟ أول طعام على الأرض الخبز.
1: الخبز
2: أول طعام على الأرض الخبز، عشان كده تلاقي الخبز قاسم مشترك للناس كلها.
1: فعلا سبحان الله.
2: لأنه أنزل من السماء الحبة المقدسة، حبة القمح، أنزل 7 حبايات، كل حبة ب100,000. فشوفي بقى، زرعوا الأرض وحرسوا الأرض الأول، وبعدين بذروا وضعوا البذر، وبعدين بدأوا لحد ما طلعت سنبلة القمح، وبعدين زروها، وبعدين طحنت وعجنت،
1: وهي معاه بتعمل معاه،
2: وهي بتعمل، ما هي اللي بتطحن وهي اللي بتعجن، وهي كل عمل مشترك، الاثنين بيتعاملوا جهاد بقى.
1: نعم.
2: وبدأوا يلتقوا كأزواج، علمهم أيضا جبريل الحياة الطبيعية للبشر. هنا بدأت السيدة حواء تدرك ان لا، القضية مش مجرد ان احنا عملنا حاجة تغضب ربنا بس، لا، ده امر الهي، حكم قدري من الحق سبحانه وتعالى ان تعمر الارض بهما وان يبدأهم باصلاح الارض. فقهت هذا الامر فارتاحت.
1: يعني احنا يا امي بعد اذنك لو كنا عملنا ذنب ما والحال اتبدل، ما نفكرش ان دوت عقاب من ربنا سبحانه وتعالى، بل بالعكس نفكر ان في حكمة ما لعلها خير لينا.
2: احنا بنقول في مصائب دفع وفي نعم. مصائب رفع وفي مصائب جزاء.
1: نعم.
2: ودايما امر الله كله خير، لعلى نعم. المؤمن امره كله خير.
1: نعم.
2: لما يدرك الحكمة، والكلمة دي أنا بقولها ليكي وليا وبذكر نفسي وبذكر غيري، ولكم في الأرض مستقر، في استقرار شوية يبقى لازم أعيشه طالما أن عندي القدرة، ومتاع، في متاع بس إلى حين.
1: أيوة.
2: إلى حين، مش لا ده في وقت صغير خلاص، يبقى خلي بالك بقى، استعد بقى.
1: نعم.
2: استعد. فلو كان الإنسان عنده هذا الشعور ثقي انه حيغير كتير. لو تأمل يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. خلاص انت في الحياة لازم تشقى، لابد وان تشقى. وبقت وهذا هو التأمل، ان السيدة حواء او امنا حواء بدأت بعد ما كانت يعني بتلعب زي ما بيقولوا راحة جاية كده، عمالة تتمتع بكل حاجة وتشوف الفراشة الملونة والزهرة الجميلة وتتذوق الأشياء، والتذوق ده من النفس النورانية برضو
1: طبعا.
2: تذوق الجمال، ومطلوب ان احنا نتذوق الجمال. الناس فاهمة ان التدين غلظة وشدة وعنف وخشونة، مع ان ربنا سبحانه وتعالى برضو علمنا يعني ايه، يعني لما قال لنا ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، خلق لي بقى الشجره والورد والزهر والنخله والثمر والجمال، خلق لي الجمال. وبعدين برضو قال لي ان احنا ايه، لازم اتامل هذا الجمال في كل لحظه، في كل وقت اتامله واشوفه واحسه. واحساسك بالجمال ده ابداع، وفي الاخر هتقولي الحمد لله. احساسك بصنعة الصانع، احساسك بابداع الخالق، يخليك في الاخر تقولي الله الحمد لله
1: ونعمة الله.
2: فنكمل بقى ستنا
1: ومن حواء بدأت بقى حملت،
2: بدأت تشعر بالحمل وبدأت تنجب، وربنا سبحانه وتعالى عشان تعمر هذه الحياة بسرعة ادها 40 بطن، وفي رواية 70 بطن، وكل بطن فيها 2 ولد وبنت.
1: يا حبيبتي دي
2: وكان الأمر يا قلبي، وكان الأمر ان الولد الأولاني يتجوز البنت من البطن الثانية وهكذا.
1: نعم.
2: والحمد لله كثر النسل وكثر الأحفاد. انا عايزة بس ارجعك ان الإنسان ممكن لو قريتي في التاريخ، ولو قريتي تاريخ الدول وتاريخ المدن وتاريخ الحضارات، ممكن ما يكونش في البلد مدرسة، ممكن ما يكونش في البلد قصر، لكن لازم يكون فيه معبد، لازم يكون فيه مكان يعبد فيه الحق سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني أرسل عن طريق جبريل مكان زي ما قلت لك، وبدأت تحفر وهو يحفر وهي تشيل التراب لحد ما ظهرت المية، وقال له ده بقى أول بيت، وأنت أول الطائفين، أنت وزوجتك أول الطائفين في هذا البيت. فأصبح البيت وهو بيت الله الحرام، وهو أسفل البيت المعمور. البيت المعمور طواف الملائكة لا ينقطع، في 70,000 ملك يطوفون البيت المعمور كل يوم، لا ينقطع الطواف. فأيضا جعل البيت في الأرض لكل من يشعر أنه يعني يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى نادما وتائبا وآيبا، فكان له هذا البيت.
1: يعني أول من بنى بيت الله الحرام هو سيدنا آدم.
2: أيوة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، سميت بكة وسميت مكة،
1: وكان في عبادة في الوقت ده كمان.
2: طبعا، وفي استغفار، وكانوا لا يكفوا عن الاستغفار.
1: نعم.
2: لا يكف، لأن دول جربوا الجنة وحلاوتها، جربوا الحياة الجميلة. والدعاء الذي كان برضو لا يكف عن أن يدعو به إلى الله ويتقرب إلى الله: اللهم أقلي من عصرتي وأغفر حوبتي وأعدني إلى الدار التي أنزلت منها والتي أخرجت منها. يعني كان عنده أمل أنه يرجع هذه الدار. وكتب عنهم يعني قال الحق سبحانه وتعالى على لسانهم: ربنا ظلمنا أنفسنا. عرفوا أنهم ظلموا نفسهم. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يبقى هم محتاجين أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر، محتاجين الغفران، محتاجين رحمته بيهم، وإلا هيبقى فيه خسران أكتر.
1: نعم.
2: طب هم دلوقتي في المنطقة الوسطى،
1: هم دلوقتي في الأرض،
2: في الأرض لسه بقى البرزخ ولسه الصراط ولسه الجنة ولسه النار. هم لسه في الدار التي يهيأ فيها الإنسان.
1: فكانوا بيدعوا ربنا يغفر لهم،
2: فكانوا بيدعوا ربهم بالاستغفار. وزي ما قلت

0: الشأن. ولكن كانت يعني زوجة قابيل أو أخت قابيل اسمها لوزة الأولانية، والتانية يقال إقليميا. الشاهد، يقال أن السبب الخلاف الغيرة، ويقال أن السبب سبب الخلاف إن آدم عليه السلام أعطى النبوة لواحد فيهم فقتلوا، قتل أخوه، ودي كانت أول جريمة على الأرض. فحواء بصت لقت واحد فيهم وقع في الأرض،
1: واحد قاتل،
0: والتاني يعني هي أم القاتل والمقتول. فقال لها ولدك مات، فقالت له يعني إيه الموت؟ قال لها يعني لا حتشوفيه ولا حتكلميه ولا حتقعدي معاه ولا حتصبحيه ولا حتمسيه ولا حياكل ولا حيشرب. تقول له يعني إيه الموت؟ قال لها يعني لازم يغيب. وفي الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى أرسل مثلا من غرابين اقتتلوا، فواحد فيهم حفر الأرض عشان يواري سوءة أخيه. فكان أول درس للقاتل إنه إزاي يواري سوءة أخيه بعد ما عمل، يعني إن لابد الإنسان إنه يدفن في الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، منها خلقناكم للدود والتراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم للدود والتراب. الشاهد، فبكت بكاء شديدا، وبكاه بكاء شديدا، لكن أول ما صرخت وأول ما شقت هدومها قال ربنا عليك يا فلانة، أنا ماليش دعوة بيكي يا رب، أنا ماليش دعوة بيها، يعني خف من ربنا إنها تعترض.
1: الله.
0: فاستغفر واستغفرت.
1: الله.
0: ودي كانت أول الأحزان أيضا على الأرض.
1: نعم. أمنا دكتورة عبلة الكحلاوي، عايزين نعرف إيه أهم الدروس المستفادة واللي نقتدي بها من أمنا حواء.
0: أهم الدروس المستفادة إن إحنا نعرف إن أمر الله نافذ، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
1: نعم بالله.
0: أهم الدروس المستفادة الظاهرة إنه تعلمنا مقصود الحلال والحرام، ليست الشجرة وليست القصة في التفاحة، وليست كما تقول بعض الروايات في التوراتية.
1: نعم.
0: وإنما القصة رامزة لتجنب ما حرم الله واتباع ما أحل الله.
1: نعم.
0: دي الصورة الظاهرة. الصورة الباطنة أن علينا جميعا أن ندرك أن الحياة قليلة وقصيرة، وأننا سنقف بين يدي الله، وأنها دار شقاء ودار بلاء، وإن إحنا اوعوا تتخيلوا إن مهما شفنا ومهما عملنا هنبقى عايشين في جنة، لأن الجنة لابد أن نحصل عليها بالعمل. ربنا سبحانه وتعالى قال لآدم وحواء غفرت لكم وصفحت عنكم، بس تعالوا بقى خدوا العهد معايا. العهد في 4 نقاط. إيه هما؟ أولاً أنكم تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذه واحدة. الثانية أنك تعرف أنك ستجازى على ما تقوم به من عمل، أي عمل هتجازى عليه، هذه الثانية. قالوا والثالثة بيني وبينك أنت تدعو وأنا علي الإجابة. والرابعة بينك وبين الخلق أنك ترضى لهم ما ترضى لنفسك.
1: الله.
0: إذا مشيت بهذه الضوابط يبقى ايه؟ هتخرج من الامتحان.
1: نعم.
0: وتخرج سليم. وبدأ آدم وبدأت حواء تعلم الأجيال، هي تعلم بناتها وهو يعلم الأبناء، وعمرت الأرض بهم. وعشان ما ننساش في يوم من الأيام ان كان لنا جذور في الجنة وعايزين نرجع لها تاني.
1: أمين يا رب العالمين يا أمي. أمين يا رب العالمين. في حاجة كمان يا أمي، إن هي ستنا حواء لما ربنا سبحانه وتعالى خلقها كانت أنيسا لزوجها، كانت أنيسة لسيدنا آدم. إحنا بنتلهي دلوقتي في حياتنا بمشاغلنا، تربية العيال والشغل والمذاكرة والطبيخ وتوضيب البيت، وبننسى الأنس بالزوج دوت.
0: الله يفتح عليكي. هو أجمل الأنس الأنس بالله.
1: ونعم بالله يا أمي.
0: لأنه قال لنا أنا أنيس من ذكرني. أحلى أنس في الدنيا الأنس بالله.
1: ونعم بالله يا أمي.
0: ولو عرفنا حق الأنس بالله وحق حب الله

0: لنجحنا في حب كل ما أمر به الله سبحانه وتعالى. أمر الزوجة أنها ترعى ولفها وترعى زوجها. وعشان كده يعني أما نشوف هم عاشوا كم سنة مع بعض، يعني أنا صحيح إحنا الزمن كبير، لكن كان واحد يتمنى الأنيس الحلو، الأنيس الودود، كان يتمنى يطول به العمر
1: يا حبيبتي
0: ويبارك فيه العمر ونعيش سوا
1: يا حبيبتي
0: لحد آخر لحظة في حياتي، وفي كل لحظة مفتقدة، وفي كل وقت مفتقدة، لأنه فعلا إلا الونيس،
1: نعم،
0: إلا الصاحب بالجنب،
1: نعم،
0: إلا اللي ربنا سبحانه وتعالى يختاره لك ويكون في لحظة رضا من الله سبحانه وتعالى عليك.
1: نعم.
0: فعشان كده بقول لحبايبي كلهم، كل واحد يحس بالنعمة اللي معاه،
1: نعم،
0: يحس بالنعمة، لأن النعمة كبيرة قوي
1: تزول.
0: يعني حتى السيدة حواء، أمنا حواء، لما توفي آدم،
1: هو توفي قبلها
0: طبعا، قبلها بسنة،
1: نعم،
0: بقت في حالة طواف مستمر حوالين البيت، لأنها مش قادرة تخس، مش قادرة تحس إنها عايشة لوحدها
1: يا حبيب.
0: من غير الأنيس والونيس،
1: عبادة مستمرة،
0: مش غير من غير الحبيب، ومن غير الرجل اللي كان محسسها بالأمان ومحسسها بالأمن ومحسسها بأن هو بيعمل وهي بتساعده. وده مش عيب، مش عيب يبقى المركب لها ريس، ما ينفعش يبقى كلنا رؤيسة.
1: نعم.
0: أمال هيتحكم مين ومين اللي حي؟ يعني إحنا محتاجين بقى نرجع للفطرة المؤمنة. ولما انتقل آدم عليه السلام، جاء جبريل ومسح على ظهره، واتقالت الآية الكريمة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا.
1: نعم، صدق الله العظيم،
0: كلنا شهدنا أنه لا إله إلا الله، ونحن في عالم الذر، في ايه؟ في ظهر ادم. فاذا حتى مفيش واحد يقول ايه انا مش حاسس، انا لا ابدا، ده انت حب الله فطره في قلبك، انت مفطور على حب الله
1: ونعمه بالله.
0: فلو اي جنس، اي بني ادم يقول لك انا ماليش في التدين، لكن لو حاجه وجعته هيلاقي الله.
1: نعم.
0: بيقولها باي لغه بقى.
1: نعم.
0: المهم
1: يا رب
0: احساسه بان في قوه عظيمه.
1: نعم.
0: هي اللي حكم هذا الكون.
1: ربنا يخليكي لي يا أمي، ومش بشبع من قعدتي مع حضرتك.
0: يا
1: ربنا يكرمك ويبارك في حضرتك. أمنا حواء كانت من خير نساء الأرض، وستكون وستظل قدوة لينا كلنا، نتعلم منها الدروس المستفادة. بتمنى حلقتنا تكون عجبتكم، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. في أمان الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: يما يا أسامة.
3: أيوة يما.
2: الله يرضى عليك يما، خد هالورقة مكتوب فيها شوية أغراض، بتروح على أبو حسام وبتجيبهم من عنده عشان ببيعهم بالجملة أرخص.
3: أغراض إيش يما؟
2: شوية ضيافة وشوية أغراض للبيت، الناس بدهم يجوا علينا.
3: ناس؟ مش فاهم.
2: مش أخوك الصغير إيده انكسرت؟ الجيران بدهم يجوا يطلوا عليه، مش بدنا نحط لهم حاجة؟ الدار فاضية يما.
3: حاضر، ولا يهمك يما.
2: ما تطولش يما، الله يرضى عليك، بالتوكتوك روح.
3: خلص ولا يهمك.
2: يا بسمة، يا بسمة.
4: أيوة يما.
2: ولك إيش بتعملي؟
4: إيش بتعمل؟ هيني قاعدة.
2: ولك هذا منظر مخلوقة، منظر بنت هذا؟ مشتي شعرك وشلحي هذا الترنج المعفن اللي عليكي.
4: ليش يعني؟ جايين خطاب مثلا؟
2: وليش ما يجوش يعني؟ ليش ما يجوش؟
4: ليش ما يجوش؟ ما انت عارفة اللي فيها يما.
2: ولك يخرب بيتك، لو بكتش بدك تضلك عايشة في النفسية الزفت هذه. ايش ناقصك انت؟ قولي لي ايش ناقصك؟
4: ناقصنا حاجات كتير يما، وانت عارفة.
2: والله انت غير تجني على نفسك انت.
4: مش انا اللي جنيت على نفسي يما.
2: ها مين؟ انا اللي جنيت عليكي؟
4: ابويا، بديش اقول الا الله يرحمه، هو اللي جنى علينا.
2: ولك الحي ابقى من الميت، ابوك عند ربنا، خلاص توفى واحنا لازم نمشي حياتنا.
4: طيب يما، هلقيت ايش الفايدة لما بدي البس واتلبس؟
2: ولك انت مش بنت زي كل البنات.
4: يا ريتني يما زي كل البنات. في حد يما بدي يجي يدق على دارنا ويطلب ايد بنت ابوها عميل وقتلوه في الحرب؟ احكي لي
2: يما. الدنيا فيها خير، وانت ما بتشيلي وزر ابوك.
4: والله شيلاه يما، شيلاه هيني. وكل ما بيجوا بيسألوا عنه وبيعرف انه ابوي عميل وقتلوه في الحرب بيشردوا الناس.
2: طيب انت ثقتك بالناس ولا بالله؟
4: اكيد بالله.
2: والله يا بنتي ربنا غير يبعث لك بنصيبك ويسعدك، بس خلي ايمانك بالله كبير وما تيأسيش. انت ايش ذنبك واحنا ايش ذنبنا؟
4: هذا الكلام الناس لازم تعرفه مش انا.
2: طب يما عشان خاطر الله يرضى عليكي قومي زبطي حالك، الناس عدهم اجوا.
4: حاضر يما.
5: وين الواحد بده يروح؟ وين الواحد بده يطلع من الدار؟ والله ما انا عارف الواحد وين بده يشرب. الدار سجن، والبلد سجن، والدنيا كلها سجن. بدي اروح اقعد عند ابو حسام شوي اغير جو.
3: السلام عليكم.
5: عليكم السلام، هلا اسامه.
3: كيف حالك يا عم ابو هاني؟
5: الله يرضى عليك يا عم، الله يسعدك.
3: وين هيك؟
5: والله طالع على محلات ابو حسام.
3: طب اطلع اطلع معي، انا رايح اجيب شوية اغراض للدار.
5: اي وين انا بدي اقعد ترتاح في التوك توك يا بني؟
3: جنبي جنبي يا عم ابو هاني، هاي في مقعد كويس جنبي.
5: معلش معلش، اتوكل على الله، بقذر انا شوي.
3: اي بس تعال يا عم، بس تعال خجلان من ركبة التوك توك.
5: حاضر، بدي اركب معاك.
3: يا الله، بسم الله.
5: طمني يا عم، ايش اخبارك وكيف الوالدة وكيف اخواتك؟
3: والله هينا الحمد لله.
5: وانت كيف شغلك على التوك توك؟
3: والله البلد ميتة بالمرة يا عم ابو هاني.
5: مش على قدك، الكل زي هيك.
3: والله ما هو الكل.
5: ليش مش الكل؟ يعني انت عايش في كوكب تاني؟
3: يعني انت يا عم ابو هاني موظف سلطة ومتقاعد وبتاخد راتب، طب واللي زينا احنا مين بده يشغلنا؟
5: والله انتوا اهمنين في اللي بياخد راتب.
3: يعني هلقيت بدك تقول لي اللي بياخد راتب مش عايش؟
5: ايه، خدوا راتبي وهاتولي راحة البال.
3: الله يريح بالك يا عم ابو هاني.
5: ايوه عندك عندك، نزلني هان
3: شوية بس اصف يا عم ابو هاني.
5: براحتك. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام، هلا ابو هاني.
5: حبيبنا، كيف حالك يا ابو حسام؟
6: الله يسعدك ويرضى عليك. وين هالغيبة؟
5: والله مخنوق وجيت اقعد عندك.
6: طب اقعد اقعد ارتاح. يا أسامة تفضل يا عم.
3: بدي تعطيني شوية هالإغراض المكتوبين في الورقة.
6: ولا يهمك يا عم. يا إسماعيل، إسماعيل شوف أسامة إيش بده.
3: بس بدي إياهم بسعر الجملة زي ما بتوزع.
6: أيوة أنا بدي أتشاطر عليك يا أسامة.
3: الله يكرمك يا عم أبو حسام.
6: روح يا بنية، روح مع إسماعيل وشوف اللي بدك إياه وخده. إيش الدعوة؟ مالك يا أبو هاني مش على بعضك؟ إيش فيه؟
5: والله المرة سامي بدني يا أبو حسام.
6: ايش الدعوة مالها؟
5: بدها تخليني غصب عنها اتجوز عليها.
6: هي لا، او في مرة بدها تجيب ضرر لنفسها.
5: ما انت مش فاهم المعادلة.
6: فهمني،
5: كل ما بصير مشكلة بيني وبينها بتقول لي انت بتعمل مشاكل عشان بدها تتجوز علي. يا بنت الناس بديش اتجوز ابدا. انت بالعمدة بتعمل هيك مرة والتاني والتالتي والرابعة، في الاخر قلت لها طب والله غير اتجوز عليكي.
6: اي لا بتطلعش منك يا ابو هاني، انت كبير وفهمان.
5: ايه والله طلعت وخلصت.
6: دير بالك النسوان صعبات.
5: بشارة عليك يا اخوي، بدها توديني على الشرطة، بدها تحبسني.
6: جاك كلامي؟ قلت لك صعبات.
5: قال ايش؟ عشان اخذت الذهب. يخرب بيتك، ولك الذهب اكلت فيه انت واولادك.
6: اقل يا ابو هاني اقل، وانت فوق الخمسين وما تخربش بيتك وبيت اولادك.
5: يا اخوي بقول لك مراتي مش جايبها البر.
6: النسوان لما يكبر بحتاج حنان اكتر من الصغار.
5: وانا فتح روضة يا ابو حسام؟
6: افتح روضة، بدك تستر حالك بعد هالعمر.
5: يعني بدك تقول لي انه انت فاتح روضة في الدار؟
6: والله لو تيجي لتقول حضانة مش روضة. براضي فيها مرضاه وبدادي فيها مدداء، بس اسلك يا ام حسام.
0: بتضلك قاعد هان بتطلع على علوش، كيف بيشتغل، كيف بلحم، كيف بقيم، كيف بحط، ايش نوع الشكفة، ايش اسم الشكفة؟
7: فاهم ولا لا؟
8: حاضر يابا.
0: ولك مالك بتقولها من غير نفس، ولك ايش قصتك؟
8: يابا هذا الشغل مش طموحي.
0: ولك يخرب بيتك وبيت الطموح تبعك. ولك مين معلمك اياها؟ الك كم من يوم بتقولي طموح طموح طموح؟ عارف بديش اسمعها منك.
8: حاضر يابا.
0: علوش بيدير بالك عليه، ممنوع يقوم من جنبك إلا على الحمام بس.
9: ولا يهمك يا معلم. حاضر. اسمع لؤي، أبوك بده مصلحته، شغلانتنا هادي بالطعم الواحد ذهب، بس إذا فتح عينيه منيح.
8: أقول لك سر؟
9: قول قول يا لؤي، أبوك طلع فوق السد مش حيسمعنا.
8: أنا كل الشغل هاد مش داخل مخي.
9: طيب إيش بده يدخل مخك؟ فيزبة ولا تاكسي ولا سيارة؟
8: أنا عندي طموح بيختلف عن كل شغلكم.
9: وإيش طموحك يا حبيبي؟
8: شوف الناس عندها سيارات. انا نفسي يكون عندي طيارة. شفت السلك الزائل اللي بيننا وبين اليهود؟ نفسي اقطحمه واخش على الموقع اخطف بدل الجندي اثنين واسحب حالي واطلع.
9: حلو حلو، وايش كمان يا حبيبي؟
8: شفت الناس اللي حامل مسدس واللي حامل كلاشن؟ نفسي انا يكون عندي رشاش 500.
9: طيب ماشي يا حبيبي، حلو حلو كلامك، خليك مكانك تتحرك. ايش
10: يا طلال يا معلم؟ طلع للنص الحق تعال.
0: ايوه يا علوش، ايش فيه؟
10: موجود عندك عنوان وزارة الاشغال؟
0: وايش بدك في وزارة الاشغال؟ بدك تبنيه؟
10: مش انا اللي بدي ابني يا حبيبي، عشان تسجل اسمك في وزارة الاشغال وتستنى لما اسمك يطلع ويجي يبنولك.
0: ولك ايش قاعد بتخبص؟ مش فضيلك ولا هبلك.
9: اسمع يا بني، هذا يا حبيبي مكان رزق لؤي. لو ابوك سمع كلامك قسما بالله ليش ينقك بالسلك تبع المسجل.
8: وطموحي وقت ايش بدي احققه؟
9: طموحك يا حبيبي هادي بتحطها في ظرف وبترميه في كيس الزبالة، احنا هان جايين ناكل عيش.
11: السلام عليكم.
9: اهلين ابو بدر، نورت.
11: ايش زبطت الجهاز؟
9: هيو تمام، هيو في الظرف جنبه.
11: طب جرب لي اياه.
9: حاضر ابو بدر. لوي هات الكيس هذاك وجرب له الراديو.
8: ماشي يا معلم.
11: مش هذا الشاب ابن طلال؟
9: ابن طلال ولا ابن الطلال، انت ايش بعنيك في القصة هذه؟ انت جاي تاخذ الراديو تبعك وتروح.
11: واحنا ايش علوش كفرنا؟
12: في رياضة تجويد
8: شغال يا معلم، اسمع صوته.
9: علله يا اكثر عشان يسمع، عشان حبات الصوت جديد هذا اطرب
13: الحين.
14: توفيق
13: ان مكة أرابيا.
11: خلاص خلاص وطي. تمام
9: تمام يا حبيبي. وبدر
11: يسلم وديك يا علوش.
9: خرخش يا حبيبي يلا.
11: قديش؟
9: 45.
11: الله أكبر يا راجل، الراديو كله حقه 40 شيكل.
9: قبل ما تحكي ولا كلمة حكيت لك من الأول التصليح قد حقه، قعدنا نلطم هلقيت.
11: طب خلاص خلاص هاي 40 شيكل.
9: ماشي يا زلمة، 40 40، توكل على الله.
13: يا لؤي طمني كيفك؟
8: الحمد لله تمام يا ماجد.
13: فكرت في الكلام اللي حكيت لك اياه؟
8: صحيح.
13: ولوين وصلت يا لؤي؟
8: أنا خلاص من هنا وطالع لازم أحقق طموحي.
13: يا عيني عليك يا لؤي، أنت هيك صديق عن جد تعجبني، بس بدي منك يا لؤي تقعد مع نفسك أكتر.
8: كيف يعني؟
13: أنت بتعرف أحيانا أنا بقعد مع نفسي بالساعتين والثلاثة.
8: بتفكر؟
13: طبعا بفكر، لازم الواحد يضل يفكر، يشغل عقله، يطور طموحاته. أحيانا أنا باجي على الخضار هذا اللي عند السلك بقعد بالساعتين بالثلاثة، أحيانا بروح على البحر بقعد بالساعتين بالثلاثة.
8: طب لما الواحد بده يقعد مع نفسه فيش بده يفكر؟
13: بدك تفكر لو أي كيف أنت بدك تحقق طموحك. ليش في ناس كبار وإحنا صغار؟ ليش في ناس أغنياء وإحنا فقراء؟ ليش في ناس واصلين فوق فوق وإحنا تحت؟ طول ما أنت بتفكر في هيك أمور بتعطي نفسك شحنة إنك أنت بدك تصل.
8: خلص ولا يهمك، بدي أروح. المرة اللي فاتت أبوي عمل لي مشكلة.
13: طب ماشي يا لؤي، خلص توكل على الله.
8: بدكش تروح؟
13: لا لا لا لا، بدي أقعد أنا هان، بدي أقعد مع نفسي شوية.
8: يلا سلام.
7: سياف، إيش مبين في الكاميرا عندك؟ طيب ماشي ماشي ماشي، أنا حعالج الموضوع.

0: حركة.
1: مين؟
0: انزل
1: انزل. انت مين؟ ايش بتسوي قاعد؟
0: ايش تعمل هان؟
1: طيب قل لي انت مين وملثم كمان؟
0: بديش كترة حكي، جاوب عقد السؤال.
1: ايش بتسوي هان؟ يا عم قاعد انا، ايش قصتك انت؟
0: قاعد لايش؟
1: يا عم قاعد انا بغير جو. قاعد
0: بتغير جو على السلك وقبال القلبة تبعت اليهود؟
1: تعال تعال معي
2: يا عم. ايش يا عم؟ ايش اللي صار؟ مالك انت؟
0: ولا كلمة.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترهف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: سار صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم السبت 26 من شهر ذي الحجة سنة 10 من الهجرة، سار صلى الله عليه وسلم من المدينة النبوية، من مدينته الطيبة المنورة بالجموع الزاحفة معه، بعد أن صلى الظهر في مدينته وفي مسجده 4 ركعات، ثم سار بهذه الجموع وعبر بها من هذا الطريق ويسمى طريق الشجرة حتى نزل بهم في هذا الوادي، وادي العقيق المبارك كما سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نزل صلى الله عليه وسلم بهذه الجموع في مثل هذا الوقت قرب صلاة العصر، فصلى العصر في هذا الوادي 2 ركعة، فهو الآن في حال سفر، ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء، ثم بات صلى الله عليه وسلم والجموع معه في هذا الوادي. سار بأبي وأمي وعين الله ترعاه وكلاءة ربه تحيط به وملائكته تتنزل عليه ووحيه يتابع عليه. فلما أصبح قال: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فكان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو يبين لأمته مناسك حجهم يتلقى الوحي من ربه ويتنزل عليه الوحي فيما يفعله ويشرعه لأمته: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقد اختار صلى الله عليه وسلم أن ينزل في هذا الوادي ويصلي فيه 5 صلوات: العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، لأمور منها أن هذا الوادي الفسيح أرفق بالناس أن ينزلوا فيه من أن يزاحموا في المدينة.
1: بات الناس مع نبيهم ونفوسهم ترف شوقا إلى غدهم، حيث موعدهم مع أول شعائر حجهم.
0: نحن اليوم هنا يوم الأحد 27 من شهر ذي القعدة سنة 10، وسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان، الوقت ضحى، ورسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يتهيأ للإحرام، ثم صلى صلى الله عليه وسلم الظهر في هذا المكان، في مكان هذا المسجد، مسجد ذي الحليفة. صلى صلى الله عليه وآله وسلم الظهر هنا، فلما صلى الظهر 2 ركعة وهو قد لبس ملابس الإحرام وتعطر وتطيب وهو الطيب المطيب، تقدم إلى راحلته ليركبها. فإن سألت عن راحلته ورحله ووطائه فإن قلبك سيجف لو نظرت عيناك إلى رحله ولو نظرت عيناك إلى وطائه. لقد ركب صلى الله عليه وآله وسلم راحلته التي لم يكن عليها إلا رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ركب وهو في حال من الإخبات والخضوع والخشوع لربه الذي أرسله. فلما انبعثت به راحلته بسط يدين طيبتين مطيبتين، بسطها لله وهو يقول: لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة، لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة.
1: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف كان مسيره؟

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان نكران البعث بعد الموت.
5: فقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، رفات بقايا الميت، إن تحولت أجسادنا إلى عظام إلى تراب، فإنا لمبعوثون خلقا جديدا. معقول الواحد بعد ما يموت؟ فرب العالمين سبحانه وتعالى يريد أن يخبرنا عن شيء من قدرته ولا حدود لقدرته سبحانه وتعالى. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. يتصوروا أنكم حجارة أو حديد أو شيء يكبر أو يستبعد في تصوركم في أفكاركم. كونوا ما شئتم. فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. جواب يا أخوان جواب يفهمه الصغير والكبير، يفهمه البدوي والمدني، يفهمه كل الناس. ليس في القرآن إجابات عويصة على الأسئلة الكبرى. من الأسئلة الكبرى معرفة الله. سؤال إنسان يسأل أحيانا من خلق؟ الله خالق كل شيء. يأتي الجواب الله خالق كل شيء. من يحيي؟ الله سبحانه. الله يبدأ الخلق ثم يعيده. فسيقولون من يعيدنا؟ مين بيحيينا؟ قل الذي فطركم أول مرة. قضية يعني من أهم نعم الله أن الإجابات على أكبر القضايا كانت بأبسط الإجابات. فسينغضون إليك رؤوسهم، يعني ينغضون رؤوسهم يعني غير مصدقين منكرين. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقول متى هو؟ انغض. قل عسى أن يكون قريبا. عسى أن يكون قريبا. يا أخواننا اللي بيحيي الموتى بيحيي القلوب. قلوب مرات تصير رمم، قلوب تصير معظم ورفات بس تصير ميتة. فما الذي يحيي القلوب؟ الإيمان بالله. والإيمان هبة من الله. كما نفخ الله تعالى بالإنسان الروح ينفخ في القلوب الإيمان. نحن بحاجة إلى بعث إيماني قبل يوم القيامة. إذا لم تبعث قلوبنا اليوم فسنموت ضالين، سنموت يعني كافرين. لا بد وأن تطلب من الله يعني وثبت القلوب، أن يثبت قلبك على الإيمان. يا مثبت القلوب ثبت قلبي على الإيمان. هذا أهم سؤال تسأل الله سبحانه وتعالى. الهدى، الهدى والنور، الهدى ومعرفة الله تعالى، هذه من أكبر الأشياء التي تسألها الناس. يسألون الله الدنيا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لذلك لا تسألوا الله تعالى الدنيا وحدها حتى لا تضيعوا الآخرة. اسألوه أن يحيي قلوبنا بمعرفته وأن يثبت أقدامنا على صراطه وأن يجعل الجنة ورضوانه المقصد والغاية. فالدنيا ليست نهاية المطاف، إنما الدنيا هي دار العمل، والآخرة دار الجزاء. فخذوا من ممركم هذا الطريق. الدنيا مزرعة الآخرة، تزرع خير تحصد خيرا. الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فلي بيسأل من فسيقولون من يعيدنا، من يعيد قلوبنا. لبيصدق أن الله موجود فليسأله أن يبعث قلوبنا من مواتها. قل الذي فطركم أول مرة. تذكروا يا أخوان أنكم اليوم موجودون بقدرة الله، أنتم خلق الله، وأنكم ستموتون كل من عليها كان، وأنكم ستبعثون، وأن من بعث على الإيمان كان من أصحاب السعادة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أخواننا الغني والفقير كلاهما بحاجة إلى الله، بحاجة إلى الإيمان. لا ينفع، الله لن يدخل الفقراء الكفار الجنة، ولن يدخل الأغنياء الكفار الجنة، لأن المال ليس شفيعا. ما أغنى عني مالي، الملك لا يشفع، هلك عني سلطاني. ذلك السؤال، من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. من يعيدنا إلى الإسلام؟ الذي وهبنا الإسلام أول مرة، الذي وهب آباءنا وأجدادنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعيدنا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. لذلك يجب أن يعمل على القلوب ويعمل على السلوك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. كثير يا أخوان الناس بيعتبروا أي عمل في سبيل الله يؤدي إلى الخطر، والقرآن سجل صورة من الصور، وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا. صورة قرآنية لناس بيعتبروا الهدى سبب الخطر، والعكس، سبب الخطر هو الضلال، لأن سبب الأمن هو الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذن ها في معادلة قرآنية، في معادلة قرآنية. كثير الناس يقول يا أخي لا تعرض نفسك للخطر، يا شيخ ما عندك مرأة وعندك أولاد، يا شيخ بلال، يا شيخ عبد العزيز، ضب لسانك. كم وكم من الناس ماتوا بسبب لسانه. يا أخي في لسان صدق وفي لسان كذب ولسان نفاق. إذا كان لسانك لسان صدق فقل خيرا، إن كان كذب فاصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا كانت الكلمة طيبة انطق بها. فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إذن الكلمة الطيبة يا أخوان صدقة. فإذا ما معه مصاري صدق. الكلمة أغلى من المال بكثير، لأنها تهدي إلى الحق. يمكن المال ما يهدي، إنما الكلمة الطيبة، وهي التي قالها رسول الله. قال لهم كلمة تقولونها تدين لكم بها.

0: بالإيمان واليقين وبالعمل الصالح، وأن نلقاه وهو راض عنا، أن يختم لنا بالإيمان وأن يدخلنا الجنة والرضوان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان نكران البعث بعد الموت.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض،

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقف مع قول الحق سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نوقف مع هذه الآية حتى نعالج مشكلة للأسف انتشرت بين الناس ونحن بأشد الحاجة للوقوف عندها. هذه الآية الكريمة تدفعنا وبشدة للبحث عن إجابة للمقصود بقول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. هل المطلوب من الإنسان المسلم أن تكون علاقته بالقرآن الكريم هي فقط علاقة القراءة؟ وهل القراءة هي فقط تحريك اللسان بالكلمات؟ خلينا نتفق جميعا على أنه سواء أطلقنا عليها مصطلح قراءة أو تلاوة أو ذكر أو ما شابه، فلا بد أن نعلم تمام العلم أن المطلوب هو أن تكون هذه العملية بداية لرحلة إيمانية تشمل التدبر والتفكر والعمل والتطبيق، وليس أبدا مجرد التمتمة بالآيات. وبالتالي ليس من المقبول أن يقرأ الإنسان بلسانه والله لا يحب الظالمين ثم نراه ظالما لزوجته ولأبنائه ولجيرانه ولأهله. مش مقبول يوقف بالصلاة ويقرأ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وهو آكل ورث إخواته. مش مقبول يفتح كتاب الله ويقرأ قوله: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وهو ينهش في أعراض الناس وكرامات الناس وحرمات الناس. والأمثلة في هذا المجال من داخل مجتمعنا للأسف كثيرة جدا. ولذلك مع إعوجاج هذا المفهوم عند كثير من الناس رأينا أطنان من التناقضات تستقر في مجتمعنا. عشان هيك أيها الأحبة، من لطائف قول الحق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هي أن قراءة القرآن، ركزوا معي، لابد أن تكون حالة إنسانية وأخلاقية وحضارية مستمرة في حياة الإنسان المسلم بكل أنواعه ومجالاته. وهنا يطرح السؤال: هل يستطيع المسلم القارئ لكتاب الله تعالى أن يصل إلى مرحلة القراءة الفعلية لكتاب الله عز وجل وأن يقدم على هذه الخطوة إن لم يتفاعل مع القرآن، إن لم يفهم القرآن، إن لم يفقه المقصود بما يقرأه من القرآن؟ الجواب أكيد لا. إذن حين يقول المسلم، أي مسلم، أنا أقرأ القرآن، لا بد له أن يكون داخلا في عملية تعليم مباركة تعيد برمجة تفاصيل حياته بكل أبعادها لحتى تصير موافقة لمراد الله تعالى. أما إذا رفض وأبى وأصر على هذا الإعوجاج وعلى ظاهرية التعامل مع كتاب الله ثم قال بعد ذلك أنا قارئ للقرآن، بدنا نقول له نعتذر منك، أنت من الذين انطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين قال: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. بيقرأ قرآن ويمكن كل يوم بيقرأ 10 و20 و30 صفحة، ولكن القرآن يقف هنا. أنت تحولت إلى مثالا سيئا ومشوها عن هذا الدين العظيم. ليه؟ لأن طبيعة الناس تأخذ بالظاهر. إذا رأوا قارئا للقرآن يسيء أو يخطئ أو يرتكب منكرا، شو رح يقولوا؟ رح يقولوا: شوف يلي بيقرأ القرآن كيف يتصرف، انظروا إلى من يقرأ القرآن كيف يتعامل، انظروا إلى أخلاقه، انظروا كيف ظالم مرته، كيف بغش بتجارته. وبالتالي هذا الإنسان الذي انسلخ عن حقيقة القراءة للقرآن وهو يمكن بيقرأ القرآن كل يوم، سيكون كما قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وركزوا هنا، شوفوا تتمة الآية، وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. شوف الربط المباشر بين العمل بالبر والصلاح وبين تلاوة القرآن الكريم. أيها الأحبة، تلاوة المسلم للقرآن الكريم لابد أن تكون مشروعا أخلاقيا وإصلاحيا وإنسانيا، يحقق التصالح المطلوب بينه وبين كل ما هو في الكون من مخلوقات. وصدقوني، أي تلاوة أو قراءة لا نرى آثارها في السلوك وفي العمل وفي الفكر وفي التعامل وفي التجارة وفي كل الأمور هي قراءة قاصرة غير مكتملة، وللأسف ستكون حجة على القارئ يوم القيامة ولا تكون حجة له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يتلون الكتاب حق تلاوته، وأن يجعل الكتاب الكريم شفيعا لنا يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحن في هذا البرنامج نحاول أن نقتطف بعض الكلمات التي قد تفهم في السياق القرآني بشكل خاطئ، وهذا الفهم الخاطئ مردوده إلى طغيان العامية في كثير من الأحايين على الفصيحة. فربما ترد الكلمة القرآنية في سياق قرآني تشابه لفظا عاميا مستعملا في اللهجة العامية، فتطغى العامية على اللفظ القرآني ولذلك تفهم بشكل خاطئ، أو ربما كلمة أخرى من نفس الجذر لها معنى آخر. نحن لا نأتي بذلك من جزاف ولا نأتي به اعتباطا، وإنما مرجعنا في ذلك ثلاثة أمور: الأمر الأول السياق القرآني، الأمر الثاني ما أجمعت عليه المعاجم العربية القديمة، والأمر الثالث ما أجمع عليه مفسرو القرآن القدماء. من ذلك أحبتي قوله تعالى في سورة الذاريات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. صدق الله العظيم. أحبتي، والسماء بنيناها بأيد، كلمة أيد هنا بصدق أنا شخصيا اختبرت بهذه الكلمة الكثير من المتخصصين، يعني من أئمة المساجد ليس فقط العوام، قل له ماذا يعني قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، مباشرة سيقول لك أيد جمع يد. طبعا هذا الكلام عار عن الصحة بالرجوع إلى ما ذكرناه: التفاسير، المعاجم اللغوية، السياق القرآني. أولا المعاجم اللغوية تقول والسماء بنيناها بأيد، ويمثلون على هذه الآية بالجذر أيدة. أيدة مصدره أيد، أي هو التأييد والقوة والحفظ. ومن الاستعمال الفصيح لنا من هذا الجذر التأييد، نقول فلان يؤيد فلان، أي يحفظه ويقويه. منها العلم، الاسم مؤيد، فلان مؤيد، على أننا نطلب وندعو له التأييد والحفظ والقوة من الله سبحانه وتعالى، فهي من الجذر أيدة. وبذلك أيضا أجمع مفسرو القرآن أن هذه الكلمة تعني إنما بنيت السماء بقوة من الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود بها أنها جمع يد. وهنالك آية أخرى: واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. ذا الأيدي أي ذا القوة وليست الأيادي، والله سبحانه وتعالى عز وأعلم. أحبتي، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في الحديث عن ذي النون، عن يونس عليه السلام: فساهم فكان من المدحضين. فساهم فكان من المدحضين. طبعا هنا كلمة ساهم ليس المقصود منها المشاركة، وإنما هي من الاقتراع، أي أنهم، طبعا أنتم تعلمون قصة يونس عليه السلام عندما ركب السفينة، غضب من قومه وركب السفينة، فوقعت القرعة على أن قالوا إن واحدا من الركاب زائد على حمل السفينة ويجب أن يرمى في البحر. وقعت القرعة على يونس عليه السلام أكثر من مرة، فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: فساهم أي فاقترع، وقعت القرعة، ومنها السهم لأنه يشبه الحظ والنصيب، قد يصيبك وقد لا يصيبك. هذا ما أجمعت عليه أقوال المفسرين القدماء، وما طبعا انسحب عليه آراء، أو انسحبت عليه آراء المعاجم القديمة جميعها تقريبا. السهم والسهمة والسهام هي المقارعة والاقتراع، ففيها الحظ وفيها النصيب، وليس ساهم أي أنه شارك كما قد تفهم في السياق العامي المستعمل في عاميتنا أو في لهجتنا الدارجة فأحبتي أهلا وسهلا بكم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة وكلمات جديدة من كلمات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. إلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الرحمن الرحيم، خير الأسماء أسماء الله الحسنى، ونتابع مع اسمي الرحمن الرحيم. الحق تبارك وتعالى كان رحيما بنا حين خلقنا من العدم المطلق، ودون أن يكون لنا سابقة وجود، ودون أن نطلب منه ذلك. وكيف نطلب ولم نكن شيئا مذكورا كما قال جل جلاله؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وكان رحيما بنا حين أعد لنا هذا الكون الفسيح، موفرا لنا كل مقومات الحياة، فالشمس تحافظ على بعد ثابت من الأرض، وهذا البعد الثابت يضمن لنا قدرا ثابتا من الحرارة لا يزيد فتقتلنا الحرارة، ولا ينقص فتقتلنا البرودة. ومن رحمته أنه جعل لنا الليل سكنا لنجد فيه الراحة والسكينة بعد عناء العمل، وجعل لنا النهار للسعي والعمل واكتساب القوت. ومن رحمته أنه بين لنا موجبات رحمته وعرفنا السبيل إلى استجلابها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فأوضح بذلك أن رحمته تكون قريبة من عباده المؤمنين الصالحين، فأولئك يتغمدهم برحمته فينجيهم ويبعثهم يوم القيامة آمنين. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الرحمن الرحيم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار الحج. بدأت معكم في التشويق إلى هذه الرحلة العظيمة، وتحدثت عن هذه النعمة والمنة الكريمة من الله الكريم الجواد سبحانه، يعطينا مواسم من أجل أن يغفر وأن يرحم وأن يعفو سبحانه. وتوجها بأعظم موسم وأعظم فرصة وهو الحج. كل الذي نحتاجه حج مبرور واحد وجزاؤنا الجنة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. انظروا وتأملوا معي في قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ولم يقل والحج إلى الحج كفارة لما بينهما، وإنما قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حج مبرور واحد فقط كافي، كافي إذا حج الإنسان حجا مبرورا واحدا أن يغفر ما سبق وما لحق. أي كرم وأي جود يتجلى في هذا الموسم العظيم. إذن من عبر وأسرار الحج أن الله عز وجل عفو، يحب العفو، فيعطينا الفرصة لنطلب العفو. كل الذي يطلبه منا سبحانه أن نوحده ونطلب منه العفو، وعندها سيعفو. هكذا لا إله إلا أنت، توحيد، سبحانك تعظيم، إني كنت من الظالمين، اعتراف فيغفر سبحانه. فأي كرم يتجلى، وأجلى ما يتجلى في هذا الموسم العظيم، موسم الحج. وفي الحج أسرار ومعاني أخرى هي تتلو هذه تتلو هذا المعنى العظيم، معنى الرحمة والمغفرة. من هذه الأسرار أن هذا اللقاء السنوي الذي يجتمع فيه 2 إلى 3 ملايين مسلم تقريبا في كل عام، ويلتقي فيه مجموعة من قادة السياسة والعلم والرأي والفكر في الأمة دون نظر إلى جنسهم ولا إلى لغتهم ولا إلى أصلهم. هذا المعنى معنى الوحدة، وحدة الأمة في لقاء سنوي. أذكر لما كنت في أمريكا، أنا عشت في أمريكا في فترة طويلة من حياتي، منها كانت في بداية السبعينات، ذهبت لأمريكا 70 ميلادي. في تلك الفترة كانت حركة المسلمين السود، حركة إلايجا محمد الذي ادعى النبوة، وادعى شيء أخطر من النبوة، ادعى أن الكون له إلهين، إله أبيض وإله أسود، والإله الأبيض هو إله الشر والإله الأسود هو إله الخير. يعني أي جنون هذا. وسمى جماعة المسلمون السود The Black Muslims. وكان من أتباعه رجل عظيم، خطيب مفوه، عاقل، صاحب قدرات فذة، اسمه مالكوم إكس. وكان هو الشخص الرئيسي الذي استعمله إلايجا هذا المدعي للنبوة في تجميع الناس حوله. وكانت قدرة مالكوم إكس على الخطابة وتجميع الناس والتأثير فيهم أضعاف قدرة إلايجا محمد. طبعا حدثت بينهم مشاكل وخاف منه، لكن التغيير الرئيسي الذي حدث لمالكوم إكس حتى ترك هذه الجماعة المنحرفة وانضم إلى أمة الإسلام الحقيقية، كان السبب الرئيسي هو الحج. قرر مالكوم إكس أن يذهب إلى الحج. يقول عن نفسه: فرأيت الأبيض مع الأسود مع الأصفر مع الأحمر، لا فرق بين أحد منهم. رأيت الكل يتوجه نحو إله واحد، الكون ليس له إلهين، إله واحد، لا إله إلا هو سبحانه. وقصة طويلة خلاصتها أنه عرف هذا الانحراف الذي
علمه إياه ألاجة محمد، فعاد إلى الإسلام الحق. توالت قصته، واستطاع أن ينشق عن هذه الجماعة ويبدأ ينشر الدين الحق، فقتلوه ومات شهيدا نحسبه كذلك رحمه الله تعالى. ممن تأثروا بأفكار ألاجة محمد، وارث الدين ابن ألاجة، ممن تأثر بأفكار مالكوم إكس، وارث الدين ابن ألاجة محمد مدعي النبوة. فلما هلك المتنبي هذا، قاد الجماعة بعده وارث الدين، واستطاع وارث الدين تدريجيا أن يعيد هذه الجماعة إلى الدين الحق، وأبعدهم عن الشرك والانحراف، وأعادهم إلى الله وحده لا شريك له، إله واحد لا إلهين، وأعادهم إلى القرآن، وليست كتب ألاجة محمد وادعاءاته. ومن الأشياء المضحكة التي كان يفعلها ألاجة محمد أنه طلب من أتباعه أن يحجوا إلى شيكاغو حيث قصره، فطبعا جاء وارث الدين جزاه الله خيرا وألغى كل هذا. كل هذا حدث من أجل ماذا؟ من أجل تأثر مالكوم إكس بما رآه من هذه الوحدة العظيمة، هذه المساواة الحقيقية التي تجلت في حج بيت الله الحرام. يمكن إحنا كمسلمين تعودنا على هذه المساواة، يعني لما نذهب إلى المسجد نصلي، يصلي جنبي الخادم والعامل والأبيض والأسود، ما أشعر بفرق، ولا يشعر أحد بفرق، ولا يتميز أحد عن أحد. لكن الذي عاش في الغرب، أنا كنت أشوف الكنائس الأمريكية، كنت أرى كنيسة وقت يوم الأحد لما يخرج منها الناس ما فيها ولا واحد أسود، كلهم بيض. أمر على كنيسة أخرى، إلى هذه الأيام أنا أتكلم، إلى هذا الوقت، اذهبوا وانظروا بأعينكم، كنيسة أخرى ما يخرج منها إلا سود. هذا التمييز وهذه الطبقية ما زالت موجودة في هذه الأديان. الإسلام هو الذي ألغى هذا. هذه معاني الوحدة ومعاني المساواة، يمكن الإنسان من كثر ما عاشها كمسلم ألفها وما عاد يستشعرها، لكن من رأى غيره عرف حقيقتها وعرف قيمتها. فلا تنسوا أن هذه الوحدة وهذه المساواة في هذه اللقاء في هذا اللقاء السنوي الذي يتجلى فيه قول الله عز وجل: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الله، معنى يتمناه كثير من الخلق. في الهند اليوم طبقة بمئات الملايين تسمى المنبوذين، لا حقوق لهم ويعاملون كمعاملة الحيوانات إلى اليوم، بينما نحن كمسلمين جاء محمد صلى الله عليه وسلم ونقل لنا الوحي بهذا الدين العظيم، فعلمنا كيف أنه لا فرق بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي، ما في، انتهت هذه الفروق. بلال الأسود وصهيب الرومي وسلمان الفارسي أعظم من أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم القرشي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أيام خلافته. جاء مجموعة من سادة قريش، من بينهم أبو سفيان سيد مكة، ومن بينهم بعض قادة قريش، وأيضا حضر عند الباب صهيب وسلمان وبلال، وكانوا عبيدا موالي. فخرج الحاجب وقال: ادخل يا صهيب، ادخل يا سلمان، ادخل يا بلال. فدخلوا وبقى سادة مكة عند الباب ينتظرون، فغضبوا. هنا أبو سفيان التفت إليه قال: أراكم تغيرت وجوهكم؟ قالوا: نعم، أدخل العبيد وتركنا. فقال، دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم: فاستجابوا قبلكم وتأخرتم، فاليوم يقدمون عليكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا المعنى يتجلى في هذه الأمة، عندما نعود لهذه المعاني عندها ستنهض الأمة من جديد. عندما نمارس الحج بمعناه الحقيقي،
بمعنى المساواة، بمعنى العدالة، بمعنى تصفية النفوس من هذا الغرور الذي نجده عند بعض الناس في بعض أبناء الأمة في الخليج وفي غيره، يتعاملون مع والله هذا هندي ولا هذا سريلانكي ولا كذا، كأنه من جنس غير البشر ولا هم أفضل منه. من تعامل بهذه الروح وخاصة في الحج، وخاصة في الحج، لم يفهم معنى الحج ولا مقصد الحج ولا أسرار الحج. جاء الحج لينزع عنا هذا الغرور، ونزع عنا حتى الملابس، ألبسنا ملابسا واحدة من أجل هذا المعنى. النهضة الحقيقية للأمة إنما تأتي بالإرادة الصادقة بالتمسك بهذا الدين، بأن نفهم ما وراء هذا الدين من أسرار وعبر ومعاني. الحرية الحقيقية تتجلى في الحج، الحرية الحقيقية، الحرية الحقيقية أن يكون الإنسان عبدا لله وحده فقط، ليس عبدا لا لشرق ولا لغرب، ليس عبدا لحاكم ولا لحزب، ليس عبدا لأحد إلا لمولاه الصمد سبحانه. هذه هي الحرية الحقيقية، وتتجلى هذه الحرية في الحج. النهضة الحقيقية للأمة لا تتحقق إلا بالاتباع والتسليم لأوامر الله تعالى، والسير على منسك محمد صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم. فلا نقلد، لا نقلد شرق ولا غرب، لا نقلدهم في الأفكار، ولا نقلدهم في الملابس، ولا نقلدهم في الذوق، ولا نقلدهم في الغناء، ولا نقلدهم في موضتهم، وإنما نقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الدنيا أصيخي واسمعي، أنا بغير محمد لا نقتدي. نذهب في هذه الرحلة العظيمة، نذهب إلى أين؟ تتجه الوفود من أرجاء الدنيا متجهة نحو مكان واحد، هو مكة شرفها الله تعالى، أحب موطن إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة التفت وهو متألم كيف يترك مكة، وقال: إن الله يعلم أنك أحب موطن إلى الله وإلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فهي أشرف موطن وأحب موطن إلى الله تعالى وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والمدينة تأتي بعدها لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. فمكة حبها في القلوب، والمدينة كذلك. فالذكريات الأولى للإسلام هنا في هذا المكان المبارك، هنا جبل النور، هنا حراء، هنا نزلت اقرأ، هنا جاء جبريل، هنا كان يتحنث محمد صلى الله عليه وسلم بالحنيفية، هنا بدأ الإسلام، وهنا عند الكعبة وحواليها صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين، هنا صلت خديجة أول من آمن، هنا صلى علي أول من اتبع، هنا كان أبو بكر رضي الله عنه الذي نقل الإسلام إلى عثمان وطلحة والزبير وغيرهم، هنا في هذا المكان صدع عبد الله بن مسعود بالقرآن وهو ضعيف نحيف، فضربوه حتى ما عاد يرى وجهه من كثرة الدم. هنا أوذي آل ياسر، هنا سمية أول شهيدة في الإسلام، هنا ياسر أول شهيد في الإسلام، هنا في هذا المكان صدع محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، فألغى عبادة هبل واللات والعزة ومنات. هنا بدأت وحدة الفكر، وحدة العقيدة، وحدة التصور للأمة، هنا في هذا المكان المبارك.
هنا بدأ الإسلام، وهنا نتجه في كل صلاة أينما كنا في الأرض في اتجاه واحد إلى ذلك المكان. هذه الوحدة في القبلة تعكس الوحدة في الذكريات، تعكس الوحدة في العقيدة، في الفكر، في التصور، في الإيمان. ويأتي الحج فيتوج هذا بتأصيل هذه المعاني. هنا وحدة الإنسان، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا لون ولا جنس، وإنما وحدة الإنسان بإله واحد ورسول واحد وكتاب واحد. هنا الأرض المقدسة. كيف تصبح الأرض مقدسة؟ هي تصبح مقدسة ليس بسبب أحداث تحدث فيها كما يتصور بعض الناس. كل هذه الأحداث التي ذكرت عظيمة، لكنها ليست هي السبب في تقديس هذه الأرض. تقديس الأرض هو اختيار من الله عز وجل، كما أن الله عز وجل يختار بشرا، يصطفيهم ويجتبيهم ويجعلهم أنبياء ورسلا فيقدمهم على باقي الخلق، كذلك الله عز وجل يختار من الأراضي ما شاء وما يشاء سبحانه. فاختار مكة وجعلها أرضا مقدسة مباركة، واختار ثالث الحرمين، أول القبلتين وثالث الحرمين، الأقصى. الأقصى يا عباد الله، الأقصى. كما نعظم مكة ونقدسها لأن الله سبحانه وتعالى اختارها، فكذلك نقدس الأقصى ونقدس فلسطين، أرض الوقف وأرض الجهاد وأرض المحشر والمنشر، اختارها لأن الله عز وجل بارك فيها، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. كيف يفرط بها المسلمون؟ فإن كانت القلوب والنفوس قد تحركت إلى مكة، فيجب أن تتحرك النفوس والقلوب والإرادة والقوة لتحرير هذه الأرض التي أيضا قدسها الله سبحانه وتعالى. هنا الأمان، هنا الطهر، هنا هذا المسجد لا يقترب منه إلا موحد، طهر في العقول والقلوب قبل طهر الأبدان. إنما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فهذا مكان طاهر، هذا المسجد الحرام طاهر، لا يقترب منه إنسان نجس في أفكاره، نجس في عقيدته، نجس في تصوراته بأن أشرك مع الله عز وجل من لا يستحق العبادة، وأي نجاسة أشد من ذلك. هنا موطن الطهر من الآثام. من حج ولم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. هنا موطن الطهر من الظلم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هنا الطهر من الخوف، من تخويف الناس. أولم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الناس حواليهم في خوف ومعارك وهم في أمان من رحمة الله. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. فهنا تتجلى النهضة في حقيقتها لو فهمنا معناها، لو عدنا فوحدنا وتساوينا ونهضنا وقدسنا مقدساتنا وتوحدنا في الفكر والتصور والقبلة والكتاب، ولم تعد تمزقنا إقليميات ولا حدود مصطنعة وضعها لنا الاستعمار. عندها وعندها فقط سننهض من جديد، عندما نفهم أن الإسلام هو دين الطهر والسلام والأمان، وهو رحمة الله للعالمين، فنمارسها في تصوراتنا وفي قلوبنا وفي
معاملاتنا مع الناس عندها ستتغير البشرية كما تغيرت إندونيسيا ففتحت بغير سلاح. مزيد من معاني أسرار الحج في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة

وإلى لقاء قادم مع برنامج أسرار الحج مع شيخ الدكتور طارق السويدان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد.

0: محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، يمكن أن يعرف الإيمان بكلمة واحدة، إنه الصبر، لأن الله أودع في الإنسان الشهوات، وبإمكانه من خلالها أن يفعل كل شيء، لكن الله سمح له بأشياء وحرم عليه أشياء، فحينما يضبط نفسه ويتحرك في المساحة المسموح بها يكون مؤمناً، وحينما يتحرك من دون قيد أو شرط يكون كافراً. إذن الإيمان هو الصبر، الضبط. في بحث في علم النفس يوضح هذا البحث الفرق بين الحيوان والإنسان. أيضاً في الحيوان شهوات. عند الحيوان المؤثر يقتضي الاستجابة الفورية. كيف؟ ضع أمام قطة قطعة لحم، استجابة فورية في أكلها، تملكها لا تملكها، يجوز لا يجوز، لعلها تحرج صاحب هذه اللحمة، ما دام هناك طعام تشتهي لا بد من أن تأكله. الحيوان تضربه فيضربك، لكن أحياناً الأب يضرب ابنه والابن يبقى واقف، لعله يضرب صديقه لو ضربه، أما لو جاء الضرب من قبل الأب يبقى في مكانه من دون أن يتحرك. الأمثلة كثيرة جداً، يعني فرق بين الإنسان والحيوان. الحيوان مؤثر استجابة، الإنسان مؤثر تفكير استجابة. هذا ينقلنا إلى أن الإنسان أيضاً عنده شهوات، وهناك مؤثرات، لكن الإرادة التي هي قرار يلي المحاكمة. الإرادة تصميم على شيء، تصميم على الامتناع أو على الإقبال. القرار الذي يلي المحاكمة هو الإرادة. فلذلك أيها الإخوة، في هذا الدرس سأتحدث عن أسباب الصبر عن المعصية. بالمناسبة هناك صبر على الطاعة. أنت حينما تصلي 20 ركعة شيء متعب، إنك تصبر وأنت في الصلاة، والأقرب إلى الراحة أن تبقى في البيت. هناك صبر على الطاعة، وهناك صبر عن المعصية، وهناك صبر على قضاء الله وقدره. أنواع الصبر 3. الحديث اليوم عن الصبر عن المعصية، المحاكمة التي تسبق قرار الابتعاد. ما بنودها؟ المحاكمة التي تسبق قرار الابتعاد عن المعصية، ما بنودها؟ البند الأول: علم العبد بقبحها ودناءتها. لأن القاعدة الأصولية أن الحسن ما حسنه الشرع، وأن القبيح ما قبحه الشرع. ولو أن القبيح أعجبك، ولو أن الحسن لم يعجبك، لأن هذا الشرع من عند خالق السماوات والأرض، ومن عند الخبير، وهو أعلم منك بأسباب سلامتك وسعادتك. فالمؤمن مستسلم لله عز وجل. أضرب على هذا مثل دقيق: أن عالماً من دمشق ذهب إلى أمريكا والتقى بمسلم حديث عهد بالإسلام، لكن من أساتذة الجامعات المتفوقين، وانطرح موضوع الخنزير، وهذا العالم الدمشقي جزاه الله خيرا تحدث ساعة وزيادة عن مضار لحم الخنزير وعن الدودة الشريطية وعن وعن وعن. كان جواب هذا العالم: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، أنا لا أحتاج لكل هذه التفاصيل، لأن الذي حرمه هو الخالق. وببساطة بالغة، أنت مع طبيب تقرأ على لوحته بورد، يحمل بورد، لا تفكر أن تناقشه، لا تفكر أن تعترض عليه، لأنك واثق من علمه. فإذا حرم الله عليك شيئاً كمؤمن لا تحتاج إلى تعليلات، لأن هذا من عند الخبير ولا ينبئك مثل خبير. إذن حينما تعلم أن هذا الشيء محرم وأن الله ما كان ليحرمه إلا لأنه يفسد عليك سلامتك وسعادتك، ولك ثقة بالله عز وجل. بالمناسبة، هذا الذي لا يقدم على شيء أو لا يدع شيئا إلا إذا علم الحكمة منه، هذا لا يعبد الله، يعبد ذاته. لذلك قالوا: علة أي أمر أنه أمر. تصديق سيدنا الصديق لرسول الله، قال: هو قال إنه عرج إلى السماء؟ قالوا: نعم. قال: إن قال هذا فقد صدق. يعني في جزء بحياتنا أساسه الثقة. ألا تثق أن هذا القرآن كلام الله؟ أثق. ألا تثق أن الله هو الخير المطلق والرحمة المطلقة؟ أثق. إذن ما دام الله قد حرمه انتهى الأمر. قال له: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه. فحينما يحرم الله شيئا يجب أن تعلم أن العلاقة بين الشيء المحرم وبين نتائجه علاقة علمية. معنى علاقة علمية أي علاقة سبب بنتيجة. أنا حينما أمنع ابني أن يجلس على مقعد معين، فهذا المنع وضعي، المقعد أعد للجلوس، لكنني لسبب أو لآخر منعته أن يجلس على هذا المقعد بالذات، فإذا جلس فقد عصاني. لكن العلاقة بين المعصية وبين النتيجة ليست علمية، إنما هي وضعية. جلس على مقعد أعد للجلوس، لكن الأب منعه، فلما جلس عاقبه، فالعلاقة بين العقوبة والجلوس ليست علاقة علمية، علاقة وضعية، الأب وضع هذه القاعدة. أما حينما يضع الابن يده على المدفأة وهي مشتعلة تحترق اليد، نقول العلاقة بين وضع اليد واحتراقها علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة. إذن أنت حينما توقن أن العلاقة بين المعصية وبين نتائجها علاقة علمية، علاقة سبب بنتيجة، تستسلم لله عز وجل. سبب آخر هو الحياء من الله، فإن العبد متى علم أن الله ينظر إليه وأنه بمرأة ومسمع وكان يستحي من ربه، يستحي أن يعصيه والله مطلع عليه، هذا سبب آخر. سبب ثالث: علمه اليقيني أن المعاصي تزيل النعم. أنت حينما تعصي الله كأنك تطلب من الله أن يزيل عنك النعم. هذا المعنى ورد بآية قرآنية: ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا. معنى ذلك أن تكون المسافة بين البلدين مسافة طويلة لا نبات ولا ماء ولا شيء من هذا القبيل. أيام تنتقل مثلا من بلد إلى بلد لكن الطريق كله أخضر وكله أكمات وكله أشجار وكله أنهار، لا تشعر بأن المسافة طويلة. أما حينما تنتقل فرضا من حمص إلى دمشق غير من طرطوس إلى اللاذقية، في فرق كبير باعد بين أسفارنا. يعني يا رب امحق بلادنا، يا رب اجعل بلادنا جرداء. في بالأرض قوم يدعون بهذا الدعاء؟ ما معنى الآية إذن؟ يعني أنت حينما تعصي الله كأن لسان حالك يقول يا ربي دمرني، يا ربي أزل عني النعم، يا ربي امحقني، يا ربي أفقرني، يا ربي عاقبني، لسان حالك هكذا. إذن السبب الثالث أن المؤمن يوقن أن المعاصي تزيل النعم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم. في عنا سبب آخر للصبر عن المعصية، خوف الله وخشية عقابه، إن لكل سيئة عقابا. حتى إن بعض الشباب ممن تتلمذ على بعض الشيوخ وقد أعلمه شيخه أن لكل سيئة عقابا، فلما زلت قدمه بحسب كلام شيخه هو ينتظر العقاب. لم يحدث شيء، مضى أسبوع وأسبوعان، ثم ناجى ربه وقال يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني. قيل وقع في قلب هذا الشاب أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ أنت حينما تكون في طاعة الطريق إلى الله سالك والخط ساخن وفي خط مفتوح دائما، أما حينما تعصي الله الطريق إلى الله مسدود والخط غير ساخن مقطوع. ما قيمة جهاز هاتف غالي جدا لكن بلا خط هاتفي؟ لا قيمة له إطلاقا. فالإنسان حينما يعصي الله قطع العلاقة بينه وبين الله. حدثني أخ زار هولندا وتصفح مجلة رأى فيها إعلان لهاتف خلوي، أنه رجل دين تشع الأنوار من رأسه موصول بالله. مرت فتاة متبذلة فأحد النظر فيها، أطفئت أنواره، ثم قيل له بهذا الخط تعيد الاتصال مع الله كإعلان. لكن الإنسان حينما يعصي الله ينقطع، يصبح خطه مع الله مقطوعا وطريقه إلى الله غير سالك. إذن السبب الرابع خوف الله وخشية عقابه. الآن في عنا سبب خامس، الذي يحب الله عز وجل والذي يسوق نفسه إلى بابه بدافع الحب هذا أعلى من الذي يسوق نفسه إلى بابه بدافع الخوف، لأن العلاقة التي أرادها الله بين العباد وبين رب العباد علاقة حب. لذلك الله عز وجل قال لا إكراه في الدين، لا يريدك إلا أن تأتيه طائعا، أن تأتيه محبا، أن تأتيه بمبادرة منك، لأنه يحبهم ويحبونه. أراد الله أن تكون العلاقة بينه وبين عباده علاقة حب، فالذي يعصي الله يعبر عن عدم حبه لله. فالإنسان حينما تنعقد صلته بالله يخشى على هذه الصلة أن تنقطع، هو يستقيم لأنه يحب الله. إن هذا الذي أحب فتاة سواء قيس لبنى أو مجنون ليلى، يعني يحبها وبعيره يحب ناقتها من شدة محبته لها. نعم. يضاف إلى هذا البند أن المحبة وحدها لا تكفي، لا بد من أن تقترن بإجلال المحبوب. الإنسان قد يحب ابنه الصغير لكنه لا يجله، لكن ينبغي أن تقترن محبة الله عز وجل بإجلاله جل جلاله. بالمناسبة يعني أنت بعلاقاتك الاجتماعية قد تجد إنسان تحبه ولا تجله، يعني إنسان له والدة يحبها حبا جما لكنها غير متعلمة، هو معه دكتورة فيحبها ويتمنى رضاها وهو في خدمتها، لكنه يعلم أن أفقها ضيق جدا. يعني مرة امرأة ما صدقت أن الإنسان صعد إلى القمر، الدليل أنه حجمه صغير جدا لا يتسع لإنسان، هكذا ثقافتها. يعني إنسان ألقى درس في مسجد وظن أن حبل السرة في هواء بتنفس الجنين عن طريق حبل السرة، إنه كيف وين ما في هواء بالرحم. فالإنسان أيام بيكون أفقه محدود بيتكلم، قد تحبه ولا تجله. وأيام بيكون عندك أستاذ في الجامعة تقدر علمه ولا تحبه، بلك لئيم قاسي لا يرحم، تجله ولا تحبه، وقد تحبه ولا تجله. لكن أعظم ما في الذات الإلهية أنه بقدر ما تجله بقدر ما تحبه. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. في سبب سادس، الله عز وجل فطرك فطرة عالية عزيزة، تحب أن تكون عاليا، تحب أن تكون عزيزا. هذه الفطرة تمنعك أن تعصي الله عز وجل. يعني كيف إنسان له مكانة في المجتمع والطريق ممنوع لا يمر في الطريق الممنوع، طيب أقصر يقول لك أنا لا أتضعضع أمام شرطي، مكانتي لا تسمح لي أن أعتذر أمام شرطي، فيسلك الطريق الأطول المسموح ولا يسلك الطريق الأقصر، لأنه مكانته كبيرة جدا. أحد الأسباب أيضا التي تمنعك أن تعصي الله قوة العلم بحتمية عاقبة المعصية. والله أيها الإخوة، وهذا الكلام خذوه على محمله الحقيقي، يكاد المؤمن لا تعني أن الشيء وقع. إذا قلت كدت أقع، هل وقعت؟ أما هذا الفعل عجيب باللغة، إن أثبته فهو منفي وإن نفيته فهو مثبت. ما كدت أقع حتى قمت، وقعت معناته ما كدت أقع حتى نهضت، معنى ذلك أنك وقعت مع أن الفعل منفي. أما كدت أقع لم تقع. يكاد المؤمن يعلم الغيب، هل يعلم الغيب؟ لا. أما حينما ترى إنسان يأكل أموال الناس بالباطل، حينما ترى إنسان يزهق أرواح الناس بالباطل، يجب أن تعلم علم اليقين لا بد له من مصير أسود. تكاد تعلم الغيب. لذلك الإنسان المستقيم أنا أكاد أقول تنتظره حياة طيبة، والإنسان المنحرف أكاد أقول تنتظره مصائب تلو المصائب. هذه قضايا ثابتة. يعني أنت لو قيل لك إنسان يركب مركبة في طريق ضيق، عن يمين الطريق واد سحيق وعن يساره واد سحيق، والطريق كله انعطافات وفي الليل، وفجأة انطفأ ضوء المركبة، تقول الحادث حتمي، طريق متعرج وظلام دامس وعلى اليمين وادي وعلى اليسار وادي، فالحادث بالمية مية. هل معنى ذلك أنك تعلم الغيب؟ لا، تعلم القوانين، تعلم القوانين. الذنوب تميت القلوب، تفقر بعد الغنى، الرزق ينقص بعد العطاء، يحرم حلاوة الطاعة. ألم أحرمك لذة مناجاتي؟ وكل ذنب يستدعي ذنباً آخر. الإنسان بالتعبير المعاصر باللغة الأجنبية ديناميكي، وبيقابله ستاتيك يعني سكوني. الإنسان ديناميكي، يعني كل طاعة تستدعي طاعة. يقول لك تداعيات، مصطلح يستخدمه الناس جميعاً في الأخبار، تداعيات. المعصية تداعياتها معصية أخرى، معصية ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة. الطاعة تداعياتها طاعة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة. علم الإنسان أن هذه المعصية فوتت عليه من الخير الشيء الكثير. شيء آخر يدعو إلى ترك المعاصي، وهو جامع لكل هذه الأسباب، ثبات شجرة الإيمان في القلب. فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه. يعني حتى أكون واقعي، المعاصي محببة، هؤلاء المنغمسون في المعاصي كالبهيمة تماماً، رأوا قطعة لحم فأقبلوا عليها، ألغيت المحاكمة في أذهانهم. المعاصي تتوافق مع الطبع، والمعاصي تتناقض مع الفطرة. فلذلك لو أن المعاصي غير محببة لابتعد الناس عنها. يعني أكبر شاهد أن العمل الحرام محبب والعمل الحلال في مشقة. إن عمل النار سهو بسهوة، هيك استرخاء، تأكل ما تشاء، تلتقي مع من تشاء، تفعل ما تشاء، تتكلم ما تشاء. إن عمل النار سهل بسهوة، وإن عمل الجنة حزن بربوة. هناك في جهد، لك تكاليف، يعني ذات كلفة، تكلف الإنسان جهدا ومشقة. يعني قوة الإيمان في القلب تدعو العبد إلى الصبر عن المعاصي، وكلما كان إيمانه أقوى كان صبره أتم، وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر. هذه أكبر سبب ليعين على الصبر، قوة الإيمان. وفي عندنا شواهد كثيرة في حياتنا. دخل طالب كلية طب، باني آمال، بياخذ دكتوراه، بيسافر لبلاد بعيدة، يأتي بالبورد، يفتح عيادة، أناقة في ملبسه، أناقة في بيته، محترم، معزز، مبجل، دخل فلكي، يدعى لمؤتمرات. هي الصورة الجميلة، وهو يدرس ساعة اثنتين تابع حتى أنجح. فما الذي يدعوه إلى الصبر على الدراسة؟ هذه الرؤية لمستقبل الإنسان حينما يتخرج. فلذلك أنت حينما تعرف ماذا ينتظر المؤمن من سعادة أبدية تصبر على كل شيء. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، صناعة الأعداء. بعد حروب طويلة استطاع محمد شاه خوارزم أن يشيد إمبراطورية شاسعة تمتد من تركيا إلى أفغانستان، لها جيش قوي وعاصمة جميلة جدا هي سمرقند. وفي هذه الأثناء كان المحارب الشاب جنكيز خان قد تولى السلطة في منغوليا، وجاء إلى محمد شاه خوارزم بأطنان من الهدايا طمعا منه أن يفتح له طريق التجارة إلى الهند. ولكن محمد شاه خوارزم عامل جنكيز خان بازدراء وقال له: من أنت أيها الهمجي حتى تحدثني كند مساو لي؟ ولكن جنكيز خان لم ييأس وحاول مرة أخرى أن يجد له مكانا تحت جناح محمد شاه، فأرسل قافلة أخرى محملة بالهدايا إليه وعرض عليه عرضه القديم مرة أخرى. غضب محمد شاه خوارزم وقام بقطع رأس أحد السفراء وحلق رؤوس الباقين وأرسلهم إلى جنكيز خان الذي اعتبر أن هذه إهانة لا يمكن قبولها حتى وإن صدرت من السلطان القوي جدا، فأرسل رسالة إليه يقول فيها: لقد اخترت الحرب فليكن لك ما اخترت. فشن عليه حرب عصابات على مدار سنوات أنهك له فيها جيشه، وكان يحتل إمبراطورية محمد شاه مدينة مدينة إلى أن حاصر العاصمة سمرقند فسقطت بيده، وهرب محمد شاه وتوفي في مكان ما بعد عام، وأصبح جنكيز خان ملكا على كل ما كان أولا بيد محمد شاه خوارزم. للأسف إن الناس يصنعون أعداء أكثر مما يصنعون أصدقاء. لسنا مطالبين أساسا أن نوسع دائرة صداقاتنا، ولكن الحكمة تقتضي أن الشخص الذي لا أريده صديقا ليس بالضرورة أن أجعله عدوا. لم يرد جنكيز خان أكثر من أن يكون تحت جناح محمد شاه خوارزم، وكانت الحنكة تقتضي أن يقبل بالعرض. على الأقل في عالم السياسة من المحبذ جدا أن يعثر الحاكم على من يقوم بالنيابة عنه في بعض الحروب والمهام. كان يمكن لخوارزم أن يجعل من جنكيز خان سيفا يضرب به أو عصا يهش بها، ولكنه لعنجهيته صنع من جنكيز خان عدوا أزال له ملكه. وما يصح في عالم السياسة يصح في عالم الناس. كفوا عن صناعة الأعداء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ربنا سبحانه وتعالى لما اختار لسيدنا محمد لقب في القرآن اختار النور، وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ولما أهل التفسير نظروا في القرآن قالوا لنا أن النور هو النبي عليه الصلاة والسلام، والكتاب المبين هو القرآن، لأن الناس كانت مضلمة، حياتها مضلمة وقلوبها مضلمة، فنقلهم من ظلمات الشرك وظلمات الاعتداء وسوء الأخلاق لأنوار عبادة ربنا والرحمة بين الناس وعمارة الأرض. فاحنا ماشيين في حياة سيدنا رسول الله في رحلة بنتلمس النور اللي سابهلنا عشان نكمل بيه في رحلتنا لربنا سبحانه وتعالى. احنا النهاردة في سنة 6 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد انتهاء غزوة الأحزاب، يحصل مشهد حلو جدا من المشاهد اللي كلها حب. العاص ابن الربيع اللي كان زوج ستنا زينب بنت النبي زينب الكبرى، اللي ما تخلاش عنها طول عمره، واللي ما حبش يطلقها وقت ما ابنين أبو لهب في بداية دعوة النبي طلقوا رقية وأم كلثوم عشان يشغلوا بال النبي عن دعوته. لكن بعد سنين طويلة فرق الإسلام ما بينهم، هو لسه مشرك وهي مؤمنة، فسيدنا النبي بعت لها أنك أنت تيجي، فقد فرق الإسلام بين الزوجة المسلمة والزوج المشرك. كان معدي بقافلة بيقودها فيها تجارة قريب جدا من المدينة، فاشتبك حراس القافلة مع بعض الجنود المسلمين، وانتصر الجنود المسلمين وخدوا القافلة، وهرب أبو العاص بن الربيع وخدوا القافلة وجابوها للنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. طب فين هرب؟ على فين أبو العاص؟ جري على المدينة، جري على بيت مراته ستنا زينب أو اللي كانت مراته، فخبط عليها واستجار بها. كلمة استجار عند العرب يعني طلب حمايتها. فراوي الحديث بيقول إحنا كنا بنصلي مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الفجر، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدخلت زينب رأسها في المسجد وقالت قد أجرت أبا العاص بن الربيع، أبو العاص بن الربيع في حمايتي. فلما النبي خلص الصلاة قال هل سمعتم ما سمعت؟ قلنا نعم يا رسول الله. وسيدنا النبي كان معلم المسلمين إن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. يعني إيه؟ يعني لو أقل واحد فينا قال أنا بحمي فلان ده تبعي نحترمه، مش لازم تبقى عظيم القوم عشان نحترم حمايتك، انت لو بسيط وبقول يا جماعة ده راجل ده تبع يحترموه نحترمه إكراما ليك حتى لو انت بسيط في المجتمع. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال قد رضينا بجوارك يا زينب، ودي مش أي حد، دي بنت النبي الكبيرة عليه الصلاة والسلام. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان أبو العاص بن الربيع ما لقاش مأمن زي زينب وبيت النبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شئتم رددتم عليه القافلة، فعاد بها. فعملوا كده، وكل يعني إبرة في القافلة رجعت، وقام واخدها أبو العاص بن الربيع. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهيمشي بقى تاني يوم، فقال لها يا زينب خليه قاعد بعيد لأنه لا يحل لك، وأكرمي مثواه، اديله الضيافة بتاعته وكرميه قوي، ولكن يكون بعيد عنك لأنه لا يحل لك. أبو العاص بن الربيع خد القافلة بتاعته ورجع بيها على مكة من غير ما يتكلم. أول ما دخل مكة قال يا معشر قريش هل وصلتكم أموالكم؟ قالوا نعم فجزاك الله خيرا. قال لهم يا أهل مكة السلام عليكم، على فين؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ورجع أبو العاص بن الربيع على طول على المدينة، ولما رجع فرح بيه النبي جدا عليه الصلاة والسلام. قصة حب جميلة، اللي متابعها من أول السيرة يعرف قد إيه زينب بتحبه وهو بيحبها، لكنه كان مصر على الشرك. فلما رجع جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض دون أن يحدث زواج جديد، يعني رجعهم لبعض من غير زواج جديد بعد 6 سنين كان اتفرق ما بينهم. ستنا زينب الكبرى بنت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو العاص بن الربيع قصة حب أنا ما شفتش زيها في حياتي. لما عرضوا عليه أن يطلقها في بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ورفض وقالوا له هنجوزك أحلى واحدة في مكة. ولاد أبو لهب وافقوا لما اشترطوا يتجوزوا بنات معينة. فلما البنات دي وافقت طلقوا بنات النبي، وده كان كرم من ربنا على بنات النبي وإهانة لولاد أبو لهب. لكن أبو العاص بن الربيع قال أبدا لا أرضى بديل أبدا بزينب. وكأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عارف صدق معدن أبو العاص بن الربيع رغم تأخر إسلامه، بس هنا مليان خير. وتصبر عليه ستنا زينب ست سنين وهو هنا في القلب. ولما يجي علشان يسأل على بعد المعركة الصغيرة اللي حصلت دي يسأل على القافلة فتقول ده في حمايتي، وسيدنا النبي يقول قد أجرنا من أجرتي يا زينب، خدوا الحاجة بتاعتك كلها وارجع. بص الإحسان المستمر بيغير الخلق، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بتحصل حاجة في القلب من الإحسان المستمر. يقول الكلام ده لأن هم لما رجعوا لبعض بعد ست سنين والنبي رجعهم لبعض لما هو أسلم. بقول الكلام ده لكل اتنين لما بيتخانقوا بيلوحوا بالطلاق. والبيع بقى سهل في بيوت كتيرة بالذات في الأجيال اللي طالعة والله والكبيرة كمان. فكرة ان انا بعتزل ما يؤذيني وان انا اللي مش هيبقى كويس معايا هشيله من حياتي، يعني انا عايز حياتي يبقى مستريح، لا الموضوع مش كده. الموضوع ان فيه عشرة محتاج ان انا اصبر عليها واصبر على سخافة الانسان عموما وغلطاته، لان كل ابن ادم خطاء. طب انا كمان بغلط وعايز اللي قدامي يستحملني. لكن لو كل ولد وبنت اتجوزوا اتخانقوا خناقتين ثلاثه انا حاسس ان انا مش مستريح، واحنا اتجوزنا عشان ننبسط صح، احنا اتجوزنا عشان ننبسط ونعيش عيشه مستريحه، اصبروا على بعض شويه وتحملوا مسؤوليه العشره شويه بحيث ان احنا نبقى اطمننا ان احنا فعلا استحالت العشره بينا. لكن من خناقه ولا اتنين شهر ولا اتنين سنه ولا اتنين وبعدين ننفصل، أكيد في بيوت تستحق الانفصال، لكن في بيوت كتيرة جدا لو كانت مسكت كده وكان جواها أنوار ستنا زينب وسيدنا أبو العاص بن الربيع أعتقد كان الطلاق لأ كان هيأخروا الخطوة دي وكان ممكن البيت ده يستمر. والله أعلم والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن

لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة.